0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد مواصلين معكم المشوار ديما بتبيعة فيه. يلا نغني ضيفنا كانوا أكيد وباش يكونوا ضيف مهرجان بو مخلوف. تحدثنا على سهرة رؤوف ماهر باش يكون موعد معها الليلة والسهرة الفنية اللي باش تكون تحت إشراف الفنانة طبعا هنا مراد اللي باش تكون بمناسبة 50 المهرجان وباش تكون سهرة فنية تراثية كافية مع لمة حلوة من الأسماء اللي عرفتوهم بطبيعة ولعتو برشا للفن في الكيف. شو تكون إن شاء الله 3 أوت نهار الاثنين بطبيعة في تارنس المهرجان والسهريات الكل دي ما يكونوا في مهر في فضاء القصبة بطبيعة هذه البداية بطبيعة مع العروض والعروض تتواصل بطبيعة. احنا اللي همنا فيها لنغني هي العروض الغنائية. العروض الغنائية بشو يكون فيها زيدا عرض الحذرة ناس الفقرة 2 عرض عرفتوه قبل في ناس الفقرة 1 وكان بطبيعة حلو برشا الحقيقة وقت اللي حضرناه التطور برشا العرض يعني أكيد بشوفوا حاجة أحلى زيدة برشا من العرض الأولاني. موعد بش يكون معاه 8 أوت. العرض الغنائي زيدة بش يكون مع اللي أحبه الراب مع جنجون 9 أوت. إيه دغنوش يكون ويجدد الموعد معها 10 أوت مع مهرجان بو مخلوف 11 أوت مع شيرين اللجمي الفنانة اللي محقق نجاح كبير الحقيقة مع أغاني الأفراح اللي ريناهم حتى تغنوا عربيا الحقيقة مع أسماء اللي أنا نفرح كي نشوف خاصة اللهجة التونسية تتغنى في بلدان أخرى في مصر وغيره. رينا مجموعة من الفنانين اللي غنيوا في باللهجة التونسية وهذا هو اللي حاشنا به إنه كل غنيات اللي تغنيوا في أفراحنا زي دو حفلتنا ولا لهجتنا التونسية عامة كي تكون موجودة في أغاني هكا حلوة وتوزيع مزيان علاش دي يكونوا موجودين تعرفوا باش هكاك الحاجز نتاع اللغه اللي تحكي عليه ديما واللي هو حاجز واهي انه يكون مش موجود بطبيعه ونسمعوا الاغاني هذو من الفنانين الحقيقه اللي قادت تقوم بمجهود في المجال هذا هي الفنانه شيرين اللجمي. مش يكون فما زاد عرض غنائي مع نجله التونسيه ومع الفنانه صوفيا صادق الاختتام يكون 14 أوت. هذوما بالنسبه للعروض الغنائيه. يلا نغني دونك حبيت نحكي ونخص بالذكر العروض الغنائيه مره وزاد المسرح عامدكم زاد فيش تتفرجوا 4 أوت ولد الطلياني 5 أوت اللي باش يكون عرض سينمائي مع لقشم السماء و 6 أوت مع عرض مسرحي لكريم الغربي وباش يكون فما زاد مسرحية أيضا 7 أوت مع مور إكسبريس وذي بطبيعة بالنسبة لمختلف العروض. لكن حبيت فقط أركز أكثر على العروض الغنائية عفوا بالنسبة لعرض الاختتام مش مع صوفيا سيد قرار الاختتام مع يسرى محنوش خطر العروض ما زالت تتواصل حتى 19 أوت هذا بالإضافة لسهرات 15 16 17 18 باش يكونوا سهرات مختلفة نعطيكم عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله في الإبان. هذا هو أكيد حديثنا على مهرجان بو مخلوف الدولي بالنسبة لليوم. احنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة مع الموسيقى ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف.

هذه موسيقتنا وهذو ضيفنا كانوا حاضرين معنا اليوم فيه. يلا نغني ان شاء الله. كنا ضيف خفيف الظل عليكم الناس الكل. تحيه كبيره برشا ليكم في هالقيلوله. ان شاء الله تكونوا بخير. يسمعوا فينا في الدار والا في الطريق. ان شاء الله طريق سلامه للجميع. اليوم هكا مع الويكاند نصور فما شكون هكا بعد ما كملوا الخدمه هكا جيهم راي في اخر لحظه علاش ليه نمشيو نعديو الويكاند في بلاصه يمكن في الطريق. توا ان شاء الله ربي معاكم وتوصلوا سلامات وتعديوا احلى احلى ويكاند مع العائله ولا مع الاصحاب. اكيد واهم حاجه تردوا بكم على رواحكم سواء في التبحيره ولا على الصغيرات سواء من الشمس ولا من البحر في حد ذاته. وتتعدى ان شاء الله احلى ويكاند. ان شاء الله الكل تكونوا بخير اللي باش يعديوا زاده في الدار مع العائله كالعاده ولا اللي يخدموا على رواحهم. ان شاء الله ربي يعينهم الناس الكل. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه في البحر ولا في الدار ولا في اي بلاصه الصحه. الصحه تكون بخير. كي تكون الصحه بخير كل شيء بخير. وخاصة الناس كي نبدأ متمنين على الناس اللي نحبوهم. إن شاء الله ربي يطمنا على كل أحبائنا يا رب. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يا رب من الناس اللي نحبوهم. وإن شاء الله أنتم الكل تكونوا بألف ألف خير. احنا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم اليوم. من يلا نغني نتلقاو إن شاء الله في موعد إذاعية لاحقة معايا غدوة. إن شاء الله باش نكون معكم في صباح الخير. باي باي.

0: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم عيني أمارات، يا مرحبا بكم. عين أمارات، العين أمارات. تو كان كل واحد يسأل عينه، يا عيني يا شريتي في حياتك، حكاية طويلة وعريضة باختصار باش تحكيها. قديش باش تسمع وقديش باش تذكر من غريب وعجيب شافتها العين، فيها اللي ضحك وفيها اللي بكي وفيها اللي يخليك باهت في عجب ربي تتفرج ما فيها حتى شيء، وفيها اللي ما تفهم منه حتى شيء. في كل حالات باختصار فوسي فوسي شافتها العين. هذاك علاش البرنامج هذا نحاوله في كل مرة نلتقطوا أحواج شافتها العين في شكل حكاية، في شكل حاجة نسموها عيني ومرات. عيني ومرات الليلة باش تهزنا للماضي، بديناها الأسبوع الفارط باش نكملوا معها رحلة الهطايا، رحلة العياط والزياط، رحلة الهطهطة والهطاي، وباختصار رحلة البحث عن لقمة العيش، رحلة الأمل والعمل. حكاية طويلة الليلة. العين ومرات، العين ومرات خاصة في علاقة بالرحلة هذه، الرحلة ذي اللي هي فيها إنسان يشوف الموت ويشوف الحياة، يولد من جديد باعتبار هي رحلة من أجل الحياة. العين ومرات الليلة باش نسمعه مع ناس كبار في السن عاصروا فترة الهطايا وعاشروا الحطايا، باختصار حكاية رائعة ناخذوها من حملة التراث اللي عرفوا الهطايا وعاشروهم واستقبلوهم وتعاملوا معهم. لكن بالإضافة إلى ذلك باش نسمع حكاية أخرى على عيني ومرات. في كل حالات من شتور عليكم عيني ومرات الليلة عندك بتسمع. أيضا في علاقة بالأحسن ما نبدو، نبدو بصلاة النبي، نبدو بقصيدة البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة كل يسمع فينا ثم لنا عودة.
2: ربنا غني كريم لا شريك له، هو الرؤوف الرحيم واسع الكرم، يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على جميع حبيبك جميع الخلق. أم هبت الريح وأنت القائي كاذمة وأومز البرق فظلم من أزمي، يا ربي صلي وسلم دائما أبدا. فمن تذكوري جيرا بذي سلم مزجت دمعا جارا من مقلة بدمي، يا ربي صلي وسلم دائما على حبيبك.
1: يا ربي صلي وكما في الذكر ولا سمشو
2: وعادة لك تنزيل في العشر كما تنزيل في العشر والله أنا سمعها بمحمسك.
1: يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على
2: حبيبك يا خير الخلق الكل دائما، يحسب الصب أن الحب من كاتم ما بين من ساجما من هو مصطرم، يا ربي
1: صلي
2: وسلم دائما أبدا على حبيبك يا خير الخلق الكل دائما، يا ربي يحسب الصب أن الحب من كاتم ما بين من ساجما من هو مصطرم، يا ربي
1: وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل
2: دائما، محمد سيد الكونين وثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم، يا
1: ربي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله،
2: هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا ربي صلي وسلم
1: دائما
2: زمني على الذي حبه ينجى من الفيتني، يا ربي
1: صلي وسلم
2: كان حمزه

رامي صاحبت الحمد لله باش تمطر، جاي المطر وجاي الخير، ولكن شيء السحابة هزها الريح والمطر ما ثماش ورجعت شمس. ما يهمش تو تصب غدوة الجمعة الجاية اللي بعدها، ولكن الأمل للأسف يتبخر، كل ما تسحب نقوله تو تصب وما تصبش. السبولة طلعت ولكن ما عملتش الكعبة وماتت في غمدها، هك الأمل في حصاد عام كامل، اللي هك الحصاد ذاك والشي اللي جنوه ينجم يمنعنا من الموت وينجم يخلينا نعيشه لعام آخر، للأسف ضاع. الحل ما ينجم يكون كان رحلة الأمل والعمل، رحلة العطايا، رحلة الهجرة نحو الشمال الحبوبي، نحو بر أفريقيا. حكاية طويلة نسمعوها من ناس عاشوها وعصروها. أهل وسهلا بكم.

0: millard. بالتراب كين يتكلم، تبدا رحلة لهطاي وليه ترجع. كيف رحا خالتي مبيريكا ديما تدور، واللي يحب يفهم رحلة الأمل والعمل رحلة لهطاي لغز رحا خالتي مبيريكا تبعنا.
1: جهم عام جعل من حياتهم حياة ضنكة، ترسم على وجوههم الحزن غابت عليه الضحكة. هزوا الحمل على الجمال ورحلوا، نسوين وصغار وشياب وساق ونعامهم، في القلب غصة من فراق أحبابهم ووطنهم. شيخ الدوار يمشي من قدام، غبار البل والرحيل في السماء عامل غمام. قال خزرت لي يمه وحست في قلبي غمة، قالت لي تولها بالبل والخيل، لا تشوف من عمك كوبية وكل ويل دواك مع عندك وصهر الليل، ولا تبكي بكي الفراق حول حولين علينا تاك تتلم العشق.
2: كانوا يجونا نفرحوا بهم، نهار اللي يجوا يدخلوا للطب اللي يلقوها، يدخلوا يحسدوا عشاهم، يجيبوش لا دقيق لا يجيبوا حتى شيء في جهم، يتعشوا من ليلتهم الطب. اما ناس تهز لهم العشاء تديهم، وما هم يحبوا هكا طول يدخلوا يحسدوا ويجيبوا الحافي يديهم يهرسوا.
3: جي اللي عنده معارف يحط شرى، وما عندوش معارف كي يجوا هذوك مثل يعرفوا هنا يحطوا عقب صيفوا عندي قبل اللي يجوا معاهم هذوك. تلقى الدنيا دي كلها مغطي، ما فماش بلاصه مش مغطي، البلاد هذه كلها مغطي بالهت. عندهم البهم وعندهم البل، البل وساعه ساعه يجوا صيفوا بالبل هنا، يقولوا البل هذه نتاع لازم عمر من تجيب زيت من قبل
2: من قفص، يجوا من قفص يقولوا لي رانا من قفص.
4: معناه بابا الله يرحمه عنده اصحابه، واحد يقول موس بابا يربى عنده ويعطيه بليش الحق، وكل يمكن يعطيه اصحابه بابا معناه خيان ما قسموه. وعندنا توعيل هنا هي لنا في الصراع التوكل خيان في العرس، كنا عملوا عرس يجيبوهم وكذا عندهم فرح نروحوا نمشوا، اما كنروحوا لهم حتى بالليل لا بس حق الله لا بس اللي وجه الليل لا طماع ولا عندنا حتى

0: إلها الثاني إهيات والميات. الإهيات هو الاجتماع والتعاون، والميات هو الخصام والعرك. شو الهتاية؟ هو لقاء العرق والأمل والألم والعمل والمروحة بين الرجاء والخيبة. فريقيا بلاد النعمة والقرح والحصايد والمندرة والسابع، خيرها عميم على كامل بر تونس. الهتاية هو رحلة الصيف نحو الشمال الحبوبي، تندرج ضمن التكامل الاقتصادي لتونس. بر تونس كان فيه تكامل قبل نجع دريد، كان يمشي للجريد، وبعد أهل الجنوب كانوا يجيوا يهطيوا في الشمال. أحد شعراء أولاد بو يحيى من ولاد معمر يلوم على أخواته، يقول لهم يا أولاد بو يحيى كنتوا هطايا وتتلاقوا، وليتوا سرجايا في الفاقو، ولاو يشرجوا في الفاقونات نتاع المينا. فدونك هو يبكي ويتباكى على الماضي الهطايا اللي كان ماضي مشرف جدا.
1: الشرق ها ولاد علي والغرب لا بيسيب، وجاني جواب في العشية مكتوب نفضل الشيء.
2: العباد ما عندهاش وقت استعمار، ما عندهمش، وهم غادي كده ما كانش يجي السابة خلاص راه في جهة القبلية، جهة قفصة وسيدي بوزيد ولاد غيلان وكل تلتم هنا.
3: الهطايا باللغة العامية التونسية هي انتقال مجموعات بشرية من جنوب الظهرية التونسية للعملية صيفا لجمع محاصيل الحبوب، والرجوع في بداية الخريف إلى المناطق التي انطلقوا منها، مرورا بمناطق اشتهرت بالتين الشوكي الهندي كيم العلاء. روى لي العدد من الهطايا أنهم أحيانا يقومون بتكسير الكسكاس دلالة على أن بلاد الخير العميم اللي هي باجة وكاف وسليان
2: عندهم أشارة ما بلاد يهز التراب وطيش وكل فوق ده يا خيال يلقوا طب سابة يهز التراب وطيش وكل تتلم بك كل
4: ويطب اللي يلقوها طول يدخلوا يحصدوا ينحوك العشرة ولا 11 حلة يهرسوها ويحطها يرحوها ويدروها نهارها إذا من ليلة يتعشوا من الطب يرحوها ويصفوها يطيبوا في ليلتها يطيبوا كسكسي. أبدأ ما يتبدى العباد الحصاد هم اللي يجوا، أتماش حصيدة ما تجيش فيها الغناء وما تجيش فيها الجو، ده اللي يغنوا أصوات تتهبل أصلا.

0: يا حلالي فايك ولوصل يا حور.
1: هذه أغنية ملزومة ألفها شعراء مجهولون يتحدث عن حب قبيلته طمامة بالنسبة للتيمومي للهطايا، ونجد في الملزومة إشادة بثروة منطقة لدعون سليان. يقول وجلاس يتحدث عن نفسي، يقول المنيا هطايا، المنيا هي كلمة معنى أمنيتي، المنيا هطايا والمنجل يهفي هفايا وبنات عوج يمشوا رايا. ثم يتحدث عن المنطقة التي يذهب إليها في إطار الهطايا مع عشيرته، وهي منطقة لدعون سليانة حاليا. يقول عن لدعون المنيا فلاحة متعة وراحة، ونادر بهذا البيت سايل جناح. الهطايا والعشابة تواصلت حتى السبعينات في جهتنا نحن.

0: اللي صاحب انا شيء وقت اللي غير عليه يحرث الزوارين ويحرث الاربص ويحرث البلاد كل وقت اللي غير عليه حامش حامش حامش ما فد قلبه والعسير يجمد له قيد زعم يشيل هاب هتب كل برت للمقرون والله ما ازدادهم اليوم بالشعب
1: مين مش تحصه مين تقسمه مين مش تقسمه مين مش تحب تأخذ قبل ولا احنا نهزو عطور نحزو نهزو شيئا نحن نهزو نحلو نحزو نهزو يا رب ما نعمل عليها كده بخوش ما عملها بره ونص ما حجيب قد وضع سامح ديك الحل يكو ثابتو يدو بعضهم يردو يدو يردو معهم يقول يقلبو شبو عنك فيه في الأغلب بي في الأغلب
0: بهين بهين عشر تنبيه عشر تنبيه يا خلاص صغيرهم تحطوا الوليد وتولد بهم وتحطوا بالقفة متاع الحل دار تحسد وتبع فيه حطته بالقف لا خاف من حنش لا خاف من عقرب لا خاف من شيء خاف حتى من شيء تعرف تبكي ترضحها وتسد تحسد عادي يهز راس بتل ويهز جلب خبز درنا فم بتل وفم خبز يقولوا ليه يقول لي اخويا ذاك كنت السمش البتل يقول لي باش ما شدش فيه السمش ثم اللي يشوف الثمانينات وروحوا تو من قفص قبل ساعة وقت استعمار وقت استعمار قدش على الراس كل تتقلب ما غادي يجي هنا كل وقت استعمار هنا يكن ما قاش واحد غادي قليل اللي يبقى غادي قليل دم يشوف كل سيف ويرجع وقت اللي تحت العسيلة تحط الغمر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس من تحت الخمسة غمار هذيك الحل كل بالعشر كل بالعشر كل بالعشر حتى العسيلة ياخذ العشرة ويجمدوا هنا كنهم ويدرسوا هنا وبعد يدرسوا عبوا نعمتهم وثم اللي يروحوا بالنعمة ويرجعوا يزيدوا كيلو.

0: فماش بهالطاين يجيبش الحافي دي، يجيب الحافي باش ينصلح يحكي له. طيب ما كريت مرحة، عشت مرحة مشروش سمين نسوم، فماش ما كريت مرحة. أي عشت مطب، يهيدوا كتلات أربع حليات يرحوا يهرسوهم ويرحوهم يتعشوا منهم يجي متغدوا يتغدوا منهم هكاك كل يوم هكاك. يجوا يسهروا وفي الليل يقيلوا عنا تولي عشرة نوالفوا بهم أصل ربوا عليهم الكدس. نهار يجوا مروحين يخلوا علينا بلاصة كبيرة آخر هالطاي، نهار يجوا مروحين يخلوا نتلموا بهم ويجونا هم الظل يودعوا فينا ونحن نتلموا بهم ونفطروهم وكذا لعنا حاجة نعطوهم ونبكوا عليهم. نهار يجوا مروحين يخلوا علينا بلاصة نودعهم كان بالبكاء. آخر هالطاي مسكينة مبيريكا ذي قلت لها قلت لها خالتي مبيريكا العام الجاي كي ترجع رجعي لي أنا هنا ما تمشيش حتى. قالت لي بنيتي يعجي كل البلاد تلم عبيد ما ربينا ظل بس علينا ما نرجعوش يعجي كل البلاد تلم عبيدها كيما هكا قالت لي وخلت لنا الرحى. قالت لي هاي الرحى تقعد عندكم أمانة هاي. قالت لي هاي الرحى تقعد عندكم أمانة كان رجعت العام الجاي بنيتي هاي على ذمت كان ما رجعتش السماح فيه. أنا عمتها ما رجعوش ماك العام هذاك هذاك مؤخر هالطاي حافظ عليه ها هاي حافظ عليها ما عطيتهاش حتى لحد. قالت مبيريك كان حي الله يرزقها كان ماتت الله يرحم.
1: قرابة نصف قرن وخالتي مهرية محافظة على رحاها وسيد خالتي مبيريكا سيد كل هالطاي اللي برشا من ننسيها وضيعها اللي من الأرض ومن رحاها تعشى وعمره ما يجوع وما يحتاج.

هذه حكيت آخر هالطاي، حكيت رحلة الأمل والعمل، رحلة من أجل الحياة ورحلة من أجل فرصة أخرى. حكيت الهطاي عيني ومرات ما عشتهاش، ولكن انطلاقا من الشهادات هذه اللي عاشوها وشافوها وحسوها وتعاملوا مع الهطاي وعاشروهم، حكاية تستحق باش نقفوا عندها، وخاصة ناخذوا الحكمة منها والعبرة منها. أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع، نعرف الليلة الأنظار الكل متجهة نحو نهائي كأس العالم، وخاصة مباراة النهائية الأرجنتين إسبانيا، حظ موافق أكيد، ولكن ما يعنيش اللي عيني ومرات تبقى أكيد. نحاول ننقلوا حكايات من الواقع، من حياتنا اليومية، ما تعودش برشا تشوف العين، لأنه كنا نسلو كل واحد فينا يسأل عينه وبينه وبين روحه، شفتي في حياتك ثم حوايج شافتها وما تجمش تنساهم، والبقية كلاها النسيان، بشد في النسيان. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات رجيم.

أهلا وسهلا بكم، إذا التحقوا بنا في الاستماع. عيني ومرات وما شفتش روعة النهاية أكيد الليلة بين نهاية كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. إسبانيا تماركي في الدقيقة 106 وما زالت أكيد المقابلة متواصلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر ما زلت عن حكاية رائعة عيني ومرات، باختصار فيها الكثير من التشويق. نذكر التحقوا بينا، ما زلنا مواصلين معاكم، واصلوا بعد 11 متاع الليل حتى نص الليل عيني ومرات رجعين.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مارس 2011، يوم عادي في توهوكو في اليابان، ولكن النهار العادي هذا في لحظة تحول إلى فاجعة بأتم معنى الكلمة. العين ما راتش وما نجمتش تشوف أصعب من نهار هذا، نهار ما يتنسيش لأنه زلزال وتسونامي دمروا المدينة هذه، مدينة إيشونوماكي اليابانية. هيدياكي أكايو كان يخدم على روحه بعيد شوية بعض الكيلومترات على داره، لكن وقت اللي حس جه إحساس اللي زوجته محاصرة وسط الفيضانات، اندفع بكل قوة، انسى كل شيء، تحذيرات الجيران، نصايح المتخصصين اللي حثوه على الانتظار، يبقى للي توصل قوة الجيش باش تقوم بعملية البحث والإنقاذ. شيء ذي كله ما يعني له حتى شيء. في عوض يستسلم ويبقى يستنى كما عملوا ناس كل، عمل حاجة ما كانش يتوقعها حتى واحد. استعار بدلة غوص وديريكت نجز في الماء، بالرغم اللي الماء هذا بكله أمواج، والماء فيها يعني فخاخ لا تحصى ولا تعد. ولكن بالنسبة ليها حياته ما عادش عندها حتى قيمة، عينه ومرات ومرتش أصعب من النهار هذا، ولكن بصعوبته بكل ما فيه يلزم ينقذ زوجته اللي محاصرة تحت الماء. في السباحة متاعه قاعد يراوغ بين الكراهب اللي هزه الماء، البقايا متاع المنازل، الحطام اللي مكدس والدم اللي في كل بلاصة اللي قاعد يهز فيه الطيار القوي. شيء ذي الكل كان قادر باش ينهي حياته في لحظة، ولكن بالنسبة لي حياته ما عادش عنده حتى قيمة. شق طريقه عبر الشوارع في ظلام دامس وسط مياه متجمدة، استعان بإرادته برك للي يوصل لداره. نعود نذكره اللي يوصل لداره سباحة تحت الماء، يعني لابس بدلة متاع غواص. كمل حتى لداخل المنزل باش يكتشف كيما الحدس متاعه قلو بالضبط، اللي زوجته مسالة حية محتجزة في الطابق العلوي، ما تبقى لها كان مساحة ضيقة للغاية باش تنفس. رغم كل شيء عمل المستحيل باش ينتشلها ويخرجها لبر الأمان. لو أنه انتظر وصول الجيش كما نصحوه لكانت زوجته شريكة حياته لأكثر من 20 عام في عداد الموتى. باختصار القدر هذا من الشجاعة من البسالة كان قادر باش يحقق المعجزة. مجرد ما اطمأن على زوجته سألي على أمه اللي كان دارها في حي آخر قريب من داره، نفس الشيء دار أمه غمرتها السيول. وقتها فاق اللي أمه هي زادة مفقودة، من غير حتى تردد كما العادة قفزة في الماء نجح باش يوصل لأمه ينقذ حياتها. الأسابيع الكارثة كارثة هيدياكي تواصلت، والأسابيع كان ديما يهبط تحت الماء يوميا في مهمة بحث وإنقاذ فردية، أنقذ أرواح لا تحصى
أثبت العالم اللي زوز كوارث طبيعية في نهار واحد وأمام ظروف مستحيلة ما تنجمش تقف في وجه رجل وفي ومخلص وبطل حقيقي. وقد سألوه الصحفيين من بعد على سبب مخاطرته بحياته ومخالفته الصريحة لأوامر السلطات، جاوب بكل بساطة: الخوف ما كانش خيار، كان يلزمني نتحرك، ما كانش قدامي، كان نرمي روحي في الماء والباقي توجي بطبيعته. عيني أمرت وشفت الشجاعة تحسب لهالمغامر الياباني اللي أنقذ زوجته وأمه والعديد من الأبرياء من زلزال وتسونامي. هيدياكو أكايو كان إنسان بطل بأتم معنى الكلمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع عيني أمرات، نذكروا أكيد انتصار إسبانيا، إسبانيا هزت كأس العالم، و أكيد حظ موفق للأرجنتين. مواصلين معاكم، أهلا وسهلا، بعد شوية رجعنا.

0: أهلا وسهلا بكم. نذكر واصلين معاكم عيني ومرت من أجمل اللحظات، اللحظات اللي الإنسان ما نجمش ينساها، العين ما تنجمش تنساها، لحظة عودة الأب، خاصة اللي البو هذا ماشي في بالهم سي مات، تفكروا ربي، ولكن بعد اليأس عودة الأمل. هل شو كيفاش نسمع لك؟
1: هذي الوالد،
2: هذي الوالد
1: هزيته فرنسي حارب معه،
2: هزيته فرنسي حارب معه في حرب الماء، لم التو قد 11 سنة،
1: 11 سنة،
2: 11 سنة
1: وقت المشي خليكم صغار،
2: ما عندوش أمنا ضربة واحدة
1: ياخذ مرة أخرى،
2: مازال ما خذيهاش، هو مشى لفرنسا في العثمانية، فهمتني؟ كيف تشد بريزوني من بعد ذاك 11 سنة هذيك تلقوه كجماعة اللي
1: فانا بلاصة تشد بريزوني،
2: يعني نجمش نقول لك فانا بلاصة
1: أي في فرنسا
2: أي
1: فرنسا تحارب بيه تهزهم يحاربوا الجزيرية والتوانسة تحطهم في الصف الأول اللي يموت يموت واللي يحيى يحيى
2: يعطيك الصحة وصل اللي تضرب فيها وراقوا ضيعوها له الهيئة اللي هنا نتاع روحي يحسبوها بتشيل الفلوس قالوا له سلفنا قال لهم ولادي ما أخذت هاد الشيء مش نسلفكم فهمت تو ضيعوا له الأوراق الكل قاعد كان كومباتون ياخذ 3000 بحال 2700 واللي هما 3500
1: في قديش
2: ما عرفتش في الشهر ولا في الشهري فهمتني
1: اش احكي لك الولد على المده اللي عداها بريزوني خاطر اصلا مده صعيبه برشا
2: المده اللي عداها بريزوني انا قلت لك هي وقت اللي شدوه بريزوني شاف نتاع الحبس حطوا يخدم مع المراه نتاعو جيب لها بالقضي فهمتني والكاميونات هذيك تنقل في المجدود بريزوني دي نجيب هو قلتك البنبونة اللي تعطيها له هو باش يشربها يشربها للشفورية متاع الكاميونات قال لهم عتقوني
1: عدوني
2: فهمت تو
1: عمل معاهم صح
2: فهمتني خرجوه في برميل
1: خرجوه في برميل
2: عبوه في برميل في الكاميون
1: وحطوه في الكاميون
2: خرجوه
1: ها؟
2: من وسطه مثلا البقعة بعيدة على البحث هو يعرفها وهم يعرفوها هبتوه قالوا عتوه برا رجلوا
1: لكن عيلته في بالهم مات الله يرى هو حي مات الله يرى
2: لا وشكون عيلته عيلته
1: ايه امه وبيه
2: بي وامه بي وامه وخيوته اللي هنا مش م...
1: ليه يعني في بالي يمكن يقعد 11 سنة في بالهم
2: ما كانتش كما تو مش كما تو مواصلات وتليفونات
1: أما أيسو من
2: اي أيسو من
1: ها؟
2: ياك هو نهار اللي جاء لهنا فهمتني تجوز بومانا
1: وقت اللي رجع أم وبايو ما زالوا حيين خلطت عليهم
2: أم وبايو أم وبايو لا لا ما خلطش عليه
1: ميت خلطت عودة حياته وعرس جابكم أنتم
2: عودة حياته وعرس جابنا نحن
0: باختصار عودة الأمل بعد اليأس بعد الأحباط إنسان مش في بالهم ما ترجع حي صحيح ما خلطش على أبوه وهذه تبقى من الحسرة في ولكن في كل الحالات اشتدي أزمة فارشي أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبين في الاستماع مازلنا مصير معكم رجيكم.

0: أهلا وسهلا بكم، إذا تلتحق بنا في الاستماع هذه عيني أمرت، عيني أمرت، حاولنا قدر المستطاع باش نقول لكم حكايات بدت من الهطاية، رحلة الأمل والعمل وصولا إلى حكاية أخرى. في كل الحالات حكايات ما تتنساش. نذكر إن شاء الله بإذن الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا نزار، شكرا عياد، شكرا كل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي بإذن الله في الأمان.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا، راديو كاس، إذاعة الكاس.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: يا جدودي الاثنين،
3: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها واقرأ علي اش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
4: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
3: مش كان اني ترى زيد ثبت ثبت، ترى مشانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين.
5: الجنوب التونسي، أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية. وسمع صوت جيل ينادي:
3: يا جدودي الاثنين.
6: اللي يجيب الغول وميعادا علق له نيشان.
7: وقت نقوله عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البرة، يرفع راسه الواحد.
8: معلوم سيطر في العمل.

0: وطني.
1: عبد الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
0: أمي هذيك مناظرة كبيرة هذيك وصلتني قريت وكذا بالمنسة تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناظرة وسمها برقيبة بوسام الاستقلال اسم فيها الربع متاع باباي.
2: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال بل واقع رجل وامرأة أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي السيدة.
1: عبد الله الغول وزوجة حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرازيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
3: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع بعث له علي بن خليفة النفاتي وعلي بن عمار العياري بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد. بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القياد الكل في شيرة القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجرة الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 96 ميت جايبينه باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
0: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول الله يرحمه اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
2: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
0: بابا يعاد حاقد بابا عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخواله زوز عبد الله وبقاسم استشهدوا في معركة التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل مشت ما شيء قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جيت ليان بابايا ناقم وقت نكبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجارة. باباي يمشوا للسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا مخاد حاجات ممنوعة مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحواية أصحابنا الحواية وتطوينه بسلاح رب بالمكحل على ظهره ولا دولة على حالة تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجارة.
4: تربى على نوع من الثأر هو يعد من أبرز أبطال انتفاضة المرازيق على حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
2: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
4: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود القومية. رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوف ورفعوا السلاح في وجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوف. وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري. سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
2: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.

0: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
1: اجروا اجروا اجروا يا جماعة،
2: اجروا يا جماعة،
1: اشتبكم على الفرنسيس، اجروا
2: اشتبكم على الفرنسيس،
1: اجروا اجروا.
2: يا ساتر يا ساتر
1: يا ساتر،
2: الله
1: الله
2: الله
1: الله
2: الله أكبر.
0: 1 جانفي 1943، في ربوة المنقار لعوينا قبلي، امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات، وصعدت أكثر نساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
3: 24 معركة، منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور، وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943، معركة وادي المالح 23 جانفي 1943، معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943، معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943، ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
4: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا، والهجوم على الثكنة ليلا، وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم، واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة، اللي هما يحيى بن محمد ومحمد قدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية، ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق، فتم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية، إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
3: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا، تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و 1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك، بعد هذه الهجمة، إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
0: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لا هابت الموت ولا خافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
5: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فيها من تنس وغنايا غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 في جعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغنموا حصنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
3: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها، أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم بن عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
5: في شعبة ثماكة هبط نسوين الذر ثماكة وتعرضهم مباي واحدة علي السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار، الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل اصحابنا تمضر بره جبنا الماجل مش بعيد علينا ثم هيك، وقت دينا سيف معنا في جويليا، عرضهم باباي واحده واحد يحب يسيهم يضرب تنقل البقعة البقعة هم تحتنا في جبل يحب يسيهم كل مرة يتنقل البقعة بيقولوا هم برشة قال لهم تون عبد الله يمشي واحدة تو تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم قالوا لنا نسوين إحنا قبل نسوين قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة ما والكرتوش ما يضربوش وراهن كيفاش يعملن كل واحد هز أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأخوتها أربع شهداء زي كيف كيف داروا سلاحه ولحقوا باباي قال لهم باباي قال لهم أنت جايت نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي قالوا على الأقل خلنا قال لهم كل واحد أدارها منا واحد منا قال لهم أوكاكا أصرخوا أوكاكا بردوكم تبانوا ويسمحوكم قلوا نسوين يضربن سواتوا بالطيارة
4: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة تواصلت حتى سنة 2008 مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18 تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة عاشوا مع بعضهم تربوا الطفولة مع بعضهم تربوا والكفاح مع بعضهم وتوفوا في نفس العام 2008
0: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة كان عنتريا فحسب وعبلاه كانت حياة الأنوفة تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والجومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية
6: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله بعد حياتك ليش كان عذاب مول الشجاعة ليس يحمل ذلة يطب السوامر صهدهم لهاب قدر عليه الله وكتب بالله يصبر بنادم لو يكون انصاب
0: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى ولكن في الطريق في كاف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغول
5: كرب عسكرية يسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محد القاوري وفي بالهم بش يتعدوا أما الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش تتعدوا على كاف العنبة كاف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين باش يجوا مع مقدار الحلوف ثم بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنية انت كاف العنبة باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينجز من كاف العنبة مهما يكون حدف راح من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاته لكن تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400 500 أكثر يجي كيلومتر ممكن حفوف واحد يمشي حنا كان قال لي حسب يحكي هو بعد قال دخت
0: 15 جويلية 1948 وهناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول ورثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه
3: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت
0: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
5: قعد هك سنوات هذيك كل الأعدام وكم برشا محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. أرسلت باباي، عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس، بعث لي مزورته ثم رسالة كتبها بكرة عزيز.
6: عزيز هسوا عليا ذرية وانت مقاري، اكتب لهم جواب على لساني، اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته أني الموت مانيش خايف منها، شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون، العيلة يوقي عليهم الله المعبود.
0: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجومي يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
3: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
6: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك، ديما ولدي راسك عالي، احنا مرزيق ما ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب، تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض عمل بي دورة في بلادنا السمحة، خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها. يا جدودي الاثنين.
7: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبون، عبد السيد المرايحي، إنجاز فيروز الجباهي.

0: وطن.
1: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
2: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، يا رب جئتك ثاويا أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباك، أخشى من العرض الرهيب عليك يا رب، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بهراك، مالي ومالي الأغنياء وأنت يا رب الغنى ولا يحد غناك، مالي ومالي الأقوياء وأنت يا رب عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباحا جميل يترك أملا ويكتب حروفا جميلة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

باسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره. صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلما يلامس عنق السماء. صباح الخير لكل أمنية ترفرف في صدر التفاؤل وتروى بالدعاء.

وهو صفحة جديدة من صفحات الحياة، فابتسم لتستنشق بياض الأمل والحلم والجمال، وتنسى فقط ما أحزنك بالأمس.

صباحكم راحة وهي التي لم تخلق على وجه الأرض، وصباحكم راحة، صباح نقي ويوم جميل. اللهم أدم علينا نعمتك وارسم على شفاهنا الابتسامة واغمر قلوبنا بالفرح صباح الحب.

اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر.

وما أجمل أن تقول دائما: يا رب، يا خالق الراحة، وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في وإلى قلبي.

حياة التوكل على من لا يخيب الرجاء به، يا شارح الصدور، يا ميسر الأمور، رباه اجعل حياتي وحياة من أحب نور على نور.

ربي، وبحجم جمال جنتك أرنا جمال مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره. اللهم لا تجعلنا ممن يستهزئ بعبادك ثم يبتلى. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر نظرنا، ونعوذ بك من شر نفوسنا يا الله.

وحين نصبح يا الله نستعين بك، نحمدك ونشكرك، وعندك نستودع أمرنا كله محظوظون. إذن فلنطمئن.

ومع هذه البدايات وخيوط الأمل، يا رب اكتب لنا من خيرك ما لا يخطر لنا على بال. نسألك ربي من فضلك، وأنت ربي أرجى من يسأل، وأنت أكرم من يعطي، وأنت القريب، وأنت المجيب.

اللهم إنك أمرتنا في القرآن الكريم أن نصلي ونسلم على النبي المصطفى الرؤوف الرحيم، ونحن نلبي ونجتهد في الصلاة عليه ما وسعنا الجهد، ونقدم بين يديك صلاة وسلاما، فاقبل اللهم صلواتنا عليه، واجعلها سببا في عفوك ومرضاتك، ومدخلا إلى طريق هدايتك، واجعلنا بها من أسعد مخلوقاتك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم وافتح لي أبواب رحمتك.

اللهم أرزقني من حيث لا أحتسب، يا رزاق يا كريم. اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ما يكون خيرا لي فيما أتمناه. اللهم طهر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي وأجب دعواتي واكشف كرباتي وهمي وغمي.

اللهم اغفر ذنبي وأصلح حالي واجل حزني وبيض وجهي. اللهم اجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي واجعل لي فيما أحب نصيبا. اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحا قريبا.

ربي إني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمه عيني، فبشرني وأسألك الشفاء فعافني، ورحمة من عندك فارحمني، وراحة البال يا ربي فأرحني، والعتق من النار. ربي إني أسألك بعز عظمتك وجلالك أن تعينني وترحمني، وأحتاجك عندما تحين ساعتي بإذنك، فاجعلها يا رحمن وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك. اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك وأحسن خاتمتي.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك أنت الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

ربي لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد. خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ونجيني، نجيني من كل ضيق ونكد.

اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا رب آت نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. يا رب، يا قريب، يا مجيب الدعاء.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من العمر تجارب. ضيفنا اليوم كيف ما عودتكم في العمر تجارب، ضيفنا شخصية فنية. شخصيا أنا شخصيا نتحدث على روحي، نحترمها ونقدرها ونحبها برشا الشخصية هذية. ضيفنا اليوم مثال يحتذى به في الأخلاق، في التربية، في الإنسانية. هو أصيل وولد مدينة باجة، يعني تبعنا لهنا، تبع الشمال الغربي، ونحن نتحدث في إذاعة الشمال الغربي. هو فنان، هو ملحن، وهو قامة من قامات الفنانين متاعنا التوينسا، ربي فضله. وإن شاء الله يعني تكون اليوم رحلة حلوة، وأنا متأكدة وإنها باش تكون رحلة حلوة. ندخل في عمر وتجارب هذا الفنان. ضيف اليوم وشخصية اليوم وفنان اليوم هو الفنان المطرب والملحن التونسي عدنان الشواشي. سيد عدنان وفنان الكبير عدنان الشواشي، نقول لك مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.
2: السلام عليكم. مرحبا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك فنان الكبير عدنان الشواشي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بولد مدينة باجة الشمال الغربي، ملحننا ومطربنا الكبير التونسي عدنان الشواشي.
2: مرحبا. مرحبا بكم.
1: مرحبا. دونك العمر تجارب، وانا حبيت وانه اليوم، وانا متاكده وانه انت اليوم باش تدخل برشا بهجه في على قلوب مستمعينا الكرام، لانه يحبوك برشا ويحترموك. ودائما انا نعطيك من تجربتي، من تجربتي الاذاعيه، من تجربتي في التنشيط اليومي والتنشيط الاذاعي في المباشر، يوميا اغانيك يحبوا يسمعوها، ويوميا اغانيك مطلوبه، خاصه الاعادات الجديده اللي عاودت قدمتهم بروح حلوه اخرى ونشاط اخر. ساعدني هات نبداو من البدايه، بداياتك. اسكو كان غرام؟ اسكو صوتك تاعك انك باش تدخل مجال الفن، والا كيفاش دخلت مجال الفن سي عدنان؟
2: ملي صغير ملي عمري 6 سنوات 7 سنوات كان جدي الله يرحمه عبد الحكيم الشواشي، اللي وكان جدي وكان في نفس الوقت صديقي وحبيبي وملهمي، وكان كل شيء في حياتي. اصلا نعيش معاه، يعني حتى نرقد بحذاه في الفرش، فهمت؟ واللي يخرج يزني معاه. هو كان قاضي وكان في نفس الوقت قاضي وإمام خطيب،
1: اي
2: كان يزني معاه، نمشي معاه نقولوا المحكمة، ونمشي معاه النادي. عنده كان عندي النادي اسمه نادي علي القرصادي،
1: اي
2: نادي خاص كان فيه يجمع ثلة من مختارة، هي أنا محالة ومصغرة، من أصدقاء جدي الله يرحمه، كانوا الله يرحمهم الكل، كانوا من أهل القضاء ومن أهل التعليم.
1: نعم.
2: كنت ديما معاه، يعني كنت خاطر أنا الله يرحمها أمي جليلة توفيت، خلتني عمري
1: عمرك عام
2: أقل من عمي. أي عمري.
1: أي.
2: يعني وجدي هو اللي الحق، هو اللي رباني، هو اللي عشت معاه وتعلمت منه كل شيء. كان يعني المفارقة الكبيرة اللي كنت نحس بها، وخاصة كي كبرت فهمتها، جدي رغم انتمائي الى يعني السلك القضائي يعني كان خطيب في إمام خطيب، كان يحب يسمع الفن، لكن خاصة الفن القديم، يعني يقدر يقول القديم، خاصة المدارس الشرقية القديمة.
1: نعم.
2: إحنا الشيوخة كما السيد درويش والشيخ الصفتي والشيخ سلامة حجازي والشيخ الشيخ عبد الحي حلمي والشيخ صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب جاء بعد يعني
1: أي.
2: محمد عبد الوهاب وما أدراك كان جدي يعني جدي يعتبره حاجة يعني مودرن
1: حاجة جديدة مودرن بالنسبة
2: مودرن ياسر فهمت في مرات توا فهمت لكن كلام حالة كل حاجة في بقعتها كل بلاد ورطالة كما نقول وإحنا كنت نسمع في بيته نسمع فهمت
1: هو
2: اسمع كانت عنده مسجلة فكرها أنا صغير كبيرة فهمت يحطك البوبينة فهمت كبيرة وده يسمع فهمت
1: تورن ديسك
2: كنت نسمع اي تورن ديسك ولا لا مش تورن ديسك بوند دي بوند بوند كبيرة فهمت الكبيرة كبيرة اتذكرها توا كانت عنده راديو بكل الراديو بتاع بكري عرفته محلاه يبدا فيه كنت مشبك هذاك
1: اي اي عرفته عرفته
2: بتاع بكري كلنا خاصة ان حفله ام كلثوم من رغم اللي صغير نفر باش نسمعها
1: دونك المحيط العائلي الفنان عدنان شواشي هو من اهم الاسباب اللي خلتك تغرم بالفن
2: لا فما حاجه اخرى فما امور جينيه جينيه اول حاجه جد بابا عثمان شواشي ربي يطول في عمره
1: ربي يفضله
2: كان كبرك من اهل التعليم
1: اي
2: وكان في اهل الرياضه كذلك كان رئيس الأولمبي الباجي وفي نفس الوقت حارس المرمى يعني حاجة غريبة وكان يغني ما مغروم بالغناء ويعرف شوية ناي هكا وكذا وأمي الله يرحمها قالوا لي عليها أنا كانت رسامة مليح وتغني مليح
1: هاي لفنية يعني
2: أمور جينية جينية لا مش أن أنا يعني فنانة يعني فنانة في أوقات فراغها
1: نعرف إيه نعرف لكنها تطرب للفن تسمع الحق تسمع يعني الموسيقى
2: تغرمت ملي صغير وبديت نتعلم آلة العود وآلة الكمانجة ملي صغير ملي عمري 8 سنين لجنة ثقافية اللي كان بابا يرأسها وكانت كذلك كان كاتب عام في حبيب الحداد الله يرحمه يعني رجل مثقف وراجل ممتاز نتذكر الحبيب الله يرحمه ينعمه هو شجعني كذلك وعلمني بابا منور منور جروق الله يرحمه ينعمه نقوله عرفي احنا ما نقولوش استاذي نقوله عرفي بل نقوله عرفي خاطر مهنه هي باش يعلمك العود يعلمك الكمانجة مهنه كانوا باش يعلمك فاش تطرز فاش فهمت تريزه مش لعب
1: اي
2: عبيت نتعلم مع بابا منور والحق وكنت ديما مغروم برشا ونهار لحد وخاصة في الحومة غادي في الربط في باجة عابي كل يقرأوا معايا في الابتدائي كل قام يلعبوا في الكرة أنا لا أنا لا ندخل بيتي ونشد العود ونشد الكمانجة ونبدأ والله أمني بالنهار كامل أفتكر عملت وقعدت كيف أنا مغروم حتى تعلمت يعني أختي خلص عمري 12 13 14 سنة كنت عازف يعني عازف بها تم على الكلمة عازف على العود مليح وعلى الكمانجة مليح حتى البكالوريا بعد البكالوريا مشيت دخلت مباشرة لعالم الاحتراف مع عرفي حمادي عكاشة الله يرحمه كوري بعكاشة الرياضي المشهور العزيز الغالي حبو برشا
1: دونك كنت عندك زوز يعني ميولات يا إما تمشي للفن والعزف والغناء وإلا تمشي للرياضة فأنت اخترت وإنك تميل للعزف وكنت لأنه من صغرك
2: عملت رياضة عملت رياضة لكن الرياضة عملت رياضة عملت كنت مغروم برشا وعملت بالقدا يعني وصلت حتى المستوى يعني ممتاز في الجمباز الجمباز والبيك بونج كرة الطاولة يعني أما الفوتبول يعني الرياضات الجماعية كنت ما نحبهاش تصور فيها فوضى برشا
1: كنت تميل للرياضة الفردية
2: كل واحد يعمل على روحه
1: تعطيني
2: باس لا بشي نحب الرياضات الفردية بكل صراحة
1: ربما هذا زاد يعطينا نموذج على شخصيتك فنان عدنان شواشي انك تحب تعمل على روحك انك تحب تخدم انك تحب العمل لانه الرياضة الفردية راهي تمتاز وانه انسان يعمل على روحه يخدم خدمة ليل ونهار هذا في طبعك في شخصيتك فنان عدنان شواشي
2: ربما ما نجمش يجاوبك لما نجم يجاوب عليه الدكتور مختص في علم النفس لكن انا نصور ما تعرف برشا عوامل هذه نفس الضف جعلت مني الطفل هذا. وكنت مغروم بالرسم، كنت نرسم مليح، نحب الرسم حتى الان، نحب ياسر الرسم. مغروم بالقراءة كذلك، بالمطالعة ملي صغير. جدي كان الناس تهدي، كان يهدي لي وقت اللي انا صغير يهدي لي كتاب في عيد ميلادي. في العيد يشري لي لبسة، يهزني هو معاه يشري لي لبسة العيد وكذا، ومعاه اللبسة يشري لي كتاب ونقراوه مع بعضنا. نتذكر وقتها حتى الان، لو حتى الان وقت اللي نقرا قصة او خاصة مغروم بالتاريخ، انا نقرا كان تاريخ بكل صراحة. التاريخ ولا التاريخ اي تاريخ مهما كانت الحضاره اللي موجوده في الكتاب هذاك. وكان ديما جدي علمني نذكر حتى بعد يتوفى الله يرحمه، قعدت فيا كل السنه هذيك وقت اللي نقرا دائما بيدي قلم رصاص ديما، كلمه ما نفهمهاش نسطرها. وبعد نرجع بعد ما نكمل نرجع للمنجز او للديكسيوناري اللي كانت بالفرنسيه ونشوف الترجمه بتاعها ونحفظ هالكلمه لك لازم نحفظ.
1: في بالك اللي هذيا راهي من المفاتيح الاساسيه للمطالعه وللعلم، انه الى حد هذا اليوم وفما اساتذه وانت منهم، فنان الكبير عدنان الشاويشي. لا نعرف فنان وليه وقت تقول لي اني نقرا كتب التاريخ ونطالع
2: حتى الان ما نجم نرقد لما نقرا بالشعر حتى صفحة، المهم نقرأ.
1: يعطيك الصحة،
2: ما نرقد إلا ما نقرأ، وفي وأنا مستلقي على الفراش بس نقرأ يعني شعل بيوز نقرأ، وبعد أحيان تاريخ أحيان حاجات أخرى كأمور شخصية.
1: أنت أهم حاجة تعمل فيها وأهم حاجة ربما أن نعطيوها تجربة، بدينا توا نعطيو في التجارب من خلال شخصيتك اليوم فنان الكبير عدنان الشاويشي، أنه المطالعة أهم حاجة. المطالعة
2: قديش المطالعة تساهم في تكوين الشخصية
1: وتسقل شخصية العبد،
2: تعلموا برشا حاجات.
1: دونك
2: المطالعة الكتاب توا تقول أورديناتور وكذا، تقول أورديناتور، لكن أنا نحب الكتاب خاطر الأورديناتور تحسوا كتاب تاع الناس الكل. لكن إذا عندك كتاب بتاعك
1: تحسوا بتاعك أنت،
2: يجيك هدية وريحة الورق نحبها.
1: وكي تبدأ تورق وكي تبدأ تورق محليها وكي
2: ونرجع والله برشا كتب عملت القراءة الثانية وحيانا الثالثة.
1: صحيح.
2: وبين القراءة والقراءة تلقى 5 و6 وحتى 20 سنة.
1: صحيح.
2: نقراها نكتشف حاجات قرين برؤية أخرى، بمخزون ثقافي وتعليمي يعني آخر، تولي قراءة أخرى مثل كما الفيلم حلو برشا تتفرج فيه وانت عمرك 12 سنة، وبعد تفرج فيه وانت عمرك 20،
1: ومش كيف ما تتفرج فيه
2: وانت كاهل وانت حتى شيخ.
1: كل مرة تكتشف جانب في الفيلم كيف ما كل مرة تكتشف جانب في الكتاب اللي تقرأ. صحيح. فنان عدنان الشاويشي، نواصلوا شوية في المشوار متاعك. قلت لي وأنه وصلنا شوية لفترة
2: الثقافية،
1: اللجنة الثقافية فوالا،
2: وبعد جاء الهادي المقراني وقتها جاي قرري في باجة، أستاذ موسيقى الفنان الكبير الهادي المقراني الله يرحمه. عاد الهادي المقراني بديت معاه الأمور النظرية النظرية يعني السكوندير كله في التعليم الثانوي كله. وغرمني برشا بالطريقة الإلقاء، الإلقاء الغربية. اللي يعلمك كيفاش تتنفس كي تغني وكيفاش برشا حاجات برشا أمور اللي ما يعرفها كان اللي قاري الأمور هذه،
1: الفوكال والفوكاليزم
2: والنطق. النطق اللي لازمني نقولها، انا ما نحبش نقولها برشا خاطر يقولوا شبي يحكي هكا، لكن
1: لي
2: بالنسبه للغه العربيه عندي انا، اي انسان مهما كان درس المستوى التعليمي بتاعه ولا الثقافي ولا مسؤوليته في البلاد، وقت اللي يقدم خطاب او يقول كلمه باللغه العربيه القحط، اذا كان ما ينطقش الكلمات بطريقه سليمه، مخارج حروف تكون صحيحة، وقواعد قراءة تكون صحيحة، بالنسبة لي أنا نشاز. والفرح والطريقه الوحيده باش تتعلم المبالغيه، خاطر ما ينجمش يعلمه والك حتى في الغرب ما تنجمش تعلمها.
1: نعم.
2: لانه في الغرب اما حروف ما عندهمش هما. ما نجموش يقولوا حاء مستحيل.
1: صحيح.
2: ما يعرفوش حتى يقولوها، يقولوا قاء حاء يقولوا خاء، فما ينجموش. الطريقه الوحيده وال هي انه الانسان يعني يتعلم تلاوة القراءة، قراءة القرآن الكريم. فهمت هذا جدي ملي صغير، قلت له الصراحة هو اللي حفظت، هو حفظني حفظ بالإلقاء ويعلم فيها، فهمت قواعد القراءة، سميها قواعد القراءة.
1: أنا نتصور حتى جدك ربما حتى كان يخاطبك باللغة العربية، لأنه بديت نفهم توا، لأنه اللي عاشوا في الوسط هذية متاع القضاة والغناء القديم اللي حفظه لك جدك، نتصور أنه حتى لغته عربية،
2: حتى في دعاباتهم بعضهم في دعاباتهم، يعني شيء الغريب الأختي يحكي ونكتة، حتى نقطة يعني شوية كافية شوية بالتنصين، يعني ما تتقال إلا في مجالس الضيقة جدا، لكن مش قدامي.

0: عزيزة غالية، فهمت؟ فهمت؟ تغرمت ياسر باللغة، خاصة باللغتين
1: العربية والفرنسية،
0: ولا نكتب يعني نكتب نكتب بالعربية ونكتب بالفرنسية، ونقرأ كذلك بالعربية وبالفرنسية، أحيانا الكتاب خاصة التاريخ، أحيانا التاريخ نلقى نفس الموضوع لكن مكتوب بلغتين،
1: نعم،
0: وبريشتين، ريشة عربية ويعني قلم عربي وقلم فرنسي، نعمل جو، وعندي شوية إنجليزية كذلك.
1: أي أي لا واضح. نمشيو للمحطة الهامة في حياتك فنان عادين شويشي، نجوم الغد.
0: نجوم الغد فعلا، نجوم الغد وقتها الهادي مقراني الله يرحمه الفنان الكبير هذي، وقتها قال لي عادين علاش ما تمشيش نجوم الغد وتغني وكذا وتلفزة شنو، قلت له يا عم الهادي راه وانا الفن مش نعمل منه راس مال بين قوسين.
1: نعم.
0: وقتها كان اتجاهي حكاية أخرى. القراية وكذا وبكل صراحة.
1: نعم.
0: كان اتجاهي نحو نحو السلك القضائي هذا يعني وما حوله. فهمت يعني أبوكا قاضي فهمت.
1: ويجي لهنا غرامك
0: تحقيق نيابة عامة حقية هكذا نحب الحكاية هذوك.
1: كنت متأثر برشا بجدك، واضح أنه بجدك كان عنده تأثير كبير عليك.
0: جدي هو اللي روحي روحي فهمت ودمي ومخي وكما هو علمني كل شيء يعني.
1: هو ينجم يكون عوضك زاد حنين الام عدنان الشواشي، لانه قلت لي
0: ما نجمش نجاوب
1: لانه قلت لي
0: انا الام اصلا ما عنديش بي حتى فكره. لكن
1: نتصور
0: اللي وانه جدي لم الحنان الكل
1: صحيح. هذا جواب، هذا يا جواب.
0: الله يرحمه حتى وقت اللي مات، الله يرحمه انا عمري 12 سنه اللي مات انا بحذاه فرقت بحذاه
1: في الفرش. لانه احتواك جدك، احتواك ما خليكش ربما تفكر وانه اسكو فما حنين متاع ام، اسكو ناقص حنين الام ولا لا.
0: كنت انا صغير الوحيد، عمومتي كلهم عندي عمومه تبارك الله كانت كبار وقتها. كنت انا الطفل الوحيد في العائله. وفي العائله يعني وقت نقول عائله رد بالك كانوا الناس كل مع بعضهم في دار كبيره، دار عربي كبيره.
1: لما هو دار كبيره.
0: فهمت في دار كبيره وعائلات.
1: فهمت
0: يعني انا الصغير الطفل الوحيد اللي صغير يعني في السن موجود في العائله، وكنت ندلل بين القصيدة.
1: اذا كنت باش نقول وكنت باش نقول لك راك يعني اكيد كنت الصغير المدلل باعتبار وانه يعني حتى فما ظروف يعني ربما هذايا يعني يتيم الام والا، لكن هذا اسقل فيما بعد حياتك، وهذا اللي ربما من غير ما تشرع تاك المسار نتاع حياتك ومشيت تواجهت للمشوار الفني. دونك بديت في
0: الفن النجم غد، وخاصه بكل صراحه نقولها استاذي صالح المهدي هو اللي شجعني بقى. شجعني ياسر وقال لي راهو الفن راهو باهي، وكنت عندي عندي امور اخرى في مخي وقتها تغرمت بالفن وكذا، قلت باش نمشي لفرنسا وقتها باش نقرا الفن يعني في معهد عالي كما نقولوا احنا في فرنسا وكذا بعد الظروف واقدار وكذا في تونس.
1: عرضكش الوالد وقت دخلت فعليا يعني باش تولي محترف وقت تدخل
0: لا محبش الوالد محبش
1: اي فوالا
0: تغشش عليا برشا وقال لي مش معقول خلي تقرا بعد هاي القرايه كله يعني في قرايتي كنت يعني باهي يعني من الاوائل فهمت خاصه في اللغات فهمت قال لي بعد هذا الكل باش تمشي تعمل الموسيقى مش معقول
1: باش تطيح يعني الخدمه هذه الكل
0: على روحك غير عامل الموسيقى لروحك انا باش تولي محترف كذا ولا شديت صحيح بكل صراحه رش علي ياسر ذاك صالح المهدي هو اللي عاوني عليه
1: لين الجو شويه
0: يعني خدت قراءه صالح المهدي بداوا التحصيل يقولوا تحت جامع الزيتون قراءه بعضهم بابا وصالح المهدي الله يرحمه صالح المهدي وبابا عثمان ربي يطول في عمره تراو مع بعضهم وخذوا التحصيل مع بعضهم يعني اصحاب نفس الجيل فهمت وبابا اصغر شويه فهمت يعني اصحاب اثر عليه في صالح وبس
1: وقبل

0: انك تدخل المجال الفني والمشوار الفني.
1: لا حتى كان ما قبلش كنتش ندخل، حتى كان ما قبلش كنت داخل المعهد.
0: سيي كنت مسرر، عندك اصرار
1: لا لا
0: قوي.
1: ما عنديش، ما هذاك خط اللي حطيته قدامي والطريق اللي قدامي، توكل على الله باش توكل، علاش نخسرها موهبه كيما تصور؟ وقت كنت تصور في روحي نجم نعمل حاجه في الميدان
0: صحيح.
1: هذا،
0: صحيح صحيح،
1: ميدان نحبه ومتمكن منه، وندخل نعرف العود مليح ونعرف كمان مليح ونحفظ الادوار ونحفظ المشحات ونحفظ الملوف ونغني الاغاني الصعيبه، مش يعني اغاني صعيبه صعيبه يعني، اللي الفني يغني يحفظ الادوار ويغنيهم فهمت، ويحفظ محمد عبد الوهاب وقتها وانا صغير 12 سنه نغني يعني اصعب اشهر واصعب اغاني محمد عبد الوهاب نغنيها من الاول للقرون عزفها في نفس الوقت، نعرف بالعود ونغني.
0: انا نتذكر لك،
1: ما نكملش.
0: نعم انا نتذكر لك فنان عادل شواشي اغنيه وديما كنت نمررها وما زلت نمررها الحقيقه، هي اغنيه بصوت الفنان الراحله عليا، نظره من عينيك تسحرني. لكن
1: هي اغنيه هي كان قصيده اغنيه عليا الله يرحمها،
0: اي لكن لكن
1: اغنيه عليا غنيتها قبلي ب 20 سنه، لكن الظروف ما كانش نفس الظروف اعلاميا، وفي في في وقت عليا الله يرحمها ما كانتش يعني تلفزه هكا، وخاصة وقت اللي بدات هي تغني في الميدان بعد استقلال بشويه فهمت، وقت اللي جيت انا الاغنيه تعرفت اكثر
0: وخذت شهره
1: صحيح. اعلاميا اعلاميا كانت ولات الاغنيه توصل للجماهير بطريقه اسرع وبكثافه اكثر،
0: اي لانه التلفزه المنوعات الاعمال الراديو
1: نجوم الغد وكانوا التوانسه الكل يتبعوا فيها نجوم الغد
0: صحيح. ليه
1: والمنوعات ونجيب خطاب بدا وصالح الحال جرام بدا محمد الجزيري فهمت، منوعات حلوه برشا وكنا نشاركوا فيها وتعرفت الاغنيه مش خاطر اغنيه حلوه وكهو، تعرفت لانه الترزه خاصه الترزه الوطنيه هي الترزه بتاع الام نسميها ام الناس الترزات كلها ليك
0: نعم
1: الترزات التونسيه طبعا، وحتى من بعض الترزات العربيه اللي جاوا بعدها
0: نعم هو الحقيقه
1: هي اللي وصلتنا للجمهور، لكن هي اغنيه عليا وما ما انا شخصيا ما استغليتهاش.
0: ليه نعرف انت ما استغليتهاش؟
1: يعني ما استغليتهاش ما حسيتهاش في كاسات.
0: نعم نعم. ليه وقتي
1: خدمت بها يعني
0: نعرف، لكن انت ربما غنيتها.
1: لا نغنيها كانش في القعدات الخاصه ولا لا اكاو.
0: لكن غنيتها بروح حلوه برشا.
1: مش كيما عليا،
0: مش كيما عليا.
1: عطيتها. عليا غنيتها احسن مني ممكن مليار مره بكل صراحه. وعندي علاش وعندي علاش
0: اي علاش
1: عليا سجلتها وهي مرتاحه
0: اي
1: يعني شبعانه نوم وكذا هي اللي دخلت لي الله يرحمها
0: اي
1: احنا كنا في الاذاعه نسجلوا الصباح
0: اها
1: 9 نتاع الصباح ندخلوا نعملوا نتمرنوا ماضي ساعه ماضي ساعتين كل اغنيه حاضره ومسجله وطار وسلاتي هو المهندس الصوت تبارك الله عليه ربي يطول في عمره يجب ماضي ساعتين تكون حاضره يمدها سي عبد الحميد بن العزيز يقول له هاي حاضره الاغنيه فهمت امور اداريه فهمت وانا اختي كنت الوقت هذاك نخدم بالليل وكمل 4-5 نتاع الصباح نتذكر وقتها وصلت سجلنا الدنيا بارده ما عندي كيما عندي تو اول اغنيه سجلها في حياتي تصور تلحين صلح المادي وكلمات احمد خيار الدين الله يرحمهم ورد بالك يعني حاجه كبيره برشا على طول اخذ على مجيد كسكيس وقتها كمان جاتي صاحبي فهمت لا يذكر الامور هذه كلها فهمت يعني صبحت على طول ومشيت نصب في صوت يقولوا صب صوت يعني نسجل الصباح وانا مرقدتش ما زلت مرقدتش يعني بالكل يعني الاداء نتاعها في التسجيل هذا بالذات انا شخصيا مش راضي يعني علاش قلت لك عليا غناتها احسن مني
0: 100
1: مره
0: انا ناكد لك
1: ربما كنعاود نسجلها
0: عاود انا نقول لك عاود سجلها عادين شويه
1: خليها هكاك بال
0: انت حبيت تخليها بالتاريخ نتاعها
1: هي متعوليه
0: هي متعولية حتى حد ماهوش باش يفك الاغنيه وقت يقول نظر من عينيك تسحرني يقول عليا لكن زيد نقولوا في الغبريز ونقولوا في الاداء يعني تبارك الله كانت كان فيها صوت مرتاح والله انت توا ربما اول مره تقول لنا انه سجلتها على عجله، سجلتها ربما ستريسي لانه فما ضغط كان عليك وتبدا ماكش راقد في الليل. اي نقص نوم. والله انا ان شاء الله الفنانين
1: 40 ساعه وعندي عندك منوعه اذاعيه مباشره.
0: اي ومن هنا تجي قوه الصوت وقومت وخامه الصوت
1: لا وقتها تعلمت العمل هذه المخراني علمني نغني بمخي.
0: فوالا اي ريت لانه الاغنيه هذيك كانت عندها نجاح كبير.
1: هذا كوردو
0: اي
1: لازم تطوع بالسيف عليها تتعب انا لازمها تطوع المخ الميساج باس.
0: ليلى وخدمت مخك ومخك خدم بالقدي لانه اغنيه ناجحه على جميع الاصعده وتبارك الله انا نحبها برشا بصوتك انت.
1: المهدي ومحمد فردي
0: يلزم يعطينا حاجه به
1: يعني اقطاب الفن العربي مش العام.
0: صحيح
1: ذكر في العين الدكتور صالح المهدي في التلحين وحميد خردين في الكتابه يعني في الشعر يعني هرمات يعني
0: هرمات كبار. لكن يعني هذه ما يمنعش
1: هرمات هرمات في ساعة واحد في اللغة كي نغلط في كلمة حس روحي نحشم.
0: صحيح اي تحس روحك عملت
1: كما يقولوها.
0: لكن هذا ما يمنعش هادني نشويشي وانه عندك رصيد تبارك الله وما شاء الله من الانغام الحلوه بقات محفوره في الذاكره.
1: بعد كملت وحدي بعد من نظره من عينك تسحرني قررت باش نبدا نلحن لروحي وحدي ونكتب وحدي. بديت يا زمان اللي الجمال كلمات والحاني حتى تعرفت على الحبيب محنوش وانطلقنا والحمد لله في المسيره الكبيره هذيك وشعراء اخرين لكن الاكثريه كانت مع الحبيب محنوش.
0: الاغاني اللي غنيتهم الحبيب
1: اللي كتبهم الحبيب
0: فعيني على سحر الهوى شكون هذا؟ الحبيب محنوش. يا ناس ما احلى سهر لشكون؟ اغنيه حلوه.
1: اجلد رجلي العويني.
0: جليدي العويني
1: ممتاز هذا وكان سلمت.
0: اي
1: تعطيها انت نسخه جديده موجوده كان سلمت عام 2000 برشا ثاني عاودتهم. شو مش انا عاودتهم للتاريخ خاطر انا التلحين يجي مره بركة لكن التوزيع وقت يقولوا التوزيع هي التجميل الديكور كما كان يكون عنده دار حتى يسكن فيها 30 40 سنه وبعد يقول خي خنبدلوا
0: الديكور
1: بدلها يبدل ينحي الدنيا ويثبط الحيوط ويعاود السقف ويعاود نعرف شنو ويعاود الكوزينه ويعاود مثلا ويعاود الريدوات ويعاود برشا حاجات. هذيك العمليه هذيك هي التوزيع ديكور لكن موسيقي مجال حتى منير غضاب هو اللي يعاونني برشا في الحكايات هذوما واللي بكل صراحة اللمسات نتاعه اللمسات الفنية هو تلحين ملحن لكن تلحين حول التلحين الأصلي. فهمت اللي بكل صراحة ساهم معايا وعاوني باش عاودناهم وسجلناهم وطبعا معنا فلة من العاشقين الممتازين بكل صراحة واستديو محصول ماتري في الميكساج هذا عندها قيمه الميكساج برشا ما يعرفوهاش الميكساج احيانا الاغنيه تتسجل في عز استوديو مع احسن عازفين في العالم
0: وما تطلعش حلوه
1: لكن الميكساج وخلط الميكساج
0: يفسد
1: اذا كان ما يكونش الميكساج من مخدوم محبوك مليح الاغنيه ما تعطيش اكلها.
0: ليه ولا وقت نسمع الأغاني نتاعك بصراحة يعني خلينا نقولوها فما سهولة في الكلمات فما بساطة في التلحين بتاع الأنغام اللي وصلت خليتها توصل بسهولة تامة للمتلقي وصلت للمستمع وحبتها.
1: القاعدة بالنسبة لي أنا
0: أي.
1: ما يزمكش تحرج العازفين تعطيهم حاجة اللي باش تقلقهم وما يزمكش تحرج السمع سواء الكلمة يجب تكون واضحة والموضوع يمس الناس الكل أغلبية نحن نقول الناس كل يعني الأغلبية الساحة بتاع الناس وطريقة الكتابة يجب تكون سلسة وفي المتناول
0: نعم
1: مش واحد مش وخاصة النطق
0: نرجع ديما للنطق
1: وما خارج الحروف تكون في مكانها توصل يفهم تو تلقى برشا غاني حلوه برشا راي ديك بصعوبه باش تفهم شكون شنو اللي قاعد يقول السيد هذا فهمت شقول شنو اللي يقول، ما تفهموا شنو اللي قاعد يقول الواش، لانه النطق نتاعه مش سليم. وفي اللغه، في اللغات الكل، اذا كان النطق يكون مش سليم بطبيعه الكلمه باش تخرج مش هي. كل حاله اذا كان يخرج بالقاعده نتاعه ويخرج صحيح باش يوصل، باش يوصل للاسماع، يفهموه الناس.
0: نعم.
1: وقت اللي يخرج هكا مدغدش شويه وما يفهمش.
0: نعم. عدين شوفش الأنغام اللي غادي، الأغاني الحلوة اللي بقات محفورة في الذاكرة، ابكي يا عين، برشا برشا باش نذكر يعني عيبك،
1: عشرات
0: اي كبرت والله كبرت، علاش يا قلبي، اي
1: كان دايما الحد،
0: اي عيبك
1: على صح الهواء، غدار ناس غدار عاودتها،
0: اي
1: تدخل الكونتي يوتيوب بتاعي تلقى برشا غاني جديدة.
0: صحيح صحيح. وين وين وين خديتهم من مرر فيه
1: جديدة، اللي جديده اللي خرجت سنة وعملناه، وفما اللي قديمه، لكن شو يقول قديمه ما الناس ما يعرفوهاش الجيل، علاش عودتها وانا التسجيلات كلهم عاود تسجيلات عده اغاني وما زلت مواصل معاه ومعاه اغاني جديده، مش نقعد نعاود نرمم في القديم وكاو الواش، لانه الاليات والادوات توا الموجوده بالنسبه للميدان التسجيل ميدان الصوتي تطورت برشا طورت برشا مما انتج يعني مستوى في طبيعه الصوت اللي يخلص للناس مستوى جديد، يعني مستوى ارقى بكل صراحه انظف من قبل. فهمت؟
0: نعم. اقرب اغنيه لقلبك.
1: والجيل سوا، الجيل سوا الشباب ولا يقارن بالانترنت، يقارن يسمع الامريكان ويسمع الفرنسيس ويسمع اللبناني ويسمع السوري ويسمع الخليجي ويسمع التونسي.
0: انا ناكد لك انه
1: اذا كان ما نعطيش انا ماده مسجله بالطريقه يعني ذات مواصفات عالميه ما يسمعنيش. لذلك عودت الاغاني هذوما بالتوزيع الجديد وبالامكانيات الموجوده.
0: نعم
1: الموجوده والحمد لله
0: والحمد لله
1: وحلوه، لكن مش قاعده تتبث حكايه اخرى. خاصه في التلفزات يعني في الفضائيات مش قاعده، وانا نفهمهم فضائيات ما عادش تساعدهم يعدي الاغنيه جمله.
0: للي انا اكد لك في الاذاعات
1: دخلت حكايه البيبيسيتي
0: فوالا
1: اشهار، يقول لك شنو عندي بيه اغنيه انا نمرر بيه ثلاثه اربعه
0: فوالا يدخل لي فلوس
1: اربعه يعني اشهار يعني اشهار مع اشهار كل شهر دقيقه. اخويا خيري من عندي اغنيه بخمسه دقائق هكا يخموه.
0: ريتك التخميم نتاع الماده وتغاط علينا الماده والامور التجاريه
1: خاصه الفضائيات خاصه.
0: نعم. لكن انا ناكد لك
1: نعطيهم الحق، هما لوش عملوا كل الفضائيه هذيك باش يخدموا امور اخرى باش يربحوا فلوس هكا، وما عندهمش حتى هدف اخر، يهمهم لا في ثقافه ولا في ذوق.
0: صحيح صحيح.
1: يهمهم الميديا، يهمهم قداش من الناس يربحوا، يزم يربحوا قداش من المشاهد
0: صحيح،
1: وقداش من المشاهد يزم يكون قوي
0: صحيح، وقداش من الفلوس يدخلوا. لكن احنا يهمنا الاحساس، يهمنا الروح، تهمنا الانغام الحلوه اللي غنيتهم والريبرتوار الكبير الرصيد الهائل على مهلك عديت ليك على عيني دلالك غدار يا حبيب لهم الراح صوره المدينه شاهد شكوى اليتيم شغلتني
1: الحين سميز
0: العدل. راحل على دنيا الهوى نظرة من عينيك تسهرني من اللي طليت مبروك يا ابو العيلة ماشي لبعيد
1: باش يعني العشرات
0: حلوين. أقرب أغنية ليك عادين شواشي وأحلى أغنية تتصور إنها قريبة ليك أنت وأديتها بارتياحك وتعجبك وقت تسمعها تقول تيان هذه تعز عليا الأغنية؟
1: والله الكل والله الكل، خاطر كل واحدة عشت معها، خاطر بجيبتي أنا ملحن خاصة الأغاني اللي لحنتهم أنا اللي 95% الأغاني اللي الأغاني اللي لحنتهم أنا الأغنية عشرتها يعني بشرتها مش عاد ملحن لحنها لي وجيت حفظها لي في ساعتين ومشيت سجلتها، لا أنا اخترت الكلمات وأحيانا أنا نكتب الطالع جي الشعري لقى الطالع وبيت مكتوبة يعني حاضرة باش يكمل عليهم وانا لحنتها يعني عشت معها الاغنيه عن قرب يعني
0: نعم.
1: علاقه حميميه مهما تكون نوعيه الاغنيه عندي معها تاريخ.
0: اي صحيح. اغنيتك كبرت وانا بالكلام اللي كنت تحكي لي فيه وانك تطالع وانك تحب التاريخ وانك مغروم باللغات تعتقد انه الانسان يكبر والا يعني القلب هو اللي يبقى ديما حي هو اللي يبقى ديما نابض ما يكبرش راهو القلب.
1: الاغنيه هذيك الاغنيه يا كبرت ولا كبرت ايام رحلت بي عانتها غامرت وتعبت موش شوي الايام يا ليام يا مطوله في عذابي ما زلت يا ليام مش عاملك تحسابي ما زلت مهما كبرت ما زلت ناري حية.
0: صحيح.
1: هو هذا الهدف بتاع الأغنية.
0: أي.
1: إنسان يشوف روحه في المرآة يلقى روحه كبر والحمد لله.
0: الحمد لله. أي.
1: كبر ما حد يحمد يحمد ربي ليه كبر برشا ناس ما تحبش تكبر ومشكلة مصيبة برشا ناس تحب تقعد ديما يا عمره 60 سنة يحب يظهر عمره
0: يحب يتبقى الفيش الريشة تبقى في العشرين ولا في الخمسة وعشرين
1: ما تجيش الحكاية
0: اي
1: كبرت كيما بنات يقولوا لك التجاعيد عندي توا التجاعيد بتاع شيخوخة يعني بداية شيخوخة من برا نحاها مشوق الزملاء اكتشفوا ذاك البوتوكس وكل الحكايات هذوك اللي نحترم نحترم كل انسان مرحبا به يعمل اللي يحبه انا نقول يا بنتي لو قداش من سنه وانا نكلت ونخدم عليهم ونستنى فيهم وقتاش
0: والله وقتاش يتكونوا هكا التجاعيد
1: هذوك مشاهد من الشواهد اللي اللي انا تعبت وخدمت وكبرت والحمد لله وربي اعطاني طول العمر نحيهم
0: لا ما تنحيهمش هو راهو لا محاله
1: مشكله وبدات وبعد شوف انسان مش طبيعي مش طبيعي عمره 70 ويحب ولي نوع من التصابي بكل فرح هذا ما نحملوش ما نقبلهاش
0: هو راهو عيني ما تضرك فنان عدنان الشواشي كبرت مهما كبرت ديما صغير وفي بالحق بقيت صغير ربما لانك تهوى الفن تهوى الحياة تهوى نتصور حتى نفسيتك صادقة ما تصادق مع نفسك
1: أنا مقنوع ومؤمن وديما الحمد لله الحمد لله قبل وكل شيء وبعد كل شيء فهمت ديما الحمد لله مهما تكون الحالة اللي انت فيها فهمت الحمد لله حد يحمد ربي أنا أعطى فهمت كذا وش يكون قاعد يبدل روحه أو يجبد أو شنو أو يجبد ونحي مع شنو ولي الإنسان كينو لبس لبس يعني لبس قناع
0: قناع قناع يولي الإنسان كينو ما يعطيش
1: مرتب مش صحيح حتى كي يضحك ما نجمش يضحك بما يعني ما ملأ فمي ما نجمش يضحك خاطر الأعصاب بتاع وجهه مشحوطة هي بطبيعتها يضحك يبدأ يضحك مسكين يبدأ متعب الضحكة ما تخرجش طبيعية
0: ماهوش طبيعي هو بكله ماهوش طبيعي عدنان الشواشي وانت توا بعدت شوية على ما نقولش بعدت شوية لكن رجعت في الأغاني لإعادة التوزيع لكن حياتك اليومية وين نتحدث في تتحدث معايا في العمر تجارب تجربة حياتك اليومية فما مطالعة فما
1: برشا مطالعة
0: برشا مطالعة اي
1: برشا مطالعة مطالعة وإعادة مطالعات راه ساعات نعاود برشا حاجات التاريخ ساعات ما نلقى ما نقرا ندور على الكتب نتاع بناتي ولادي بنات بتاع بتاع بتاع حتى وقت الابتدائي فهمت نتاع يعني الحضارة الرومانية والحضارة الفينيقية ونعاود نقراهم رغم نعرفهم
0: أولاد ولادك تغني لهم الغنيات متاع أحكي لي عليها يا بابا الغنيات الحلوة اللي غنيتهم مع الفنانة سونيا مبارك
1: لا والله لا
0: عليه
1: مش مغرومين مغرومين بالرياضة
0: أي بي حاجة بي حاجة بي كيفاش تقضي
1: بعد على الفن
0: كيف بعد على الفن وهما عايشين في عائلة فنية تبارك الله كيف ما كنت تحكي لي
1: لا بعد فجأة ثم كان جوليا
0: جوليا
1: جليلة سميت على اسم أمي الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: هي اللي رغم اللي قرات وعني قرات في بزنس سكول ومستوى يعني وصلت لدرجة كبيرة في يعني في التعليم وفي الشهائد يعني عملت الأمور نتاع الحسابات الإيكونومية الإكسبرتيز وكل أمور وكل الحكايات
0: المانجمنت اللي هو نتاع العصر
1: نتاع الأمور هذيك وبالانجليزيه قرات كذلك
0: تبارك الله
1: فهمت رغم لكن راه بالك قالت لي بابا وحده قالت باش تعمل تمثيل هي مغرومه برشا بالتمثيل صغيره وتغني مليح كذلك لكن في التمثيل خيره برشا ومشات وغامرت ونجحت وتوا الحمد لله توا تعيش في مصر يعني ومسلسلات وافلام وافلام كبيره ومسلسلات كبيره وادوار يعني كبيره فهمت مش فهمت حبوها ودخلت من الباب الكبير ربيعينها
0: لكن
1: الوحيده اللي جات مع الاخرين لا
0: ربي يفضلهم لك ويعطيك الصحه وشكرا انك فتحت لنا قلبك في هال 40 دقيقه هذوما
1: تحيه كبيره بكل صراحه للتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا ومدينه الكاف فما حاجه لازم نقولها
0: اي
1: والله بكل صراحه وخلي نخدم نغني في مهرجان خاصه في مدينه الكاف نبدا رد بالي اكثر نبدا رد بالي على الربح خاطر نعرف انا نعرف نعرف شنو المواطنين في الكاف فنانين وما ما ما اختاري مغني يغني قدامهم يجي يرد باله يعني يعني النشاز ما يتعداش مدينه الكاف مدينه يعني بكل صراحه فنانه ومناضله وتاريخ كبير برشا شخصيا نحترمها ياسر ونحب اهلها وعندي برشا اصدقاء
0: يا سيدي واهل الكيف
1: سواء في الميدان الفني او في الميدان يعني مش بعيد عن الفن
0: يا سيدي مرحبا بك في اي وقت يعيشك سيدي
1: وان شاء الله بالنجاح وشرف كبير ان يكون موجود معاكم في اللقاء هذا
0: شكرا يا سيدي
1: العزيز الغالي وبكل صراحه فرح برشا وسعيد بلقائي عبر الذبذبات طبعا مع جمهور إذاعة الكاف
0: شكرا يا سيدي بارك الله فيك نورتني
1: إن شاء الله المتألقة وإن شاء الله بالنجاح
0: يعيشك يا سيدي
1: للكاف ولجميع الإذاعات دون استثناء
0: يعيشك يا سيدي هذية من أخلاقك الطيبة ومن أخلاقك الرفيعة يا سيدي شكرا ليك دمت فنانا متألقا تونسي بامتياز قدم لنا الأنغام التونسية اللي تعجبنا
1: إن
0: شاء الله قدرت ربي
1: المادة ذاك إن شاء الله وقت نسمعها واحد يقولها ما غيرك المد
0: نحس معقول ربي يطول في عمرك ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله وشكرا ليك يا هيشك يعطيك الصحه وانا باش نختم معاك غنيه حبوها برشا وحبوها مستمعينا في راديو الكاف جاب رجلي بالاعاده بالتوزيع الجديد شكون وزعها لك هذايا
1: رجلي المدايد زحمه
0: كنت
1: تحكي على 90% من المواطنين التوانسه
0: ولا 80% اللي ناجحين
1: خاطر النزوح اللي هو النزوح لظروف اما للتعليم او للتحسين تحسين حاله فهمت كذا ماديه ولا الله اعلم فهمت يعني معنى
0: كل واحد يعني شنو الظروف نتاعو يعني اللي تخليه انه يهاجر
1: المواطن التونسي يعني حتى في العاصمه طبعا يعيش في العاصمه يعني نشوف يمين ويسار نلقى يعني اغلب الناس الموجودين في الاغنيه اللي نغني فيها اللي بسمعها تو
0: صحيح
1: منهم انا قبل كل
0: ربي يفضلك عدنان شويش يعطيك الصحه بارك الله فيك
1: الله
0: شكرا لك
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والحمد لله
0: والحمد لله
1: الحمد
0: لله يا عيشك سيدي الحمد لله
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا للفنان الكبير عدنان شويش يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معنا في لقائنا اليوم نختموا بهذا النغم أجاب رجلي للمدائن زحمة

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منهم بل أكثرهم لا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا يا رب عليك متوكلين، فاللهم قدرا جميلا وخيرا يتبعه الرضا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا اللهم بعفوك ورحمتك ولطفك. أحبتي في الله، من أسماء الله الحسنى اسم الله الفتاح، وقد ورد اسم الله الفتاح مفردا مرة واحدة في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضا في قوله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقد قيل في تفسير هذه الآيات: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا وبينهم بالحق، فحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. وقال في موضع آخر: وهو الفتاح العليم، أي القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من الباطل. ويكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر، كقوله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى هذا يكون معنى اسم الله الفتاح على ثلاث معاني: الأولى الحاكم الذي يقضي بين عماده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية، والثاني أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق ومن غلق عليهم من الأمور، والثالث بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم، وهذا يعود للمعنى الأول.

من آثار الإيمان باسم الله الفتاح أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، يحكم بينهم بالقسط والعدل، يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، وهو سبحانه وتعالى حكيم وعدل إلى غيره من الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقلوب. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل. والله سبحانه هو الفتاح يوم القيامة الذي يحكم بين عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. فالله سبحانه جل وعلا لا تخفى عنه خافية، هو سبحانه لا يحتاج إلى شهود لما كان غائبا عما حدث في الدنيا. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم الفتح لأنه يوم القضاء بين العباد، فالله سبحانه وتعالى متفرد بعلم مفاتيح الغيب. والفتح والنصر لا يكون إلا من الله، فهو يفتح على من يشاء ويذل من يشاء. وقد نسب الله تعالى الفتح إلى نفسه لينبه عباده إلى طلب النصر والفتح منه لا من غيره. لذلك قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله تعالى بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وهو يفتح على عباده أنواع النعم والخيرات والحكمة والعلم والفقه في الدين، وهي من الأمور التي يفتحها الله على من يشاء من عباده. وعلى العبد أن يكون له حظ من اسم الله الفتاح، وذلك بدوام التوكل عليه سبحانه قبل الأخذ بالأسباب، وأن يطلب منه وحده مفاتيح الخير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، أي من زهرة الدنيا وزينتها. ونختم بهذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر.

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الفتاح أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا ورجاؤنا حين تنقطع الحيل منا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: كيف؟
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكف، ومنها نحييكم في أولى مواعيدنا الإخبارية. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة. كما تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكافة اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية انطلاقا من معتمدية الكسور. التظاهرة تتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة. استعدادا للعودة المدرسية القادمة، أكد المندوب الجهوي للتربية بسليان عبد الله المغري أن المشاريع التربوية بالجهة تشهد تقدما ملحوظا في الإنجاز من حيث الإحداثات التربوية الجديدة على غرار المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية حي حشد بسليان المدينة ومبيت جديد بمعهد مكثر، إضافة إلى تواصل أعمال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت الحركة على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية لا تجري سوى مفاوضات محدودة مع إيران، مشيرا إلى أنه مستعد للسماح بتزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران بدلا من إصدار أوامر بشن هجوم عسكري جديد، وفقا لما أورده موقع أكسيوس الأمريكي. نهاية الموجز، شكرا على متابعته عادل الخماسي، ورفقكم الآن في صباح الخير. صباح النور للجميع. صباح الخير عادل.
2: صباح الخير. صباح النور مفيدة، تحياتي ليك وتحياتي لكل الزملاء في قسم الأخبار. سلاح صباح النور على بركة الله. ننطلق أصدقائنا المستمعين في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجات إذاعة الكاف لهذا اليوم. صباح الخير.
3: صباح الخير.

يا صباح الفل، يا صباح النور، تحياتي لكم ولاد بلادي وين ما كنتوا، على موجات إذاعة الكاف وموجات إذاعة بانوراما. تحياتي لكم، بداية أسبوع نشيطة للجميع. الله يعاون الناس اللي تخدم السعادة والفكر، الناس اللي مروحة توا من خدمتها، والناس اللي طالعة على خدمتها، وكل واحد ربي يشعتيه في قسمه. رحلتنا اليوم الاثنين 10 أوت 2026 ميلادي الموافق ل 26/1448 هجري. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة للكاف لهذا اليوم، الفجر كان في الدقيقة 57 بعد الثالثة صباحا، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 38 دقيقة، العصر في الرابعة 17 دقيقة، المغرب في السابعة 28 دقيقة، والعشاء سيكون بإذن الله في الدقيقة الثالثة بعد التاسعة ليلا.

يا فتاح رزاق، يا ربي العمل عليك. ان شاء الله بدايه اسبوع نشيطه للجميع على www.radiokf.tn. راديو الكيف، رشيد جماعي يقول صباح الخير، صباح النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه. تحيه لك خويا عادل، تحيه لكيب، وتحيه لاذاعه الكيف لكل مستمعينا. بدايه اسبوع موفقه للجميع. صابرين اليونسي، صباح الفل والياسمين، تحيه طيبه للجميع، ربي يوفقهم لكيب الكل. تحيه الى كل مستمعي اذاعه الكيف، البدايه وموافقة إن شاء الله للجميع. لجينا تقول صباح الورد والفل والياسمين خويا عادل، تحية صباحية ليك ولكافة الفريق العامل معكم في هالصبحية. نهاركم زين. بابي سفوفة من بن عروس بنت الدهماني، صباح النور، صباح الفل، صباح الخيرات، صباح الأمل المتجدد، بداية أسبوع موافقة للجميع. نقدم تحية ليكم ولعائلتي والخويا في الدهماني. نبيل رماح، صباح الخير من القيروان إلى الكاف الحبيبة. محمد الناصر جبالي، صباح الخيرات والمسرات، صباح السعادة والأمل، حفظكم الله وحفظ تونس من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فرنسا نقدم لكم أجمل التحايا. أبسطر بنقيب، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. عمار بوعلي العادل، بونجور عليكم الناس كل، تحياتي لكم اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود على موجات إذاعة الكاف وإذاعة بانوراما. صبحية الاثنين عشر أوت 2026.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز السابعة صباحا للأنباء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مصاري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف تنظم اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية انطلاقا من معتمدية الكسور. التظاهرة تتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة. استعداداً للعودة المدرسية القادمة، أكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري أن المشاريع التربوية بالجهة تشهد تقدماً ملحوظاً في الإنجاز من حيث الإحداثات التربوية الجديدة على غرار المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة ومبيت جديد بمعهد مكثر، إضافة إلى تواصل أعمال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية الأخرى. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفادت أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. المرصد التونسي للمياه أفاد بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقذ مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الحركة شددت في بيان على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس أن الإدارة الأمريكية لا تجري سوى مفاوضات محدودة مع إيران، كما أشار إلى أنه مستعد للسماح بتزايد الضغوطات الاقتصادية على طهران بدلا من إصدار أوامر بشأن هجوم عسكري جديد وفقا لما أورده موقع أكسيوس الأمريكي. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
5: صباح الخير.

0: محلى الكلمة الحلوة بطبيعة الحال. إن شاء الله نهاركم مبروك. 16 دقيقة بعد السبعة على موجات إذاعة الكيف وإذاعة بانوراما. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين. عن أحوال الطقس لبداية هذا الأسبوع، أختي سعيدة بن صالح معي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح النور.
1: صباح النور خويا عادل، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: عايشك. شنو انطلاقتنا اليوم مع الأسبوع هذايا واليوم هذايا بالنسبة للطقس؟
1: إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع بالنسبة للطقم، وطقم في استقرار على أغلب مناطق البلاد، سحب قليلة تكون في أغلب الجهات، تتكثف شوية بعد الظهر في المرتفعات الغربية لكن دون فعالية تذكر من ناحية الأمطار. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية خاصة منطقة سرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر في منطقة سرات. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف نجم نقوله تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتوصل 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا. بالحسجنة 38 درجة كحرارة قصوى في الكيف بعد الظهر. اليوم نتوقع تقريبا 39 درجة كحرارة قصوى بالنسبة لليوم وغدوة، يعني حرارة في استقرار، طقس عامة صافي لقليل السحب، تتواصل الرياح من القطاع الشرقي، والبحر يكون متموج في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة لبقية الأيامات الأربعاء والخميس، هذا كيف كيف طقس صافي على كامل البلاد، تقريبا استقرار في العوامل الجوية، حرارة قريبة برشا للمعادلات العادية يعني لشهر أوت، ترتفع بدرجة أو درجتين مقارنة بالمعادلات العادية، ما تقعد يعني حرارة معتدلة صيفية معتدلة كما نقول.
0: نعم إن شاء الله، إن شاء الله ربي يبقي الستر، يعطيك الصحة أختي سعيد، إن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباحكم 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله جملة من التظاهرات الجهوية والوطنية تنطلق اليوم احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، منها مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تقدم هام في المشاريع التربوية بسليانا والكاف من حيث الإحداثات التربوية الجديدة وأعمال التهيئة والصيانة للمؤسسات والمبيتات، مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

35 دقيقة بعد 7 على موجاتنا. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. فكرة عن الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي لهذا اليوم. نبدأ بفرنانا، صيدلية ترقى علوي، إيمان الرزقي في جندوبة الجنوبية، جندوبة الشمالية، مهدي المهدواني، صيدلية عبد الفتاح حسني في بوسالم، في تبرقة، بهاء السعودي في غردمة، العروسي الانكشاري، نادية المرزوقي في عين درهم، في الدهماني عمار الجزاني، عمر الحناشي في نبر، الكيف ليلى بنذيف، سميرة بورز، جيزافيتا لنا بالشيخ، قال حسنان، صيدلية منصف عاشور، لسعد المحجوبي في تاجرين، في السرس عبد الوهاب حسني، خالد التتاني في القصور، ساغيت سيدي يوسف، أمال البوغانمي. نمشي لمجاز الباب، صيدلية سليم شاكر في تبورسك، أيمن غديرة، محمد رضا هرقلي في تستور، باجة خديجة الشيخ عبتيف بوجناح، نفزة سونيا قدور، رفيق قزم في تيبار، وادي زرقة صيدلية نادية الشلواتي، فراس نصيري في سيدي إسماعيل، سليانا كمال الهمامي، صيدلية محمد عيد العرابي في الروحية، وفي مكثر شادي الواتي، توفيق الرياحي في قعفور، صيدلية محمد رجب صفار بعرادة، الكريب حسين العيادي، يوسف المفداوي في كسرة، وصيدلية عصام بن عطية في برقو.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: صباح النور، أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وبقية متابعة طيبة لبرامجنا هذه الماتينال وهذه أنغامنا التونسية مع عادل الخماسي. به وقفة رياضية والبداية بأخبار فرق الشمال الغربي. اليوم الجلسة العامة التقييمية لفريق جندوبة الرياضية بعد ما كانت مبرمجة نهار السبت، بعد ما دعت الهيئة التسييرية الحالية لجلسة عامة تقييمية غابت الهيئة، ومن المنتظر اليوم كذلك الأعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة لفريق جندوبة الرياضية. الأولمبي البيجي لأنهى تربصه الأعدادي في مدينة عين دراهم بهزيمة من فريق النجم الرياضي الساحلي 2-0. نذكر هذه كانت ثالث مقابلات الأولمبي البيجي في هذا التربص، هزيمة أمام أوغبو، هزيمة أمام النجم الرياضي الساحلي، وتعادل كذلك مع الإتوال دون أهداف. الأولمبي البيجي بعد راحة بنهارين باش يرجع للتحضيرات ويواجه نهار 13 أوت الجاري فريق النادي الرياضي الصفاقسي. أولمبيك الكافي وصل تحضيراته بعد جملة من الانتدابات وتجديد عقود بعض اللاعبين، وغدوة باش تنطلق حملة بيع اشتراكات الخاصة بالموسم الرياضي القادم بمقر النادي وسعر 70 دينار. في نادي مكثر 20 أوت الجاري موعد الجلسة العامة الانتخابية، و 19 أوت بغلق باب الترشحات بالنسبة لفريق نادي مكثر. وديت الأندية التونسية البارح فوز شبيبة القبائل أمام النادي الرياضي لحمام الأنف 2-0، تعادل 1-1 بين الملعب التونسي وشباب بلوزداد. النادي الرياضي الصفاقسي فاز من فريق سان بيدرو 1-0، وتقدم سقيط الدير فاز أمام منتخب أقل من 21 سنة 1-0. دائما مع أخبار الأندية التونسية، فهد السماري الليبي ينهي تجربته مع فريق النادي الإفريقي بسبب اختلاف مادي حول منحة التأهل لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وهكا رسميا فهد السماري ينهي تجربته الناجحة مع فريق النادي الإفريقي. ترجي الرياضي التونسي توصل اتفاق مع ريبيرو من المفروض باش يكون في تونس في مع بداية الأسبوع، فما لاعب مغربي كذلك إمكانية أنه يوصل لتونس ويمضي لفريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي لحمام الأنف ينتظر بلغيني أبو بكر سيديكي في عقد مدته عامين بالنسبة للغيني الجديد لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. النجم الرياضي الساحلي جمهوره يعمل الفارق، جمهوره يصنع الحدث، جمهوره محور حديث وسائل الإعلام في تونس وفي الخارج. 3 مليارات في 10 أيام، 19 ملف تم غلقهم بالنسبة لملفات النزاع بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. جمهور الليتوال اللي جمع 12 مليار في عامين أكهو، ومازالت حملة الدعم متواصلة بالنسبة لأحباء نجم الرياضي الساحلي. فرحة كبيرة عبر عليها رئيس الجمعية ورئيس الهيئة التسييرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، وكما ذكرت الجمهور يصنع الحدث في سوسة بمعتمدياتها بأريفها بأحيائها برجال أعمالها. و3 مليارات تخلي النجم الرياضي الساحلي بتاريخ اليوم اللي هو كان آخر أجل للنجم الرياضي الساحلي يسوي وضعيته المالية وإلا مهدد بعدم المشاركة. الجمهور يصنع الحدث ويجمع 3 مليارات لفريق النجم الرياضي الساحلي، وتتفض تقريبا كل الملفات اللي فيها عائدات مالية كبيرة وفيها برشا فلوس بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. تركيبة الإدارة الفنية للإدارة الوطنية للتحكيم بعد الاتفاق المبدئي بين نجي جويني وال جامعة. نجي جويني مشرف عام، محمد بن حسين مسؤول على التعيينات، وليد الحراق مسؤول على الحكام، يوسف السرايري منسق عام مكلف بتطوير، مراد بن حمزة ورياض مسعي هو المدير الإداري والمالي للإدارة الوطنية للتحكيم. أنهي بملاعب أوروبا ومقابلات ودية في انتظار بداية وانطلاق الدوريات الأوروبية في فرنسا، في إيطاليا، في إنجلترا. نذكر ليفربول كان انهزم أمام موناكو 3-2، 3-2 لبروسيا دورتموند أمام فريق أرسنال، والمان سيتي كان فاز أمام أتلتيكو مدريد 3-1. هذه برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوحوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: إشهار
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عنوان هذه النشرة: جملة من التظاهرات الجهوية والوطنية تنطلق اليوم احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، منها مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تقدم في المشاريع التربوية بسليان والكاف من حيث الإحداثات التربوية الجديدة وأعمال التهيئة والصيانة. قريباً عرض مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. أهلاً بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومات وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف معتمديات ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار تنطلق من معتمدية مكثرة التابعة لولاية سليانة جملة من الأنشطة النسائية ضمن المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية، مع التركيز على برامج للتمكين الاقتصادي للنساء وفقا للمندوبة الجهوية لشؤون المرأة عايدة نصر.
6: المبادرة الوطنية اللي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، واللي هي في الحقيقة أطلقت بمناسبة 13 أوت ولكنها ستمتد طيلة سنة كاملة. المبادرة الوطنية هذه هي تحمل عنوان من الفكرة إلى الإنجاز، وهي موجهة أساسا إلى النساء والفتيات الراغبات في بعث مشروع واللي بيشتاق مرافقتهن لا من وزارة الأسرة فقط ولكن من جميع المتدخلين اللي عندهم علاقة بمسار المرأة باعثة المشاريع أو رائدة الأعمال. نشاط هدية ستحتضنه مدينة مكسر نهار 11 أوت إن شاء الله، باش ينطلق المعرض الترويجي للنساء والفتيات المنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي للمرأة نهار 11 أوت. أيضا سنحتفي بالمرأة ب 13 امرأة سيقع تكريمهن يوم 13 أوت، ستكون هناك حفلة فنية.
5: ومن جهتها تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية انطلاقا من معتمدية الكسور. وتتضمن هذه التظاهرة اليوم قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير وتطوير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق، بما يضمن مسارا متكاملا لمرافقة النساء في إنجاز مشاريعهن من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. في شأن جهوي آخر، أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني مواصلة العمل على التسريع في إنجاز جملة من المشاريع بعدد من المؤسسات الصحية، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين.
7: من ضمن المشاريع المهمة والحيوية هو قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي، التكلفة متاعه حوالي 24 مليار. اللجنة الوطنية للصفقات وافقت على طلب العروض إن شاء الله مش يخرج في الفترة القريبة القادمة. أيضا عندنا المشروع اللي تعدى على لجنة الصفقات الجهوية وتمت الموافقة عليه، هو معناه التجهيزات، اللي هو مشروع قسم الجراحة والبلوك أوبيراتوار في المستشفى المحلي بتجروين. القيمة الجملية هي حوالي 9 مليار، وصلنا حوالي 90% من الإنجاز كبناء، وتمت الموافقة على التجهيزات وعلى التمديدات وكل المستلزمات الطبية. أيضا عندنا مشروع في السرس اللي هو مشروع المخبر ووحدة الأشعة، كذلك وصل تقريبا 99% بحوالي 700,000 دينار. وعندنا كذلك المشروع الحيوي مركز تصفيه الدم بالدهماني، كذلك تمت الموافقة منها على كل التجهيزات على كل التمديدات، وهو أيضا في مراحل متقدمة من الإنجاز.
5: وبولاية الكاف أيضا تقدمت أشغال إنجاز عدد من المشاريع التربوية بنسب متفاوتة، منها 71 مشروعا أنجز بالكامل و40 مشروعا بصدد الإنجاز و96 مشروعا في مرحلة الدراسات و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. كما بلغ نسق إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج العيفة 70%، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالكسور حوالي 95%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق سنة الدراسية الجديدة. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي ومزيد من التفاصيل.
8: الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و27 بحول المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز، المشاريع اللي أشرفت على النهاية في العديد من المؤسسات التربوية وخاصة المدرسة الابتدائية الجديدة الكسور ستفتح أبوابها في مستهل السنة الدراسية 26 و27. عددية برج العيف اللي هي شرفت على النهاية خاصة القسم الخارجي وبالتجهيزات خاصة في المدرستين هذه، المدرسة الابتدائية الكسور والمدرسة الإعدادية برج العيف. احنا انطلقنا في أغلب المؤسسات التربوية سواء بالدهن سواء بسير المجموعات الصحية، وهذا المشروع هو ما زال متواصل، سيشمل 179 مؤسسة تربوية وكذلك 47 مؤسسة إعدادية وثانوية. هناك مشاريع انطلقنا فيها الأسيجة، تم تركيز الحظيرة في عديد من المؤسسات التربوية، مثلا المدرسة الابتدائية برج العيفة، المنجم، القلعة الخصبة، في كذلك بعث ورشة لصيانة الطاولات والكراسي لي، وقاعدين نخدموا على الشكل الأخرى الإشكاليات اللي هي في الماء، فما دراسات في تركيز هي خزانات.
5: ومن جهته أكد المندوب الجهوي للتربية بسليان عبدالله المغري أن المشاريع التربوية بالجهة تشهد تقدما ملحوظا في الإنجاز، من حيث الإحداثات التربوية الجديدة على غرار المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية حيحشاد بسليان المدينة ومبيت جديد بمعهد مكثر، إضافة إلى تواصل أعمال صيانة بعدد من المؤسسات التربوية الأخرى.
9: عندنا 22,000 تلميذ في المرحلة الابتدائية، وبالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 25,200 تلميذ. عندنا 179 مدرسة ابتدائية، وينضاف مولود جديد اللي هو مدرسة ابتدائية إحداث، مدرسة حي حشاد بسليانة المدينة، هي جاهزة بنسبة 99%. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 45 مؤسسة تربوية بين مدارس إعدادية ومعاهد ومدارس إعدادية تقنية، كذلك عندنا مولود جديد اللي هو المدرسة الإعدادية ببعرادة، كذلك عندنا مبيت جديد في معهد 14 جانفي بمكثر جاهز كيف كيف لاستقبال التلاميذ، وعندنا 3 أقسام تحضيري جدد نحن في الحقيقة عندنا 170 مشروع يتعلق بالبنية التحتية، وعندنا 31 مشروع جاري العمل. المشاريع هذه كلها ما عندهاش حتى تأثير على العودة المدرسية، كيف كيف في مستوى آخر الأيام هذه بصدد ضبط الحاجيات مع وزارة التربية الحاجيات نعني بها من الإطار التربوي، كيف كيف بالنسبة للنقل المدرسي الحمد لله بالنسبة لسيرينا الشركة الجهوية قامت باقتناءات وشراءات لحافلات جديدة.
5: ضمن أنبائنا الوطنية وفي رد عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عواطف شنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكنه من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه تضمن صيغة أولية من مشاريع نصوص تطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع هذه المجلة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبلغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة الجارية. وأوضح المرصد أن 549 تبليغا من إجمالية الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. ضمن أنبائنا العالمية، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك في عقاب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس أن الكيان يرفض وثيقة من 15 نقطة نشرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وشددت الحركة على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله واستحقاقاته بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني واستكمال الانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى بدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. وقد دعت الحركة الوسطى والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه والحيلولة دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. دوليا كذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الإدارة الأمريكية لا تجري سوى مفاوضات محدودة مع إيران، مشيرا إلى أنه مستعد للسماح بتزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران بدلا من إصدار أوامر بشن هجوم عسكري جديد وفق ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي. وأشار الموقع إلى أن اتفاقا ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز تم التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة، ولا يزال الاتفاق دون حسم منذ بضعة أيام. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جملة من التظاهرات الجهوية والوطنية تنطلق اليوم احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، منها مبادرة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تقدم في المشاريع التربوية بسليانة من حيث الإحداثات التربوية الجديدة وأعمال السيانة. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة يعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
10: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: صيف آمن.
13: لا تسبح بمفردك وأنت على الشاطئ، ولا تسبح في أماكن ليس بها رقابة أو منقذين.
12: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين هاي تيك على موجات إذاعة الكيف. شركة أبل تستعد لمنح ساعات أبل ووش الذكية أكبر وإعادة تصميم لها منذ سنوات، لكن يبدو أن الشركة تفكر في مستقبل أبعد بكثير من طراز هذا العالم، وتدرس الشركة إجراء عملية إعادة هيكلة أوسع مجموعة الساعات الذكية مع خطط تمتد بين 27 وربما 2028 وفقا للنشرة البريدية الأسبوعية للتكنولوجيا الحديثة. وتطلع إلى أنه أبعد من الترقية التدريجية لميزة أبل واتش خلال السنوات الأخيرة وفقا لما نقله تقرير للموقع، وتكشف شركة أحجام وأنواع مختلفة من الشاشات وحتى الطرازات المختلفة من دون شاشات في إطار محاولتها لإعادة التفكير في ماهية أبل واتش وما ينبغي أن تكون عليه. والتوقيت عنده أهمية، خاصة أنه الساعات الجديدة بتكون ذات تصميم متسق بشكل ملحوظ، ويكون الطراز الأصلي هو أكثر من تصميم وجهة الرسم الملامح الأساسية لجميع الإصدارات اللي جاءت من بعد. منذ ذلك الوقت ركزت الشركة بشكل كبير على تحسين المتانة وتتبع الحالة الصحية والأداء وعمر البطارية، بدلا

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: إشهار.
3: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، 31 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة كيف شمتي الملحوظة فقط في خصوص المهرجانات الصيفية، والملاحظة تكون حول المعلقات الإشهارية اللي تقوم بها لزافيش متاع المهرجانات واللوجوات اللي يكونوا فيها. معناها به أنه نستغلوا التكنولوجيا الحديثة، لكن أنه هي اللي تولي تسير هذه المشبهة تقريبا المعلقات الإشهارية، وكل ولد تتشبه لبعضها، كل مهرجان الدولي كالمهرجان المحلي كالأيام الثقافية، معناها نمشوا ونخلوا التكنولوجيا هي اللي تسير في المشهد الثقافي ولا متاعنا في الأمور هذه، ولت الخصوصية متاع كل جهة ما هيش موجودة بصراحة. معناها عنا وليدات، رغم عنا ناس تفهم وعنا ناس قارية وعنا ناس تعرف تعمل كرياسيون الإبداع متاعها في مثل الوضعيات هذه، هي تتقرأ قرائرة وما هوش نجو أنه الحاسوب نعطوه كل شيء وهو يعطينا كل شيء معناها بالسهل، ولا مهرجان في الشمال يشبه للمهرجان في الجنوب، واللي في الجنوب يشبه للساحل على فيش، معناها تلقاها كيف هي معناها من فضل ربي تقريبا يا فيصل الفنانين الكل تقريبا اللي موجود في العرض هذا تلقاه في العرض هذاك وفي المهرجان هذاك. معناها كل عام عندنا موجه نتاع 3-4 فنانين موجودين في المهرجانات الكل، الموضه هذه قاعده تتعاود، فما بالك انه نزيدوا ان نخلوا ليزافيش نتاع المعلقات الاشهاريه هذه كلها تشبه لبعضها، وانه خصوصيه مثلا الشمال الغربي باينه، خصوصيه الساحل وحدها، خصوصيه الجنوب، خلينا كل فيش معناها حتى كي نشوفوها نشوفوا الميزة متاحة موجودة. هذه ملاحظة حبيتها، نخلوا الوليدات الصغيرة والشبيبة تبحث في الإبداع متاحة والكرياسيون راهي موجودة، ما نعملوش على كل شيء في الحاسوب والإنتاجات اللي جي، هذه سهلة مهلة معناها باش نخلو المهرجانات الكل تشبه لبعضها. 32 دقيقة بعد 8 في رحلتنا، صباح الخير على موجات إذاعة الكيف.

0: عندنا نشاوشي كان سلمت 41 دقيقة بعد الثمانية في صبحيتنا على موجات إذاعة الكيف وإذاعة بانوراما. تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين. ميكرو تروتوار اليوم جندوبة رفقة العبيدي عمل جولة من خلال الصناعات التقليدية واختتام مهرجان واختتام تبرقة من خلال هذا الروبورتاج.
1: والله نوفروا الأذواق الكل معناها بخبو لي كولور والكبر واللاج اكسيتيرا فهمت معناتها داك ترا معناتها المنتوج متنوع معناتها وليد وبنيه وفما حسب معناتها زاد وفرنا حسب الماديات نتاع المواد نتاعو خاطر فهمت حاولنا نعملوا من الغالي والرخيص عندنا هديه فاسون ارنوب عندنا هكا راس دبدو معناتها حاولنا نوفروا الماكسيموم عندنا الغوب هديه معناتها تكون نتاع عمر عام معناتها البنيه عندنا الفوطه نتاع الحمام تاع بنوتات وانت صغار عندنا الشليك متاع السيف هكا ترا فيهم هذوما بون احنا اختصاصنا زاد في جهاز العروسه في تاع جهاز العروسه عندنا لي نابور غونزا فيهم بانتور وكروشي
2: نحاول نبتكر من خلال التريزه قبسيه مختلفه نوعا ما معناها اختلاف الالوان هي رؤيه اخرى لتريزتنا هي الاسم تميم معناها هي حلي فضه تلبس المراه البدويه المراه في اللبس العربي بطريقه بدائيه نلبسها في اي وقت معناها حولي يتزين به بطريقه سهله برشا بسيطه برشا تنجم المرات تنجم حتى في دارها تعمل حاجات مزيانه برشا
3: مشاركه بالخشب النخيل نتاع تونس انا كل حاجه فيها نخله خشب النخيل نعمل به كواتروات كما حاجات نتاع ديكور بيبان بلاطو معناها كل شيء نتاع النخله
4: هي منتوجات برشا حاجات معناها وهنا جينا المعرض معناها بالحكم ما نعرفوش اول مره نجو ان شاء الله يكون لنا منها هذه كبدايه
5: انا نعرض في الصناعه التقليديه نعملوا زربيه مرقوم كليم
6: نعرض الريحانه بالعنبر معناها المنتوجات الكل من العنبر
7: مرحبا بكم في جناح احنا في جناح توزر مرحبا بكم احنا معناها حرفيين جينا من توزر معناها اول مره نشاركوا فيه ان شاء الله يتواصل المعارض معناها من حسن الى احسن

على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختر محدك بيا، صل جوادي تقوى عنادة.

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، كوتني من الجنة حورية.
1: هي مولات

0: الغابة صادتني هي، خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تمام التاسعة صباحا، تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المعادي الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. هذه المبادرة الموجهة لفائدة النساء والفتيات ستمتد على مدار سنة كاملة لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا الإطار تنطلق فعالية هذه المبادرة الوطنية بولاية الكاف من معتمدية القصور، وتتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهيكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة، من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير وتطوير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق، بما يضمن مسارا متكاملا كاملا لمرافقة النساء في إنجاز مشاريعهن من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. في رد على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عواطف شنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبلغات مرتبطة باضطرابات التزود بمياه الشرب، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة الجارية. دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة الطفل التي صدرت في عام 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. وسيدخل هذا القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. حديثنا اليوم باش يكون على المترجل. المترجل اللي هو الطرف الأضعف على الطريق مقارنة بسائقي العربات، وذلك بحكم طبيعته وافتقاره لوسائل حماية ذاتية، إذ أن الحادث اللي قد يتعرض ليه قد يصيبه باصطدام مباشر. تسجل مساهمة المترجلين في حوادث المرور ارتفاع خلال السنوات الأخيرة. ثم مخاطر كبيرة لوفاة المترجلين تبعا لسرعة السيارة عند الاصطدام. إذا كان السرعة تكون 30 كيلومتر في الساعة، نسبة الاحتمال متاع الوفاة المترجل تكون 15%، وإذا كان السرعة 50 كيلومتر في الساعة، نسبة الاحتمال تكون 60%، وإذا كان السرعة 70 كيلومتر في الساعة، احتمال وفاة المترجل توصل إلى 100%. يشترك في مسؤولية حوادث المترجلين المترجل بسبب شق الطريق دون انتباه، وإلا السير فوق المعبد، وإلا عدم استعمال الممرات المخصصة له، إلى جانب السائق بسبب المخالفات اللي يرتكبها، كما تجاوز السرعة المحددة وكما السياقة دون انتباه. وهذا بطبيعة يتوافق تماما مع أبعاد الأحكام الواردة بمجلة الطرقات المتعلقة بتنظيم جولان المترجلين اللي يهدف إلى ترسيخ سلوك مروري لدى المترجل. من أبرز أخطاء المترجلين شق الطريق دون انتباه، السير فوق المعبد، عدم استعمال الممرات المخصصة للمترجلين، اللعب بالطريق العام وإهمال حدث. إذن أمام هذه الوضعية يلزم المترجل ما يعبرش الطريق إلا لما يتثبت من القدرة على القيام بذلك دون أي خطر. يلزم يستعمل الممرات المخصصة له، يلزم يمشي في الأماكن المخصصة للمترجلين كيما الأرصفة والحواشي والفضاءات المهيئة للغرض. بالنسبة للسواق يلزم الحذر والتخفيف من السرعة لتسهيل مرور المترجلين، التمهل والانتباه عند المرور قرب المؤسسات التربوية والفضاءات المخصصة للمترجلين، التخفيض من السرعة عند الاقتراب من عربات النقل العمومي للأشخاص عندما يكون الركاب بصدد الصعود أو النزول، التأكد من عدم وجود أطفال قبل الرجوع إلى الخلف. إن شاء الله فيكم زينة الناس كلها. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف وإذاعة بانوراما. 12 دقيقة بعد التسعة، المكتبة الجهوية بالكاف بالشراكة مع المكتبة العمومية بالتوير في اليوم تنظم تظاهرة مبدع من الجهة لتكريم أحد الأسماء البارزة في الفن التشكيلي من خلال الاحتفاء بالدورة 33 مهرجان مصيف الكتاب المهرجان الوطني، مشروع هام ومهم. أختنا بسمة الكوساني مديرة المكتبة الجهوية بالكاف ومزيد من المعلومات حول مبدع من الجهة. بسمة صباح النور.
3: صباح الورد، صباح الخير في مستمعينا. صباح على المبادرة هذه وعلى النفس الكريمة باش يحل الفرصة نحكي فيه على الاحتفال بالدورة 33 لمهرجان مصيف الكتاب ضمن فضاء مبدع من الجهة كما سبق وذكرت. تنظم المكتبة الجهوية بالكيف بالشراكة مع المكتبة العمومية بالتوير تظاهرة احتفالية لتكريم الفنان التشكيلي ابن المنطقة السيد عبد اللطيف الحسيني الذي قام بلمسة وفاء مميزة تجاه مسقة رأسه بإهداء المكتبة العمومية بالتوير معرضا فنيا قار يحتوي على أكثر من 40 لوحة فنية.
2: أيوة.
3: إلى جانب عدد هائل من الكتب وإصداراته اللي تتميز بالخط العربي، يلخص فيه تجربة فنية ومهنية في مجال الفنون التشكيلية والخط العربي. إذا نحتفل بهذا المبدع فإننا نحاور رد جميله وشكره وتثمين مبادرته وحرصه على تدعيم المشهد الثقافي في المنطقة. أيضا هي دعوة لكل أبناء ولاية الكيف من المبدعين من مختلف المجالات الإبداعية والفنية حتى يسارعوا إلى رد بعض من جميل الجهة عليه وبالقيام بمبادرات تضيف إلى ما تعيش بالكيف من حراك ثقافي وإبداعي. النقطة هذه ركزوا عليها برشا، لأنه كلفتة كريمة كحركة جميلة وحركة وفاء من ابن جهة بار بجهته، حب بطريقته هو بأسلوبه هو يعبر على طريقة بسيطة كيفاش يعبر يرد بها جميل المنطقة اللي انت مالها واللي كبر فيها واللي قرا فيها.
2: نعم.
3: وهذا بطلب معناها الحمد لله منه هو وبالحاح انه نعمل الخطوة هذه، والحقيقة معناها بادرة تذكر فتشكر.
2: يعطيه الصحة، ومش يكون حاضر معاكم بطبيعة الحال في الهدايا 40 لوحة، معناها مش بالأمر الهين، مشروع ينجم يكون تاع سنوات وسنوات.
3: بالضبط، هو كيف لحقوا معناها بتأكيدا لكلامك، هو يقول لك هذوك أبنائي، هذوك ثمر مجهودي. وفي الإطار هذايا معناها الحمد لله كانت الدعوة مفتوحة معناها لكل مختلف فئات الأعمار، وهكذا تصير مؤسستنا الثقافية وخاصة المكتبات العمومية فضاء الإبداع والتميز والنجاح.
2: نعم.
3: نحن اليوم إذا نظموا هذه التظاهرة في المكتبة العمومية بتويرف، فإننا نجدد وقوفنا إلى جانب أهلنا ممن تضرروا في حرائق الغابات ومساندتهم وزيادتنا لهم معناها مش أيضا للتأكيد على أن القادم أفضل، باعتبار أن الثقافة هي حياة وهي التي تعطينا الأمل والتفاؤل والحلم. نحن هنا الحقيقة ركزنا برشا على الموضوع هذا، لأنه تويرف نبر ساقية تونس كاملة في العالم كامل كانت الحرائق معناها بالمرصاد للبعض الغابات، واحنا قيمة الغابة معناها في تونس وتعرف في جديد نحن اسمها تونس الخضراء. في المجال هذا حبينا نركزوا على اللفتة هذه ونحاول نخدموا عليها، معناها وهي دعوة للمبدعين والحقين والبنانيين مختلف مكونات المجتمع المدني إلى استنباط مبادرات لإعادة الحياة إلى غاباتنا بالتنسيق مع الإدارات والهيكل المعنية. تحتوي هذه الاحتفالية إلى جانب تدشين المعرض الفني قراءة في المنجز الفني الثري الفنان عبد اللطيف كوساني وقراءات شعرية للنخبة من شعراء الجهة. مرحبا بالناس الكل، ونحاول إنه كلنا نسعى على المنوال هذا، وإن شاء الله تكون بادرة طيبة معناها وتكون بادرة في خير للناس الكل إن شاء الله.
2: إن شاء الله هي الدعوة مفتوحة لكل الناس أنهم يتابعوها اليوم هذا مبدع من الجهة، وإن شاء الله كل المبدعين يحاولوا كل واحد من جهته وأنه يقدم الإضافة للجهة متاعه عندما يعود لمسقط الرأس. شكرا على لطيف الكوساني، شكرا بسمة الكوساني مديرة المكتبة الجهوية بالكاف، وتحياتنا كذلك للمكتبة العمومية بالطويرة في يوم مبدع مهم بشكون حاضر في الطويرة. شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. إلى اللقاء.

0: اي سي ان اس اس.
1: في جميع الحالات مطبوعة مطلب تسجيل N128 محررة ومنظار من قبل المؤجر. بالنسبة للمستخدمين لدى الدولة أو الجامعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، شهادة في الأجر الشهري وحسب النموذج المعد للغرض. بالنسبة للصيادين البحريين العاملين في مراكب لا تفوق حملتها 5 أطنان حجمية والراغبين في التسجيل في النظام المحدث لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مطلب كتابي في اختيار الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 سنة 2002 عوضا عن النظام الفلاحي المحسن. بالنسبة للاجئين، وثيقة التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وعقد عمل مؤشر عليه من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
4: 23 دقيقة و 24 دقيقة بالضبط على موجات إذاعة الكاف إذاعة بانوراما. تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين. كنقترب من نقطة نهاية رحلتنا، صبحيتنا اللي انطلقت منذ 6 دقيقتين على موجاتنا. شكرا لكامل الفريق اللي يتواصل معكم في إعداد وتنفيذ الرحلة. مولدي نوملي في المكالمات الهاتفية، صلاح شاني في إخراج الرحلة، في التنسيق العام ألفة بوعشة، في مراقبة البث محمد أمين البوبكري من الأستوديو، رفاقكم عادل الخماسي. نتقابلوا بإذن الله غدوة في 10 ودرجين متاع الليل في منوعتنا مع فرسان الكلمة في استضافة للدكتور رمضان العوري اللي باش تحكيه على واقع الكلمة في تونس بين الكلمة الشعرية والإصدارات. انتظرونا غدوة في 10 متاع الليل بإذن الله.

0: والكاف.
1: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية، اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم من عمق القارة السمراء. كان هناك في مملكة بعيدة في السنغال أمير يدعى مامادو، وكان معروفاً بشجاعته ولطفه، لكنه كان لديه حلماً سرياً.
1: أمه.
2: نعم يا بني.
1: أريد أن أصارحك بأمر.
2: تفضل تفضل يا عزيزي.
1: أريد أن أسافر يا أمي لأكتشف سر شجرة الباوباب السحرية، يقال إنها تمتلك قوة خارقة.
2: لما لا يا بني؟ لكن عليك أن تتدرب جيدا، فأنا أخاف عليك من مخاطر الطريق.
1: لا تخاف يا أمه.
0: وفي أحد الأيام قرر مامادو أن ينطلق في رحلة للبحث عن شجرة البوباب السحرية.
1: إلى اللقاء يا أمه.
2: إلى اللقاء. خذ هذه يا عزيزي.
1: ما هذا؟
2: هذه بعض من المؤونة، وخذ هذه تعويذة الأجداد، ستساعدك، ولا تنس قوسك.
1: شكرا يا أمه، لا تخافي، لقد أخذت كل شيء.
0: وبعد عدة أيام من المشي عبر غابات السافانا، وصل أخيرا إلى منطقة كانت فيها الأشجار أكبر وأقدم من أي شيء رآه من قبل.
1: ما هذا؟ يبدو أن هذه هي شجرة باوباب الضخمة. سأقترب منها، سأضع يدي على هذا اللحاء الخشن وأرى ماذا سيحدث.
3: من يجرؤ على إيقادي من نومي؟
1: أنا مامادو أمير هذه المملكة، جئت أبحث عن الحكمة و...
3: إذا كنت تبحث عن الحكمة يجب أن تثبت قيمتك أولا. هناك ثلاثة تجارب تنتظرك، إذا نجحت ستحصل على ما ترغب فيه.
1: وما هي هذه التجارب؟
3: أولا،
0: قبل مامادو التحدي، وكانت التجربة الأولى هي العثور على زهرة لا تنمو إلا على المنحدرات الأكثر انحداراً. تسلق مامادو الصخور بعزم وجد، ثم وجد الزهرة بعد يوم من البحث المكثف.
1: أما الآن عليك يا مامادو أن تمر من نهر كاراكور ونهر الباخوي المملوء بالتماسيح.
0: عبر مامادو النهرين بأمان، وكان عليه أن يمر بالتجربة الثالثة والأخيرة وهي الأصعب، فقد كان عليه أن يحل لغزاً طرحته عليه الشجرة السحرية باوباب.
3: أنا الشيء يمكن للجميع رؤيته، لكن لا يمكن لأحد لمسه. أنا غالبا موجود، لكنني أبدا غير ثابت. من أنا؟
0: وبعد تفكير دام يوما كاملا،
1: أنت الظل.
0: رن صوت البوباب مرة أخرى بنبرة الرضا.
3: لقد أثبتت قيمتك مامادو، وكمكافأة أعطيك الحكمة والقوة التي تبحث عنها.
0: ومنذ ذلك اليوم أصبح مامادو ليس فقط أميرا شجاعا، بل أيضا قائدا حكيما، وتناقلت قصص مغامراته من جيل لجيل. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مريتي وانا مريتك، اوعى يا صاحبي تكون زعلان. الفرحة مش فرحة بجد لو نفرح ونزعل حد،
1: الفرحة مش فرحة بجد لو نفرح ونزعل حد.
0: نضحك نفرح مع بعضينا ولا عمرنا نضحك على بعض، نضحك نفرح مع بعضينا ولا عمرنا

0: تبقى صلاتنا في بيوتنا لو في جماعة تكون أحلى.
1: طول ما احنا عايشين على الأرض نزرع حب نزرع ود.
2: طول ما احنا عايشين على الأرض نزرع حب نزرع ود.
0: نزرع خير يملأ قلوبنا يطرح فل ويطرح ورد.

0: واحنا ولادنا حضن بلدهم وانصرنا على اللي اغتصب.
1: هنصلي وهنقول يا رب شفع حقنا تاني يا رب.
0: واحنا ولادنا حضن بلدهم وانصرنا على اللي اغتصب.
2: هنقول يا رب

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات الميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

حبوا الصغيرات القروين وحلت لهم فيها قاعدة ميمة بهيجة اللي صنعت لهم من حكاياتها ألحان والوان، في كل مرة مغامرة جديدة يمشيوا فيها لقديم الزمان. وذيك علاش الوليدات ما يفلتوش دقيقة من لمة ميمة، اللمة الوحيدة اللي كلها دفء وحنان.

0: علمه، سبحان من عنده مفتاح الغيب وهو علامه، يا ذوي العقول والألباب والفضل والأكبر.
1: ميمة شنو هذا الصوت؟
2: الله أعلى وأكبر.
3: الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
4: في القروان كيموت لهم حد يكلفوا منادي باش يخرج للحوم ويسمع الناس إنه فما شكون توفى، وهكاكا الناس الكل تعرف وتمشي تحضر في سلة الجنازة.
2: وشكون اللي عمل العادة؟
4: العادة هذه سنها علم من أعلام القيروان، عالم من علماء الإسلام. عرفتوه ولا ليه؟
2: ما عرفتوش.
3: حيرتنا يا ميمة، حتى أنا ما عرفتوش.
4: إجاو نقعدوا قعدتنا كالعادة في الوسطية، أتو نحكيكم على شخصية قمة في الأهمية، ونحبكم تركزوا معايا شوية على خاطر من شيرة نحكيوا عليه ومن شيرة أخرى نحكيوا على أبوه. الليلة يا وليداتي حكايتنا على الإمام سحنون اللي تولد وعاش في القيروان وكرس حياته على البحث والتنقيب في الدين الإسلامي. اسمه الحقاني أبو عبد الله محمد بن سحنون، ولقبوه بالسحنون. كان قاضي وعالم مسلم، تولد في عائلة علمية مرموقة، تعلم أصول الشريعة الإسلامية وتمكن منها، وأثبت جدارته بعد ما قرر أنه يمشي في رحلة لمصر وبعدها للحج وطلب العلم في المشرق.
5: فنقول إن أصول المذهب المالكي ثمان: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، قول الصحابي والاستحسان وسند الزرائع والاستصحاب والمعالج المرسلة وشرع من قبلنا. هكا نكون كملنا. جزانا وجزاكم الله على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير يا شيخ.
7: قدر الله ما شاء فعل. خسارة ما خلطتش على الدرس يا شيخ.
8: عندك حق تتحسر عليه، بصراحة عالم متمكن وثري وهادي ومتيقن من الكلام اللي يقول فيه.
7: اللي عطلني أني ما عرفتش بلاصة الدرس، بالصدفة عرفت اللي في جامعة عمرو بن العاص، إن شاء الله المرة الجاية.
8: أما خسارة، قالوا لي الجمعة الجاية باش يسافر يؤدي فريضة الحج.
3: ومشي للحج؟
4: أيه، هذاك اللي صار. أدى الإمام سحنون فريضة الحج، ومن بعد مشي للمدينة المنورة وين قابل بارش شيوخة وعلماء كبار وتشار بيناتهم. وبعد رحلة طويلة رجع للقيروان، وكان ميل أكثر للمذهب المالكي. ماكم تعرفوا يا الأولاد اللي هما أربع مذاهب في الإسلام؟ أشكون يعرفهم؟
2: أنا نعرفهم.
4: تراح قول لنا.
2: المذهب المالكي والمذهب الحنفي و...
4: هاي؟
3: المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي.
4: صحيته. كيف رجع الإمام سحنون للقيروان، خدم برشا باش ينشر المذهب المالكي، وبالفعل أكثر مذهب منتشر في إفريقيا، وولى معلم في جامع عقبة لهنا في القيروان. في الوقت هذاك ما فماش قوانين تضبط المعلمين والتلامذة، وهذاك علاش كتب كتابه التربوي آداب المعلمين.
5: أبنائي الأعزاء، كما ذكرت في رسالتي، نوصيكم وأوصيكم بالطفل وبمشاعر الطفل أن تعاملوهم بالحسنة والعدل. ما ثماش فرق ما بين واحد منين ولا خور منين، ولا هذا غني وهذا فقير، ما ثم حتى فرق.
4: وكانت يا الأولاد نظريته في التعليم أهم وأقدم النظريات في تاريخ الإسلام، واللي ما زالوا يتبعوا فيها إلى يوم الناس هذا. توفى محمد بن سحنون عام 256 هجري، وخلى وراه اسم كبير بالضبط كما بوه، وبرشة مؤلفات كما كتاب الجامع والمسند في الحديث.
1: شيخوا الصغيرات على حكاية محمد بن سحنون وحسوا رواحهم حاضرين معاه، مرة في جامع عقبة بن نافع ومرة في جامع عمرو بن العاص، وتغشوا كيف الحكاية وفات كينهم عمرهم ما هم بش يشبعوا من الحكايات، وعادي يقعدوا مع ميمة بهيجة بالساعات بش تهزهم في مغامرة من أعز المغامرات. أما زعمة فماشي خبير على الانترنت؟
9: كنتم مع
10: حكايات ميمة
9: في دور مريم غفران الذويدي،
11: في دور لجين سعدة،
12: في دور ريمة فردوس ترودي،
13: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
9: وفي دور ميال ابن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
9: شارك في التمثيل
4: علي بن سالم، محمد علي بالحارث، محمد سفينة، وكمال الكاتب.
9: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: أجمل شيء نحمله في قلوبنا
1: حب الله ورسوله
0: وحب الناس
1: بالتأكيد
0: وحب الحياة
1: وحب الحياة أيضاً.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الكاف.
1: تمام العاشرة صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار تنطلق فعالية هذه المبادرة الوطنية بولاية الكاف من معتمدية الكسور، وتتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء من ولاية جندوبة مشروعها الجديد الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف تأهيل شباب ونساء المنطقة حول تحويل النفايات والمنتجات الحرفية عن طريق مواد صديقة للبيئة. في رد عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في عام 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومع مجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس أن الكيان الصهيوني يرفض وثيقة من 15 نقطة نشرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 알아모젯 이다티케

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في استوديو الناس. سويتين من زمان نأتي فيه على جملة من المواضيع أكيد لتهمكم وتخص الناس. نعرفوا عديد المواضيع حديث الناس التوى. وفي بداية لقانا مستمعينا باش نتحدثوا على موضوع على غاية من الأهمية اللي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني وشريان يعني الحركية بصفة عامة في بلادنا وكذلك في ولاية كيف باش نركزوا على البنية التحتية للطرقات، يعني طبيعة هذه الطرقات الواقع وكل ما يهم المقترحات وتحسين هذه البنية وتوسعتها وتركيز محاولات وغيرها من المواضيع اللي بتتعلق بقطاع الطرقات في ولاية الكيف. حاضر معنا سياسر الفريحي رئيس المجلس الجهوي بالدهماني، ناخذ معاه أكثر تفاصيل عن هذا الملف الكبير برشا. ورحبوا بك سياسر، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين أخت عواطف، شكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا،
1: تحية لك ولكل العاملين معك، ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا داخل وخارج ولاية الكيف.
0: مرحبا. إذا حبينا حديثنا سياسر على واقع البنية التحتية للطرقات بولاية الكيف، كيفاش يعني دراستك أو تعليقك أو تعقيبك على هذه البنية، وكذلك نتحدث على طبيعة هذه الطرقات، هل إنه طرقات تكون يعني في مستوى ظن المواطن أو في مستوى طلب المواطن؟
1: واضح أخت عواطف، هي رأي البنية التحتية تتعلق برشا يعني حاجات، مش كان على الطرقات بركة، ثم بنية تحتية للتنوير، الماء، صرف الشراب، الصرف الصحي، كذلك المؤسسات التربوية، الحاسي والمجالات الكل.
0: نعم.
1: احنا باش نركز على البنية التحتية للطرقات، وخليني بالله قبل ما ننسى خنجيك البنية التحتية في نقطة للبنية التحتية الرياضية. ربي أخت عواطف، تتعلق النقطة هذه بالملعب البلدي بالدهماني. اليوم يعني الأشغال حابسة رغم أنه الاعتمادات موجودة. بداية الموسم الرياضي على الأبواب، الجمعيات كل بصدد التحضير للموسم الجديد، لكن للأسف الملعب البلدي بالدهماني ما زلنا ما شفناش عودة الأشغال أو حتى بوادر استئناف تكمل المشروع، رغم توجهي بعديد، يا زاد أنا كرئيس مجلس محلي، بعديد المراسلات للجهات المعنية. يعني لحد الآن ما فماش تقدم ملموس يعني، والمطلوب يعني بس نطالب يعني السلطة الجهوية يعني والإدارة الجهوية التجهيز باستئناف الأشغال حالا، ما دام فماش لا مشكل مادي ولا حتى مشكل يعني مالي، ماذا بينا تتابع الأشغال اليوم قبل الغدوة.
0: هي الموضوع هذا طبعا نخلو للجمعة الجاية إن شاء الله في إطار حديثنا عن المؤسسات الرياضية ولا المالية وكل
1: تالي، ولا ما عندناش حتى إشكالية على مستوى الاعتمادات المالية.
0: بالضبط.
1: ننتظر استئناف الأشغال في القريب العاجل، جمعيات الكل رجعة ترينا إلا النادي الرياضي بالدهماني. علينا الحفير موضوع للمتابعة. نجيك لملف الطرقات في ولاية الكيف. بصراحة يعني الملف هذا يعني ما عادش يحتمل التأجيل، لأن يعني الطريق اليوم في ولاية الكيف ما هوش يعني فقط مجرد وسيلة للتنقل، وإنما يعني هو أصبح مسألة مرتبطة بسلامة المواطن والفلاح والتلميذ، إضافة إلى النشاط الاقتصادي.
0: نعم.
1: وبالتالي حق الناس في العيش الكريم. وأنا كنت يعني محظوظ أني في المخطط التنمية الجهوي لولاية كيف كنت يعني خدمت رفقة زملائي على هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية في ولاية كيف، وكنا تعرضنا يعني لبرشة إشكاليات. ولاية كيف يعني عندنا شبكة كبيرة من الطرقات والمسالك، لكن للأسف تعاني كلها من التهري، من الحفر، من ضيق الطريق، من نقص الصيانة، غياب التدخلات يعني الدورية، وهذا في حد ذاته إشكال كبير. لهنا يعني نجم فرق بين نقول لك يعني ما بين الطرقات المرقمة التابعة لوزارة التجهيز والمسالك الفلاحية. لا إله إلا محمد رسول الله. طرقات المرقمة عنا طرقات جهوية محلية وطنية، يعني كلها متهرية بريسك جزء كبير منها، وهي في حاجة يعني إلى صيانة حقيقية. يعني كي نقولوا صيانه حقيقيه مدام عواطف، مانيش نحكي يعني ترقيع الحفر من وقت لاخر، خاطر التجربه هذه يعني صارت وما نجحتش.
0: هو سياسر يعني ما بين ظفرين فما عديد الطرقات اللي تم خدمتها يعني ما عندهاش برشا، يعني نقولوا احنا عامين ثلاثة لكن نشوفوا فيها التشققات، نشوفوا فيها حفر، مش يعني نحكوا على طرقات مهرئة وإلا تستدعي الصيانة وعندها 50 سنة التالي وأربعين سنة التالي. ليه هذوما طرقات زادة عندهم 3 سنين التالي وإلا 4 سنين، ونشوفوا اللي هو فما تشققات في الطريق، طريق يعني يكون فيه نقولوا هضبة ماهوش مبسط. هل المسألة هذه شكون ترجع والأسباب متاعها؟
1: إيش نقول لك أخت عواطف، احنا في جلساتنا تو عنا عامين مع اللي درج جهوي للتجهيز.
0: نعم.
1: عملنا ولا حسب كلامهم رصدوا 500,000 دينار 500 مليون لترقيع. نعم. الحفر يعني في ولاية كيف يعني في المتاهات الفلاحية وكذا، وهذه رأي ما هوش حل ناجع، فهمت؟ حل وقتي، لكن انت يلزم صيانه حقيقيه، يعني مش مجرد ترقية للحفر من وقت لاخر. المواطن يحاول يمشي في طريق يحاول يتفادى حفره يلقى روحه قدام حفره اخرى. الوضع هذا ما عادش مقبول،
0: ما هوش حل يعني.
1: ثم حركات يعني حركه كبيره يوميا. يعني يجي نقول لك يعني تو مثال، نعطيك مثال معتمديه الدهماني، برشا طرقات ومسالك يعني تربط المناطق الريفيه بالمناطق الرئيسيه. تو نحن مؤخرا بار اكزومبل عمناول، هاني باش نجيك تو باش نحكي هكا، عمناول جات التجهيز رقعت لنا طريق الجوازين. اي طريق 101 هذا اللي هز مثال اكزامبل، انا نحكي على ولايه كامله اما باش نعطي اكزامبل. الطريق هذا على طول 6 كيلومتر من دهماني للجوازين لدشت سيدي عسكر. اسمه طريق 101 مرقم. الطريق هذا اللي توفى فيه زميلنا الله يرحمه فراس الجيزاني.
0: ربي يرحمه.
1: الطريق هذا طريق ضيق وحالته صعيبه، والمواطن مضطر يعني في بعض النقاط باش يهرب من الحفره يدخل في حفره اخرى، رغم اللي هما راهو رقعوها عم ناول رجعت الحفر هي بدايه، يعني هذه فلوس يعني كان
0: خساره وطنيه.
1: اي كان صارت صيانه كامله للطريق ما كناش نعرف حفره تو نخفوا عليها فلوس تعاود ترجع العام الجاي العام اللي بعد. والأسوأ من هذا انها يعني تتسبب في عديد الحوادث، فهمت؟ يعني باش نبقوا السؤال مطروح، نحن يعني ننتظر وقوع الحوادث وضحايا باش ندخلوا، فهمت؟ يعني نفس الموضوع، يعني نفس الحكايه للمسالك الفلاحيه، يعني الموضوع لا يقل اهميه. فلاح في ولايه كيف ويعني ما يحتاجش فقط للماء والبذور والاسمده، كذلك يحتاج يعني للطريق
0: باش يعدي السلعه نتاعه والمنتوج يبيعه.
1: يعني لهنا حاله الطرقات بصراحه بنيه تحتيه بولايه كيف اصبحت يعني من ابرز الملفات اللي يعني تستوجب تدخل عاجل. عدد من الطرقات الجهوية والمحلية والمسالك الفلاحية يعني
0: هو سياسر فيما يخص مخطط التنمية بالكيف. أكيد فما عديد المشاريع اللي باش يتم إنجازها وتكون استعجالية يعني ما تنتظرش.
1: صحيح، بالنسبة للمخطط التنمية ركزنا برشا برشا برشا برشا على البنية التحتية يعني الشاملة، لا سيما يعني البنية يعني التحتية للطرقات. حبينا يعني احكينا على وضع برنامج استعجالي لصيانة نقاط السوداء في الطرقات المرقمة، خاصة التي أصبحت يعني تهدد سلامة مستعملي الطريق. حكينا على التسريع في إنجاز مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية وعدم يعني الاكتفاء بالبرمجة على الورق. يعني الفلاح اليوم
0: يعني رصد اعتمادات هامة للمسالك الريفية. هو كان قبل المخطط أنه 80% من الاعتمادات للمسالك الريفية.
1: احنا توا في ولاية الكيف يعني خدمنا برشا في المخطط الجهوي يعني على الطرقات وعلى المسالك يعني الريفية، فهمتي؟ بار اكزومبل ايجا نقول لك يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، احنا في الكيف شبكه الطرقات تعاني من تهري في العديد من المحاور، يعني خاصه الطرقات الرابطه بين يعني المعتمديات والمناطق الريفيه. على سبيل المثال في الكيف قرابه 113,000 كيلومتر مسلك فلاحي.
0: يعني 113,000 كيلومتر مسلك فلاحي، يعني يقولوا احنا الكل بريسك طرقات يعني تابعه للارياف.
1: ارياف برمجه منهم يعني الى حدود الان يعني 37,000 كيلومتر كيلومتر.
0: هذا يعني يرجع النقص الاعتمادات، الميزانيه ماهيش كافيه، شنو
1: هو راهو صحيتي، هو راهو الاعتمادات يعني تو اجي نقول لك تو نحن مثال في الكيف عندنا مثال الطريقه الجهويه 78 حوالي يعني 7 كيلومتر، هذه اللي رابطه بين برج العيفه والخروبات يعني برمجه ومزاد حابسه. مثال بار اكزومبل انجيك يعني الطريق الجهويه 74 مبرمجه للدراسات والتهذيب، هذه في جزء منها بمعتمديه نب، يعني كله كله حبر على ورق وكله حبر على الورق. الاعتمادات المالية يعني تو ايش نقول لك الطريق الجهوية هذايا تاع الدهماني وكيف الكسور راي 71 انا مشيش بعيد انا، هذايا كي تخرج من الدهماني على بعد سبعة من الدهماني للبرج مور وسبعة كيلومتر اللي ما يعرفش الطريق يستر ربي من حد
0: رينيها، يعني هضاب مرتفعات نقول احنا الطريق ماهوش مبسط، فما تشققات انزلاقات ارضيه وما فماش حتى اشارات راهو نقول احنا
1: نهارين عندنا يعني يعني مرا معاها ثلاثه صغيرات مروحة لتونس على روحها ما تعرفش الطريق، نقصت شوية في الفيتيس جات في يعني على أكوتي على جنب دارت بها الكهرباء ودخلت في شجرة من ألطاف الله الموتور طلع على البر يعني أكسيدون من ألطاف الله إنهم يعني لاباس ما نعرفهمتي
0: لهنا ما فماش يعني إشارات مرورية حاجات هكا يلزم تخفض السرعة
1: في الطريق الدهماني الكيف يعني مؤخرا يعني
0: مؤخرا نايرين
1: فما يعني صار فما يعني علقوا يعني بلاتات وكل شيء لكن مش حل ماهوش حل ماهوش حل يعني الطريق هذا يعني يعتبر شريان اساسي يربط الدهماني بالكيف يعني يومين يستعملوه يعني مواطنين
0: وطريق للجنوب يعني للجنوب
1: صحيتي اصحاب سيارات الاجره النقل العمومي يعني ماهيش مساله يعني مساله سلامه مروريه ذي وتنمي وحق مواطن في طريق روى الان نحكي لك على زي الطرق الجهويه يعني الطرق يعني مثال تو نجيك مثال العمادات تربط الدهماني مثال على غرار عماده عبيده طريقه زي عبيده من الجبل الاحمر طريق يعني مش كبير نحكي لك عليها امراه نزيدك الطريقه يعني السياحيه ذي تلزم موقع الاثري بالمدينه 744 فهمت يعني الناس سياح يجوا كذا يحبوا يمشوا الكهف
0: يلزم يكون الطريق مقدود
1: الطريق وطريقه والله احنا حطيناه يعني خدمنا عليه على اساس باش يكون ضمن المسلك السياحي لكن يبقى ديما حبر على ورق احنا نحب
0: شنو السبب المقاولين يعني ما يردوش ما يقدموش على طلب العروض اللي المنشور شنو بالضبط
1: والله اجي نقول لك اول حاجه تاع الاعتمادات الماليه لانه توا يعني الطريق راه ما عادش راهو كيلومتر
0: اي طبيعي جدا اعتمادات ماليه تكون ناقص المقاول ما يقبلش يقول لك ما نخدمش كل يوم يعني غلاء الاسعار
1: والارتفاع الكيلومتر الكيلومتر يوصل حتى ل 600 و550 مليون مليون نكون واضحين
0: وعلاش نحن بكري كتحدثنا على 500 مليون فيما يخص لترقيع الطرقات حاجه يعني بالحق نقولوا احنا الضحك اللي يعني ان هل الفلوس هذه شو باش تعمل بالضبط
1: ما تعمل حتى شيء بالعكس الفلوس هذه تركع بها اليوم الحفر
0: ترجع
1: غدوه ترجع غدوه ترجع فاسيلمون يعني
0: هو سياس رحنا روى باش نكونوا واقعيين كي تحدثنا مع التجهيز قبل كانت المشاريع يعني جلسة تقوم بها التجهيز يعرفوا شنو يخدموا الكل توا ولت في الجلسة تتم يعني المجلس الجهوي اللي ينظر في المشاريع هذه وعلى ضوءك الاعتمادات هذيك كيفاش يتفاهم مع التجهيز وانه المشاريع الأوادات أولوية والمشاريع يعني تستنى
1: والله يا مدام ايش نقول لك حاجه راهو الحديث اللي تحكي فيه لوجيك يصير تحبي كل يوم نعملوا جلسه على الطرقات او كل يوم نعملوا جلسه اعطيني الفعل
0: هذا هو
1: هي انا قعدت معاك احنا تجهيز اكثر اداره قعدنا معها في المجلس المحلي
0: خليهم يخدموا خلو يعرفوا شنو يعني باش يعملوا او ذات يعني مشاريع ذات اولويه مشاريع تستنى مشاريع عندها يعني طويله المدى
1: يا مدام راني نحكيك مثال اكزومبل خلينا نعطيك اكزومبل يعني كي نحكي لك انا على طريق 71 هذا اللي يربط الدهماني الكيف بالدهماني بالكسور راهو يجي يقول لك انا عندي ثلاث سنين من دخلت المجلس المحلي قال لي فلوسه موجوده ومرصوده علاش ما بديش تدفع على روحك
0: علاش
1: هي فاش تستنى باش تخدم، تقول لي اجراءات اداريه وبيروقراطيه اداريه وكل لغه وكل شيء، ما لا يعقل. هذه التشريعات هذه مرجوليه ست قانون الصفقات العموميه،
0: والفلوس هذيك ترجع من بعد للخزينه يعني اخر العام هكاك كذا كان
1: الخزينه. وحتى كي باش تعاود مثال اي سهل ربي باش نخدموها الطريق باش تعاود دراسه اخرى، اللي كان باش يتكلف مليار باش يولي يتكلف زوز مليارات. مش فساد هذايا؟
0: نعم. سي ياسر
1: تبرمج في وقته.
0: هل

0: حاول انا مؤخرا يعني كنت يعني شفت المحاولة اللي صار في جندوبة،
1: اي
0: تشوفي قديش حل المشاكل في وسط
1: طبيعي.
0: جندوبة
1: اي برغم بقى
0: الحياة.
1: مدة كبيرة راهو ما
0: اي
1: كومي فما
0: والله
1: نتيجة.
0: صدقيني، من احنا رانا في المخطط الجهوي حاطين يعني محاولة على مستوى رون بوان دهماني على
1: اي
0: مستوى برنوثة،
1: اي
0: خدمنا على محاولة وكان مقترحها يعني جدي يعني
1: اي
0: فهمتي
1: اي
0: في الكيف الغربية،
1: في برنوس. اي
0: وكنا اقترحنا زاد على طريق الكيف تونس يعني على مستوى رومبوان سيرس هذاك
1: اي
0: 7 كيلومتر نعمل طريق فاي فيان
1: بيه
0: فهمتي، طريق
1: اي اي
0: على
1: يهز
0: يعني
1: ويجي.
0: يهز ويجيب حتى على مستوى يعني الطريق الجهوية 71 حتى رومبوان بوليفا،
1: اي
0: يعني اقترحناهم احنا كمجالس محلية وجهوية رانا خدمنا خدمتنا
1: اي اي انتم وصلتوا
0: وصلنا صوتنا
1: مقترحاتكم. اي
0: وصلنا صوتنا وخدمنا خدمتنا على يبقى التنفيذ، تبقى الوعود كثيرة والتطبيق يبقى غائب باش ما نقولش كلمة أخرى، يعني الوعود كثيرة باهي باهي باهي والتطبيق يبقى غائب.
1: اي مول هنا نقولوا احنا شنو السبب؟ هل الاعتمادات هذه المخصصه للطرقات والكل ماشيه في ثنيه اخرى مثلا تابعه للماء، تابعه الصانات، تابعه يعني التنميه المندمجه؟
0: اختي عواطف
1: يعني فماش وضوح في الجانب هذا.
0: انا هاني موجود في المجلس المحلي وانتم هاكم صحافه، اعطيني حاجه توا قاعده في الكيف قاعده تخدم يعني طرقات ولا مشروع
1: مشاريع
0: كبير
1: معطله توا.
0: المشاريع كلها معطله، انت تحركيها منا وتطلع لك حكايه منها، تتحركها منها وتطلع لك حكايه منها، قاعدين فما مشاريع قاعده اونكور حق فهمني باش ما نقولوش، اما بطء ياسر بطء، فما برشا بطء، يلزم الاداره الجهويه للتجهيز، يلزم الوصولات الجهويه وحتى يلزمها تتحرك يعني
1: خاصه كي نتحدثوا على طريق سقي سيدي يوسف الطوير في هذاك اللي 73.
0: الطريق الجهوي
1: 173
0: 173 هذايا فيه حوالي 47 كيلومتر وتربط بين الطريق الوطنيه 17 والطريق الوطنيه 5 مرورا يعني بجهه الطويرف وسقي سيدي يوسف، هذايا الطريق هانو حابس كان مش يحل برشا مشاكل.
1: اي السبب يعني احنا حكينا مع التجهيز يقول لك الحجاره تكسير الحجاره يعني نقولوا احنا الجرافي هذاك اللي باش يعتمدوه ونستنوا حتى طلب عروض وفما
0: يا مدام عين جماله وطريق تونس قصوه جبل
1: ايه
0: جبل قسموه على اثنين
1: صحيح
0: وعملوا فيه طريق، نحن مازلنا لهنا في 2026 حايرين في طرف حجر وطرف
1: طريق مبسط واللي احنا يعني المواد الانشائيه موجود.
0: الطريق هذا راهو يحل برشا مشاكل
1: صحيح،
0: يحل برشا مشاكل ما بين جهه تطوير وسقي يوسف وحكينا عليه وقاعدين نسمعوا فيه ديما وما فما حتى شيء،
1: ويسهل الطريق حتى الجندوبه يعني الولايه جندوبه بطبيعه
0: حتى الجندوبه صحيح هي برشا
1: كل فما حركيه اقتصاديه وتشجيع. المهم يعني بالحق عديد النقاط الاستفهام سياسر، واحنا تقريبا وصلنا لنهايه مصافحتنا معك، حبينا لو تسمح خلوا الكلمة الختام، واذا كان فما بعض المقترحات الى جانب المقترحات اللي رومبوا اللي حكيت عليهم بكري والمحاور.
0: انا رسالتي واضحه اليوم وصريحه، الطرقات لازمها تدخل عاجل مش وعود جديده، ونحب برامج واضحه قابله للتطبيق مش مجرد حبر على ورق، نحب اجال واضحه، المواطن اليوم يقول لك وقتاش
1: ومن حقه يعني النفاذ للمعلومة ويعرف الطريق هذيك وقتاش باش يتقد.
0: طريق عبيدة ملاجي الأحمر ولا عيسة الشعامبة ولا أو برمج، هي وقتاش المواطن يقول لي، نحبوا رؤية واضحة، نحبوا أجال واضحة، نحبوا أولوية للمناطق والطرقات الأكثر تضرر خاصة المسالك التي تشكل خطر حقيقي على المواطن. ومن موقعي أنا كرئيس مجلس محلي باش ما نطولش عليك باش نبقى نتابع الملف هذية ونطرح صوت المواطنين بكل وضوح، لانه حق اهالي الكيف والدهماني ومعتمدين التجروين والسرس والقصور ومعتمديات الكل من حقهم طرقات لائقه وامنه وماهوش يعني مزيه، هذا حقهم
1: لتجنب الحوادث ولتجنب يعني المشاكل التنقل خاصه بالنسبه للارياف وقت اللي تكون فما قدر لها امطار يعني غزيره فيضانات والا كيف هكايا حرائق، على قليله فما مسالك تسهل عمليه التنقل.
0: اكيد يا اخي، الحرائق مؤخرا في معتمديه نبل يعني كان جات فما يعني الجرادير وكان جا فما طريق مسلك مريقل ما تتوسعش الحرائق.
1: اي هذا هو يعني ان شاء الله القادم خير وديما نستبشروا خير كما قلت سياسي.
0: ان شاء الله المسؤولين كانوا يسمعوا فيا على مستوى جهوي ولا حتى على مستوى وطني وكل شيء،
1: هما راهم يسمعوا وما نستنوا في التنفيذ.
0: نحبوا التنفيذ ما نحبوش انا حكينا ورسلنا وعملنا جلسات وان شاء الله ربي سهل
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعين الجميع
0: وراء البنيه التحتيه ما تعلقش كان بالطرقات برك
1: هو زاد موضوع بنيه التحتيه للمؤسسات التربويه.

0: تحتي المستشفيات، يعني بالحق عديد النقاط اللي تستدعي الطرح.
1: والله سهل، ربي سهل.
0: إن شاء الله.
1: يعني تكون يعني إعادة التهيئة أو توسيع شبكة الطرقات اللي هي خاصة يعني المناطق الرابطة بين المناطق الفلاحية والمعتمديات ومراكز جهوية، تكون على رأس أولويات الإدارة الجهوية
0: إن شاء الله.
1: للتجهيز يعني والسلطات المعنية، وإن شاء الله ربي يحمي ناسنا مرة أخرى
0: آمين
1: طرحهم وعلى
0: آمين.
1: زميل الفراس الجيزاني
0: رئيس
1: اللي
0: المجلس
1: توفى في
0: الجهوي.
1: الطريق هذايا.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني أنا طلبت المرة اللي فاتت من المدير الجهوي للتجهيز أنه يقوم زيارة لطريق الجوازين هذايا، بالله اجي أخرى شوفه بعينيك ومن بعد انت احكم على الطريقه ذاك.
0: هذا
1: شكرا.
0: هو. شكرا لك سي ياسر الفريحي رئيس المجلس الجهوي بالدهماني،
1: رئيس
0: المجلس
1: المحلي.
0: المحلي سامحني بالدهماني. ان
1: شكرا
0: شاء الله
1: لك.
0: ربي يوفقكم، واكيد تنقلوا صوت المواطن ومقترحاتكم، وان
1: اكيد
0: شاء الله
1: احنا
0: ترى
1: هنا
0: كل
1: صوت
0: التنفيذ وكل
1: المستضعفين وصوت المواطن، احنا مع الناس
0: وان
1: اللي
0: شاء
1: هي
0: الله
1: على المواطن.
0: المسؤولين ينظروا في المواضيع هذه
1: ونحن
0: ويحاولوا.
1: رانا مدين ايدينا كمجالس محليه وجهويه في كامل تراب
0: بالضبط،
1: الجمهوريه،
0: تتعاون الناس الكل من اجل
1: مدين
0: المصلحة
1: ايدينا
0: الوطنية.
1: ياخذونا مقترحاتنا
0: نعم
1: بجديه
0: اي
1: ونوصلوا الحلول ببعض، حتى كان الاعتمادات تكون ناقصه ولا ماهيش مرصوده نحاولوا نلقوا حلول.
0: اي على
1: ونحن
0: قليلة
1: يا رب
0: هاكا ركزوا على المسالك الريفية
1: على
0: نخدموها،
1: الاقل
0: ونخلوا المحاول مثلا
1: يراو
0: بورتي
1: الترفيه
0: اخرى، وكل
1: الحفار
0: مرة
1: ماهوش حل.
0: اعتمادات
1: نعاود
0: يعني
1: نقول
0: تمشي
1: عليهم،
0: الحاجة واحدة اعتمادات
1: نعاود نقول
0: تمشي.
1: لهم راهو يزونا ما راست 500 و400
0: اي ما
1: و300
0: تعمل
1: مليون باش
0: شيء،
1: رقعوا بها، ما حسناش بالترقيه،
0: ما تعمل
1: حسسنا
0: شيء.
1: بالصيانه،
0: هذا
1: حسسنا
0: هو
1: بالصيانه والتعبيد.
0: هذا
1: وان
0: هو.
1: شاء الله ربي
0: شكرا لك، بارك الله فيك
1: شكرا
0: سي ياسر،
1: شكرا
0: يعطيك
1: عبد
0: الصحة وإلى
1: العزيز.
0: اللقاء.
1: شكرا
0: بسلامة.
1: شكرا
0: إلى
1: شكرا
0: اللقاء.
1: حبيبي.
0: لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس.

0: مرحبا بكم مستمعين النغم، هذه باش نرجعوا له اكيد الغنجة. نحيي كل نساء تونس باعتبار انه نهار 13 اوت من كل سنه نحتفل بالعيد الوطني للمراه. بكل ديما المرأة ما نعطوهاش حقها باعتبار أنه النضالات والخدمة متاحة وتضحياتها في أي موقع هي موجودة فيه، سواء المرأة الريفية، المرأة العاملة في المهنيات، يعني بالحق الحرفيات، النساء اللي يخدموا بالحق في الفلاحة متاحهم، مشاريع أسرية، المرأة في المدينة اللي تعبة برشا ما بين الدار وما بين الخدمة، كل ما يعني بجد ما نشكر وما نوفوهمش حقهم. إن شاء الله ربي يعطيكم صحة بدونيتكم ويعطيكم الوقت الطيب ويفرحكم بوليداتكم، وإحنا ديما نتابعوا في المشاريع متاعكم وفي خدمتكم. اليوم في إطار حديثنا على الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة نتحدثوا على مجلة الأحوال الشخصية، نتحدثوا على المشاريع النسائية بعين دراهم. برنامج الاحتفال باليوم الوطني وبالعيد الوطني للمرأة اللي وافق 13 أوت من كل سنة، وفي الإطار هذا حبينا زيدا نتوجو أو يعني نبير كل مدام هنية عشي رئيس جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية على المجهودات وعلى التتويجات اللي تحصل عليها نتيجة خدمة وماراتون من الخدمة، يعني عمل متواصل على طول العام. سيدة هنية مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بيك. صباح النور كل المستمعات والمستمعين إذاعة الكاف، وشكرا الحقيقة على التقديم، ربي يبارك لك يا عواطف. كلنا
0: مرحبا.
1: تتويجي هو التتويج ليك وتتويج كل امرأة
0: عايشك مدام هنية. راو علاش احنا بالحق كل واحد يلزمنا نعطو حقه. مدام هنية تحدثنا سابقا على 400 امرأة تخدم في الجبل في غابة عين دراهم، تقوم بك التنظيف متاعك الأعشاب وتعملك التوسعة، الغابة تتقسم باش لقدر الله كتصير حرائق، عوان الحماية، الحرس، الغابات ينجموا كيفاش يطفوا الحرائق هذيك، الجيوب هذيك اللي حضروها خدمة كبيرة برشا ومجهود يعني بالحق مضني، خدمة كبيرة هذيك. علاش أنا نحيي شابو للمرأة اللي تخدم بالحق معاكم واللي يحاولوا يعني إيجاد مشاريع بمعيتكم مساندتكم مورد رزق لعائلاتهم. حبينا نتحدثوا في البداية مدام هنية قبل ما نحكوا على المشاريع النسائية بعين دراهم وكل ما يهم البرنامج الاحتفالي وتحضيركم انتم ان شاء الله نهار 12 اوت، نتحدثوا على مجلة الأحوال الشخصية. تقييمكم انتم كامرأة تونسية كيفاش ترايها المجلة هذية؟ هل ترى تستدعي تنقيحات، إضافات، حذف بعض البنود أو النقاط يعني لهنا؟ كيفاش تراه باعتبارك مربية وفي نفس الوقت رئيس جمعية النساء من أجل المواطنة والتنمية وفي نفس الوقت امرأة تونسية؟
1: قراءتي بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية اللي هي تعتبر أول قانون تقريبا، خلينا نقوله أول قانون أساسي يصدر في الدولة التونسية،
0: نعم،
1: وهو مثال يحتذى في العالم العربي.
0: صحيح صحيح،
1: يعني الدولة التونسية في
0: تقدم
1: هي سابقة وسباقة في إصدار القوانين وخاصة المنصفة لحقوق المرأة والمنصفة لكل الأدوار التي تلعبها المرأة في الدولة.
0: نعم.
1: وهذا مش فقط لمجلة الأحوال الشخصية ولكن ما يتبعه بعد ذلك في الحياة المدنية.
0: نعم.
1: في دولتنا وفي عملنا كمجتمع مدني وكجمعيات وفي لقاءاتنا الدولية الحقيقة الإقليمية الدولية
0: محافل. نعم.
1: ذات المرة يعطيك صحة، معناها في المحافل الدولية يعني كان عندنا لقاءات وقراءة في حاجتين. قراءة كان ملتقى مغاربي بامتياز يعني من موريتانيا ليبيا،
0: نعم،
1: كان في 2016 و17. هذا الملتقى اللي هو كانت فيه قراءة لمجلة الأحوال الشخصية وأيضا كانت فيه قراءة للقانون 58 لسنة 2017.
0: نعم.
1: الحقيقة معناها بعد تلك القراءات مع المختصين قضاة ومحامين وأساتذة قانون دستوري وأساتذة قانون و معناها في النهاية كانت الحصيلة وكانت الخاتمة وكانت معناها يعني الاستنتاج النهائي أن الدولة التونسية سباقة في على مستوى بكل المعايير أو بكل المعايير على أنها تصدر قوانين أولا تحافظ على بناء الأسرة، ثانيا تنصف كل فرد داخل الأسرة وعلى رأسهم المرأة. لأنه ديما نحن نعرفه على مر الزمان أن المرأة دائما هي الحلقة الضعيفة في التمتع بالقانون، إلا أنه هي معناها لو نعكسه هي الحلقة القوية اللي تلعب الدور الأساسي في المجتمع،
0: دينامو
1: حبينا ولا ما حبيناش.
0: نعم.
1: في أي مجال من المجالات تلقي المرأة التونسية رائدة، سواء كان في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، في الحياة الأمنية، في الحياة العسكرية، ولا نفي ذلك السيدة اللي هي معناها في مجلس الأمم المتحدة واللي تم تكريمها على مستوى عالمي، اللي هي معناها تقود الفيلق متاع النساء اللي هما في المرأة والسلام في قيادة الأمم المتحدة، واللي هي تمثل الدولة التونسية واللي تتبع الجيش التونسي. يعني باش نشوفه نحن الدولة التونسية. بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية، وين هو صار الانتقاد بالنسبة للعباد اللي مش متقبلة مجلة الأحوال الشخصية؟ لأنه الدولة التونسية الوحيدة اللي الدولة الوحيدة اللي هي الدولة التونسية التي تمنع تعدد الزوجات. هذه أكبر نقطة خلاف، وهذه أكبر نقطة اللي راوها العباد أنها هي معناها لم تنصف، ربما معناها خطرها كانت جات في وقت معين في تاريخ معين في زمن معين، إلا أنه من أصدر هذه المجلة ومن أسسوا لهذه المجلة كان عندهم بعد نظر
0: رأية
1: كبير برشا. كان بعد نظر، احنا نحكيه على مجلة الأحوال الشخصية 1956 واحنا اليوم في 2026. مش نعرفوا القوة اللي موجودة وقوة القوانين والفصول الصادرة في مجلة الأحوال الشخصية، واللي وقتها كان رهان للدولة التونسية، دولة الحديثة واللي هي بعد الإبان الاستقلال، أنه تم الرهان لأنه كانوا ناس مفكرين على أنهم عندهم برنامج وبرامج واستراتيجيات، لأنه كان
0: من بينها تعليم المرأة، تعليم المرأة، المرأة تكون مثقفة داخل أسرتها في مجتمعها اللي هي نصف المجتمع، وترفع من شأن الدولة بصفة عامة. إذك
1: يعطيك صح، هما ثلاثة حاجات كانت تذكرها.
0: نعم.
1: وقت معناها أنه الدولة التونسية كان فيها رهان على الأسرة.
0: أي.
1: بناء الأسرة
0: بالضبط،
1: تعميم التعليم.
0: أي.
1: والصحة.
0: والصحة،
1: هذوما ثلاثة أركان اللي راهنت عليهم الدولة التونسية.
0: نعم.
1: واللي احنا نشوفه
0: مكاسب هذوما. اي مكاسب
1: نتائجهم الان. دونك بالنسبه لنا مجله الاحوال الشخصيه اكبر مكسب بالنسبه لنا وبالنسبه للمراه التونسيه، ويجي بعدها القانون 58 اللي كيف نشوف انا الدوله المغربيه مثلا، المملكه المغربيه، ولا نشوف الدوله الجزائريه، هذا اللي انا على اطلاع به واللي انا عرفته واللي انا واكبته، ثم قوانين اساسيه قاعدين يغيروا فيها ويتبعوا في ذلك مجلة الأحوال الشخصية، ويتبعوا في ذلك الدولة المغربية قاعدة تحاكي القانون 58 بسنة 2017، لأنه ثم هنات في دول اللي يقول لك هو راهو يخلي الفتاة تتزوج وعمرها 9 سنوات ولا 12 عام، اللي هو نحن هذا يمنع ومنع
0: يمنع.
1: يعني نحن بالنسبة لنا القراءة النقدية لمجلة الأحوال الشخصية أنها هي الساعة أولا بالنسبة لي نقول اللي هي مكسب، ومكسب كبير جدا، ولابد أن نحافظ على هذا المكسب، وخاصة الفصول اللي موجودة. صحيح ثم بعض الفصول اللي ربما نجموا نغيروا فيها شوي، ولكنها لمواكبة العصر ولمواكبة التطورات الموجودة في المجتمعات على المستوى الدولي ثم على المستوى الوطني. ولكن المجلة بالنسبة لي أنا نقول خليها كما هي، لأنه في قراءتي إلى عديد المجلات، مش كان مجلة الأحوال الشخصية، مجلة الغابات، مجلة حقوق الطفل، العديد من المجلة الجزائية، العديد من المجلات الصادرة بالنسبة للدولة التونسية التي أثبتت عمق القراءة للمجتمع وعمق القراءة لكل ما هو محلي، خليني نقول يعني نقطة الدولة التونسية إقليمي متوسطي ثم عالمي. الحقيقة معناها الناس اللي خدموا ما كانوش معناها، كان ثم عمق كبير برشا، وكان ثم معناها بحث كبير برشا في الحياة الاجتماعية.
0: هو سيدة هنية يعني مع مراعاة الواقع اللي نعيشه فيه، كي نتحدثوا على كبار السن قبل، يعني نقولوا احنا كبير العائلة، يعني كبير العائلة ويسكن مع العائلة الكل مع بعضها، لكن توا رينا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انها تركز على مصلحة زادة كبير كبار السن في الوضعية اللي هما فيهم، اللي يسكنوا وحدهم، الكل يعني خدمتهم سواء مرأة يعني مسنة وإلا مسن. في نفس الوقت زادة بالنسبة للطفل والسلوكات المحفوفة بالمخاطر للواقع المتغير اللي يعيش فيه زادة، خاصة نشوفوا فما أطفال متشردين في الشارع وكل ديجا المرة اللي فات فيسبوك مورين في التجيه مصغار وكل كفاية. يعني لهنا مراعاة للجانب هذية متابعة لحقوق الطفل. المرأة اللي نقول وإحنا منع تعدد الزوجات من ناحية أخرى، مسألة النفقة مسألة أخرى اللي هو الزواج العرفي اللي بالحق ملف كبير مطروح. يعني فما عديد النقاط تستدعي يعني إعادة النظر وإدراجها في هذه المجلة ومجلة حقوق الطفل وغيرها. زاد مجلة علاش ليه تكونش مجلة كبار السن في حد ذاتهم، لأنه احنا نقول واحنا توا مجال كبير من ناحية طب الشيخوخة، من ناحية زاد المراعاة النفسية للكبار السن المسنة وإلى المسن، نعرفوا اللي أولادهم يبعدوا عليهم سواء الخدمة واللي يتزوجوا ويسكنوا وحدهم. يعني عديد النقاط اللي يلزم النظر فيها مدام هني.
1: بالنسبة إلى الأطفال،
0: نعم،
1: وهذا نعرفه أبار أنه هما معناها كيف نشوفه نحن في الاستراتيجية الوطنية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
0: نعم،
1: اللي هما حطتهم في أولوية الأولويات.
0: أي
1: نشوفه تقريبا عديد الوزارات اللي هما عندهم تقاطعات بينات بعضهم في العناية بالأطفال وكل ما يهدد الطفولة وكل ما يخص الطفولة.
0: نعم،
1: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الأسرة كما قلت، وزارة التربية، دونك عديد الوزارات، وزارة الشؤون الاجتماعية بامتياز. ما ننساوش اللي نحن في تونس عندنا مجلة اسمها مجلة حقوق الطفل، واللي هي معناها كي نقراوها قراءة نقدية ونغوصوا في عمقها باش نشوفوا الأهمية القصوى والفضلة التي يحظى بها الطفل داخل الأسرة.
0: نعم،
1: فقط أنه بالنسبة لنا شنو اللي صار هو عواطف، فإحنا ديما نقوله رو نحن توا في 2026 مع انتشار العولمة، مع انتشار الذكاء الاصطناعي، اللي والبارح نقرأ في دراسة الحقيقة يكاد يكون الذكاء الاصطناعي هو العقل المدبر، تكاد تكون الذات البشرية في حالة انعدام. يعني نشوفوا أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي ولا يسطر لنا حياتنا، واللي هو ولا
0: يسيرنا،
1: واللي هو شنو نعمله، واللي هو يعني يحرر لنا مقالات في بلاصتنا ويحرر لنا معناها رسائلنا ومطالبنا اللي بعد كان قبل الانسان وحده معناها بالذات نتاعه يحرر الان ولا يستعين هو، ربما نقوله من ناحيه معناها تسهيل للحياه ولكن في نفس الوقت تدمير للابداع البشري وتدمير
0: نعم
1: للابداع
0: الشخصي.
1: دونك لهنا هذه لابد انه ناخذوه بعين الاعتبار ونشوف ان الحقيقه وزاره الاسره والمراه قاعده تاخذ
0: فيها
1: قاعده تشتغل عليه بطريقه كبيره برشا. بالنسبه الى كبار السن، كبار السن في الاستراتيجية الوطنية للأسرة والمرأة لأني وكبتها برشا ونخدم معاهم نشتغل عليها،
0: نعم،
1: أنه الوزارة تدعم كل العائلة اللي تحافظ على المسن داخلها. هي وصلت وزارة الأسرة والمرأة أنها معناها رصدت منحة للعائلة اللي هي تحافظ على الكبير متاحة في العائلة.
0: أي
1: ثم الكبير اللي ما عندوش سند وتتبناه عائلة بمعايير معناها مختلفة، فوصلت أيضا وزارة الأسرة والمرأة ضاعفت المنحة العناية بذلك المسن.
0: صحيح.
1: يعني لهنا باش نشوفه نحن في تونس العمل على تماسك الأسرة والعمل على التماسك الاجتماعي، يعني لأنه نحن نشتغلوا على تماسك الأسرة راهو من خلاله
0: تماسك المجتمع،
1: تماسك المجتمع. وإحنا عنا معناها الممارسات الجيدة في الحفاظ على أنه تكون العائلة موسعة. العائلة الموسعة يعني الابن يتزوج ينجم يحافظ على أمه معه، ولذي ذلك مثلا أنا في عائلتي أخويا معناها أمي تسكن معه، ويعني أنا قبل حماتي معايا يعني بشدوا يعني
0: هذي تعاون حتى في تربية الأبناء وفي توازنهم النفسي، توازن النفسي للطفل في حد ذاته وقت يكون ما بين الجدة والجد زادة راه عندها قيمتها.
1: ترابط الأجيال مهم برشا،
0: تماسك الأجيال
1: حقيقة تشتغل عليه وزارة التربية.
0: نعم.
1: في المحتويات نتاعها تشتغل عليه تقريبا كل الوزارات.
0: نعم.
1: لأنه نحن عندنا معناها مبادئنا الإسلامية ما ننساوش العربية الإسلامية والعائلة نتاعنا سواء كان في التقليدي ولا حتى في يعني في الجديد، نشوفوا مهما تطورنا ديما نرفعوا التقاليد نتاعنا.
0: نعم.
1: حتى في أعراف الزواج، حتى في الخطبة وإحنا ماشيين ديما العائلة حضورها موجود، ماذا بينا الجد يكون موجود، الكبير يكون موجود، يعني هذه كل بالنسبة لنا بالعكس معناها ثم قول أنا تسليط ضوء على العودة إلى هذه الممارسات الجيدة وقاعدين نشوفوا عودة الأسرة إلى أنها يتحافظ على الجد والجدة نظرا لأنهم رو تقريبا يكادوا ما عادوش يكونوا موجودين. لكن إيش الأبناء متزوجين الأم والبو الكبار مشاو دونك لهنا ونحاولوا نغرسوا فيها القيم هذية في الصغار. صحيح فما متغيرات عوات تعيش خص كان الدولة توفي هي متغيرات مجتمعية
0: عالمية
1: يعني صح
0: عالمية
1: مرات ظروف العمل
0: تقتضي
1: اقتحام المرأة لمجالات عمل اللي كانت قبل حكر على الرجال توا حتى المرأة في حد ذاتها اقتحمتها مهما كان المجال ما عادش يعني
0: ما عادش خدمة حكر على المرأة وخدمة حكر على رجل
1: يعطيك الصحة. دونك لهنا هذه الظروف هي اللي تخلي ربما الأبناء يغادروا العائلة إلى مواطن العمل نتاعهم خاصة إذا كان ما عندهاش بديل فترة نجم تكون معناها عندها بديل فين هي فين يعني الوالدين موجودين ولكن أحيانا ما نلقوش البديل نلقوا مثلا في مدينة كبرى في صفاقس ولا في سوسة ولا في تونس العاصمة تفرض عليك ظروف العمل لأنك تكون موجود ولكن من خلال حتى احنا كنشوفوا في العودة نتاع الأعياد والمناسبات ونشوفوا معناها الطابور تاع السيارات اللي يبدأ في البياس العباد تبدا مروحه وتبدا فرحانه
0: يترجم يترجم لك الرجوع لعمق العلاقات الاسريه
1: وعمق العلاقه وعمق العلاقه وعمق ومتانه العائله
0: نعم
1: معناها العباد رانا قاعدين مهما مهما تطورنا قاعدين
0: مهما بعدتنا مسافات
1: وقاعدين معناها نشتغلوا على انه معناها يلزم نكونوا متشبكين بالعائله نتاعنا ومتشبكين بالاصول نتاعنا
0: نعم
1: دونك هذايا الحاجه المهمه فيش عندنا هنيت في النفقة نحكيه على الأسرة والنفقة والمرأة راهو هذا حتى في قانون 58 تم تداوله لكن نحن وين مشكلتنا في تونس مشكلتنا في تفعيل القوانين التفعيل يعني
0: نعم.
1: احنا نصدروا القانون ولكن لازمنا نشتغلوا على نفعلوه نفعلوه يعطيك صح ولهنا كما نعرفوا تم التسلسل الإداري والتسلسل القانوني من المرسوم إلى القانون إلى التراتيب إلى المناشير إلى يعني كلها الترتيبات الإدارية هي اللي تاخذ برشا وقت واللي صحيح أحيانا تأتي على حساب مثلا المرأة تأتي على حساب الطفل تأتي على حساب المسن لأنه ثم بطء في تفعيل القرارات
0: القوانين
1: تفعيل القوانين
0: نعم. نعم هذا هو. على كل إن شاء الله أسرتنا التونسية ديما بخير ونحاولوا حتى ولو موجودة هنا نحاولوا نتجاوزوها نحاولوا نحافظوا على حقوق المرأة الطفل الأسرة بصفة عامة كبار السن باش يكون فما توازن نفسي ويكون فما زيادة استقرار عائلي واستقرار مجتمعي بصفة عامة. مدام هنا عندكم أكيد برمجة احتفالية في بخصوص العيد الوطني للمرأة حبينا ناخذوا ريكاب معاك عليه لو تسمح.
1: العيد الوطني للمرأة الحقيقة هو ما جاش معناها بصفة اعتباطية راهو معناها كما قلت لك أنا كانت حتى ولو هي معناها كانت من في البداية مجرد حركة معناها صارت ولكن بقى عيد يعني نحتفلوا فيه بالمرأة التونسية لأنه المرأة التونسية متميزة ويحق لي أن أقول أنها متميزة
0: نعم.
1: أنا ديما نرجع بالمقارنات يعني مانيش نحكي على صحيح احنا كي أنا كي راه في تونس نقول توا الدنيا كلها سواد في سواد واحنا ومشاكلنا وتعطيلات ولكن في قراءاتي معناها في عديد يعني بعديد الدول راهو حتى الدول متقدمه جدا راهو نحكي نحكيش على معناها نحكي على مستوى امريكي نحكي على مستوى اوروبي نحكي على مستوى عربي راهي المراه التونسيه يحق لها ان تفتخر انها تونسيه
0: نعم.
1: بكل ما لها وبكل يعني ما عليها فبالتالي نفتخر به اليوم هذايا اللي من خلاله هو معناها بالنسبة لنا كجمعية نساء الأجم مواطنة والتنمية
0: نعم
1: شاركنا اليوم على امتداد أسبوع كامل في قراءة في مجلة التحول الشخصي يكون لنا موعد مع جمعية نساء الديمقراطيات ومجلس نساء تونس قراءة نقدية لمجلة التحول الشخصية لتعديل بعض ما يمكن تعديله ولكن مع المحافظة على المبدأ
0: نعم
1: ومحافظة على المجلة كمجلة
0: على المكسب هذا
1: إذا كان ثم إمكانية تعديل بعض الفصول وإلا بعض النقاط داخل الفصول
0: نعم
1: دونك هذا العمل الأولاني العمل الثاني اللي هو باش يكون لدينا غدوة 12 أوت اللي هو باش يكون يتزامن مع الاحتفال الاحتفال بدعم ثقة الأم بنفسها في إطار وحدة مرافقة أولياء وتعاقد أبنائهم ذوي اضطراب التعلم لما تتكبده الأم من دور هام في العناية بأبنائها في معينة بأسرتها في المحافظة على تماسك أسرتها.
0: نعم.
1: وخاصة هؤلاء الأطفال اللي هما يشكون من اضطراب تعلم، وإحنا نعرفوا ديما الأم هي اللي تحمل الهوس.
0: نعم.
1: صحيح الأب موجود، ولكن أنا من خلال ممارستي لهذا النشاط، من خلال تنفيذي لهذا المشروع في اللقاءات وفي الدورات التكوينية والتوعية والتحسيس، دائما الأم هي اللي تواكب وهي اللي تحضر وهي اللي تقبل التوصيات وهي اللي تحضر يعني الدورات التوعوية والتحسيسية باش تحاول تغير. تقولك أنا نتغير، بلدي يتغير، العائلة كلها تتغير، لأن نحن نعرف دور الأم وتأثيرها داخل العائلة. ما هوش ساهل وقيلم، احنا نقوله الأم معناها هي كما يعني إذا أعدتها الأم مدرسة، إذا أعدتها أعدتها شعب الشعب الأعراق.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لنا الأم هي المدرسة الأولى.
0: وانت يا سيدة هنية يعني خدمت مربية وتعرف يعني مدى يعني بالحق شغل الأم وتعبها على الجانب هذا باش تكون يعني مرا تابع نفسية ولدها والحاجات الناقصة، تحاول هكا الإلمام بشتى الطرق من المشاكل يعني منها الابن.
1: عواطف احنا عشنا مع نسان معناها وصلوا إلى مرحلة الإحباط.
0: ايه.
1: وصلوا إلى مرحلة الديبريسيون وقت يشوف صغيرها معناها تحاول هي تخدم معاه لكنه هو مفهمش نتيجة.
0: مفهمش تجاوب.
1: قبل ما تجي للوحدة.
0: أي.
1: لكن بعد ما جات الوحدة
0: حلت المشكلة.
1: وفتمالها شو هو اللي يلزم تخدم.
0: ترشدوها وتوجهوها.
1: تخدم بالتوجيه وبالتوعية نشوفوا اللي هي تغير صغيرها تغير وعائلتها تتغير.
0: أي.
1: نحب ولا ما نحبوش، رأي الأم هي الشمعة التي تنير الدار، يعني إذا كان هي لا قدر الله معناها يصيبها خلل، فالخلل هذاك راهو باش يتعدى
0: يأثر على الأسرة بالجانب النفسي والاجتماعي.
1: نعم. دونك هذا بالنسبة لنا غدوة باش يكون عندنا يوم ل معناها مع المختصين، المختصة النفسانية والمختصة في العلاج الوظيفي، لدعم ثقة الأم في نفسها والاعتزاز بذاتها، لأنه ثقة بالنفس حاجة والاعتزاز بالذات حاجة.
0: نعم.
1: دونك هذوما باش نشتغلوا عليهم غدوة مع في وحدة في إطار وحدة مرافقة أولياء وتعاب بأمان ذو اضطراب التعلم.
0: وين بالضبط مدام هنية باش يكون فما حضور؟ في جندوب.
1: إن شاء الله في جندوبة في مدرسة علوم التمريض.
0: إي.
1: ونهار 13 الحقيقة وأشكر جيدا المكتبة العمومية اللي عند راهم اللي هي تحتفي بالنساء وتقدم تقدم معناها يعني تكريم. لسلة من النساء بما فيهم العبد لله.
0: إي
1: تستاهل. هذا جيدا لأن الحقيقة راهو معناها تم تكريمي من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تم تكريمي من الزملاء، تم تكريمي من عديد المنظمات، ميرسي كور، العديد من المنظمات الدولية.
0: تكريمك كمربية يعني أحيلت على شرف المهنة ومسيرة يعني بالحق تربوية كبيرة برشا، تستاهل كل التكريم وكل الشكر يعني بالحق من قبل تليمدا ومن قبل الزملاء ومن قبل يعني الأسرة التربوية ككل مدام هنا.
1: وأيضا من قبل منظمات دولية.
0: نعم.
1: كي نحكي عربية الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار العمل المجتمعي وخاصة
0: خدمتكم يعني بالمشاريع اللي تخدموا فيها.
1: لشأن المرأة. نعم. لشأن المجتمع بصفة عامة، شباب، أطفال، مرأة، تنمية، اقتصاد، سياسة، يعني في كل المجالات، ثقافة، في كل المجالات نشتغل. دونك غدوة إن شاء الله 13 إن شاء الله تكون عندي احتفال يعني موجه لي في شخصي للجمعية وفي شخصي.
0: نعم.
1: ثم بطبيعة الحال ما ننساوش أنه أنا بالنسبة لي التكريم هذا أوجهه لكل امرأة.
0: نعم.
1: في الجمهورية التونسية بجميع يعني صفاتهن وبجميع أسمائهن، كل معناها
0: موقعهن
1: نوكلها يعني نهدي لها التكريم هذايا، خاصة النساء اللي هما يشتغلوا في قطاعات يعني ما تشوفش الضوء.
0: نعم.
1: وفي قطاعات ربما احنا معناها ما نعطيوهش أهمية، لأنه أنا نعطي ربما في نظرتنا التقليدية نعطيه قيمة ربما للموظفة وربما للإطار السامي ربما، ولكن أكلي هي توصل لك الإطار السامي ذاك.
0: نعم.
1: احنا ما ننتبهوش منها لأنه
0: نساء في الظل نقوله، واحنا نساء في الظل يستحقوا التكريم. نعم. نعم.
1: هو راهو تعدى على جسر، أكل جسر ذاك اللي هي الأم التي تنحني ليمر فوقها ذلك الإطار السامي أو تلك الإطار.
0: نعم.
1: السامي اللي هي معناها وصلت أنا توا في الإطار هذا، رأيت عديت على أمي اللي هي معناها تبات وتسهر.
0: هذيك علاش يلزم الاعتراف بالجميل، الاعتراف بالجميل وتكريم.
1: نعم.
0: كل مرة تسمع فينا. شكرا لك سيدة هنية عشي رئيس جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، بارك الله فيك وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. شكرا وإلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. تمام 11 هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار تنطلق فعالية هذه المبادرة الوطنية بولاية الكاف من معتمدية القصور، وتتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء من ولاية جندوبة مشروعها الجديد الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تأهيل شباب المنطقة ونسائها حول تحويل النفايات والمنتجات الحرفية عن طريق مواد صديقة للبيئة. في رد على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عواطف شنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 95 900 ألف حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية. أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية لا تجري سوى مفاوضات محدودة مع إيران، مشيرا إلى أنه مستعد للسماح بتزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران بدلا من إصدار أوامر بشن هجوم عسكري جديد. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس اللي ركزوا فيه الركن هذايا على المهام ديوان التونسيين بالخارج، المهام نتاعو خاصة في هذه الصائفة، صائفة 2026، فيما يخص أبرز المهام اللي يكلف بها ديوان التونسيين بالخارج على وجه الخصوص بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج، ضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج والفائدة عائلاتهم في بلدان الإقامة في تونس، كذلك وضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي ينمي ويدعم تعلق أبناء التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في الاقتصاد الوطني، وضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومتابعته. كذلك يتولى أو يولي ديوان التونسيين بالخارج أهمية خاصة للعائلة أو الوسط للتربية والتنشئة الاجتماعية للأجيال الجديدة للهجرة، القاطرة اللي هما القاطرة المستقبلية للتبادل مع المجتمعات المضيفة، وكذلك الاهتمام بالكفاءات التونسية بالخارج والناشطة بالقطاعات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والفنية والجمعيات الخاصة بالتونسيين بالخارج باعتبار دورها المهم في مساندة ودعم الجالية التونسية بالخارج. مسألة زادة أهمية التعلم اللغة العربية، برنامج التعلم اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية بالخارج، عديد المؤتمرات الاقتصادية اللي تهتم بالمستثمرين التوانسة اللي يحبوا يرجعوا بصفة نهائية ويستثمروا في تونس، سواء القطاع الفلاحي أو القطاع الخدماتي وكل ما يهم المنشآت، وعديد الجوانب المكاتب الموجودة اللي تقدم الفائدة سواء كان في الموانئ أو زيادة اللي بغوشيغ اللي يعطوها باش يقدموا الفائدة لأبناء التونسيين الخارج حدود الوطن واللي يرجعوا لبلادهم تونس بصفة نهائية أو يعني عودة يعني موسمية. بطبيعة حابين يكون حاضر معنا رئيس ديوان التونسيين بالخارج بجندوبة سي علي زغليمي، لكن ما أمكنناش الحصول عليه بالرغم يعني رسلنا احنا الإدارة العامة على أساس باش يكونوا حاضرين معنا في لقائنا في ركن خاص بديوان التونسيين بالخارج وعودتهم وظروف الإقامة متاعهم وكل ما يهم الإشكاليات المطروحة والمكاسب نجم نقول والامتيازات نجم يتحصلوا عليها في بلادهم تونس. لقائنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، بعد شوية ركن ناس ومشاغل.
1: على أشهد كامل هون

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2. ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ركن ناس ومشاغل، ومازلنا مواصلين معكم لقاءنا استوديو الناس. مرحبا بكم. توقيت 11:31 دقيقة، وكما عودناكم أكيد مشغل من المشاغل هامة في ولاية الكيف، وحبينا اليوم نخرج شوي على السياق باعتبار أنه احنا توا في أوسو، عادات وتقاليد وحاجات مزيانة في هذا الموسم صيفي. حاضر معنا مصدق الشيرني، زميلنا مصدق من تجروين. أهلا وسهلا مصدق، مرحبا.
2: مرحبا بك عواطف، ومرحبا بكل مستمعي ذات الكيف.
1: إذن مصدق، اليوم السوق الأسبوعي بتجروين كيف وكيف الدهماني كيما برشا بلايس، فما حركية أكيد فالشهير هذين تحدثوا على أوسو، فما عادات وتقاليد، فما يعني الناس تقوم بكري تمشي تقضي تروح، وفما نوع من الغلة اللي هو نستنوا فيه، نقولوا احنا نستنوا فيه، وعنده بنته الخاصة وعنده أكل القعدة متاعه هكا المقدسة، نقولوا احنا في أوسو في عائلتنا التونسية.
2: أكيد
1: عرفتوا.
2: أكيد تحكي على سلطان الغلي. هو عواطف أكيد، والاثنين يوم الاثنين هو يوم السوق الأسبوعي. الحقيقة اللي سوق تجروين معروف بالباهي، وتجيه معناها خاصة أنه في تجروين فيها برشا رياف، وعلى ذاك معناها السوق معناها الأسبوعية، خاصة أنه المواطن يلجأ ليها باش يشري بأقل أسوام، شوي خضرة شوي غلة
1: برفق أسوام
2: مرفقة شوي. السوق الأسبوعية اليوم تجروين الحقيقة الفلفل والطماطم والبصل ما عادش نحكوا عليه لأنه وقتها انتوى، نغتم شوية بطاطا ما ثماش فهمتني، أما من الغلة المشكلة المواطن هنا يشكو من نقص الغلة والغلاء نتاعها مثلا.
1: هو المشغل موقفة المواطن بالطبيعة، لكن فما إشكالية لاحظناها مصدق اللي ما فماشك الماء المعلب، نقص كبير يعني لهنا في الكيف. نعرفش أنتم في تجروين عندكم نفس الإشكالية وإلا لا؟
2: بطبيعة الحال ومعناها نفس الإشكالية موجودة، حتى عندنا الفضاءات الكبرى موجودين برشا وملفوم، اللي الحقيقة حتى في الأسعار تكون أقل، ولكن في الحقيقة ما ثماش الماء المعلب بصفة عامة بجميع أنواعه، ما ثماش معناها حتى كي يجي كمية صغيرة،
1: لكن سعرها مشط
2: بطبيعة الحال، والأكثرية يأخذوهم المقاهي، يعني المقاهي ما تعرف يخدموا بالماء. الماء ثم فضاءات ما يقولك تأخذ كنزوز تيكيت، معناها الحقيقة ثم نقص كبير، رغم اللي عواطف عدنا معمرة وعدنا معمرة تعبية بعدين تمشي البلاد أخرى، النوعية ذي موجودة في بلاد أخرى وعدنا نحن مايش موجودة مثلا. وزيد طوى الماء المعلب بويترتين، علاش هو وانت تعمل في الماء نعم، علاش ما تعملش بويتر ونص كيف العادة ما فهمت كيفاش
1: وفهم هو إلا بويتر يعني كل واحد لتر واحدة
2: موجودة، معناه هو الأكثرية يتر ونص، لكن تو ما تلقيش في اللي تمشي للعطارة تلقي كان الماء المعلب بويترتين معناها، وهذا الحقيقة الماء بنص سيترة ذيك ما ثمش خلاص معناها شفتني، وبالتالي ثم نقص كبير كبير كبير برشا.
1: ونعرف أنه في تجروين يعني يعتمدوا الماء المعلب برشا، لأنه نوعية الماء يقول لك ما نحبش ناخذ الماء بتاع السبالة، وإلا حتى السيترن بتاع ما ناخذ ونشري البيضة تتكلف لي
2: تتكلف. هو عدنا هو عواط، هو رغم اللي خلينا بالمناسبة نعرج وراو تجروين، فعندها تقريبا حسب الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه عدنا فائض من الماء معناها، ولكن ثم انقطاعات متكررة من الماء. تجروين عندها تقريبا تتزود من 5 آبار عميقة، والخمس آبار عميقة ذي يوفروا 65 لتر في الثانية.
1: نعم.
2: وتجروين تسحق كان 55، يعني عدنا 10 لتر في الثانية ماء زايد، ولكن ثم انقطاع ما نعرفوش علاش عدنا ماء فائض، ولكن ثم كيف
1: ناحية الصيانة، من ناحية الصيانة
2: حي بورقيبة حي البسمة موجودين فيه، موجودين فيه انقطاعات متكرره بالنسبه للماء، معناها او ثم معناها السؤال المطروح منها عندنا فائض في الماء ومنها عندنا انقطاع في الماء، المعادله
1: مفارقه
2: مفارقه المواطني فهمت كيفاش
1: نقطه
2: بالنسبه للملاحظه نقطه استفهام. نعود لك بالنسبه للمشاغل تاع المواطن الحقيقه
1: هو
2: برشا مشاغل عواطف برشا مشاغل تو وقت مثلا جبت على العوله مثلا السميد نتاع الكسكيس المتوسط
1: هذاك وقيت العوله لخاطر فما برشا ناس تعاول في اوس يقول لك عاداتنا وحاجه صحيه يعني حتى لا.
2: كي تمشي للعطار ما تلقاش السميد وخاطر نوع السميد النوعيه المتوسط هو هذا اللي كسكسو بيه اللي يلزمك تعربن عليه وشوف تلقى ممكن ما تلقيش خاطر التو تجي
1: يعني جولة بحث هكا ما بين العطارة والواحد
2: بالضبط معناها التو وقت التو في الأيامات اللي تعدت كان موجود متوفر التو وقت اللي بدت الناس مش تعول الحقيقة ما ثماش أنا بطبيعة الحال ماذا بين يتوفروا تو خاصة أنه وقيت هذا نتاعول ونحن من عاداتنا وتقاليدنا أن نحن سواء
1: كسكسي النمل نعم
2: اي
1: ويقول لك شمسي يعني يوس هكا حاجة صحية
2: بالضبط صحيت شمسي معناها الناس الكل تعول وناس الكل ومشو كان التعويل معناها بكثرة لاحظنا سنة والناس تدخل على كل لفحات يعني موجودين الحقيقة بكثرة وموجود هذيك
1: حضر
2: تحضر بالنسبة أما الحقيقة السميد اللي متاع الكسكيس ما سماش فنعطيك تولي اللي جاب كثرة نحن مو الغلة ما عادش نقدروا عليها
1: من 7000 وانت ماشي
2: وانت ماشي أي. الخوخ معناها تو أنا أحكيك اليوم سوق الأسبوعية خذيت زوز بطخيط تقريبا يشبه للقراب شوية تقريبا يعني
1: رغم اللي نرجع لسلطان الغلة شنية الأسوام متاعه
2: الأسوام نتاعو معناها الحقيقة هذا الملجأ نتاعنا نحن ايه. الأسوام نتاع بالصلمك تعرف الصل بين 2500 و 3000
1: باهي مقارنة بالغلة
2: على الأقل معناها مو ثم ناس عواطف يقول لك مادام ما صبتش المطر
1: ايه.
2: من ناحية معناها هاو ثم وسألتنا في الموضوع يقول لك خويا تو نحن ما صبتش المطر كيفاش نجم ناكلوا الهندي؟ نصحوني يا وأنا ننصح به الناس ايه. اللي تسمع فيا أنه كي تشري الهندي تو ما صبتش المطر يحطوه في بارو نتاع ماء ويخلوه تقريبا 3-4-5 سوايع ياخذ معناها يتنفخ في الماء ويشرب الماء وبعد الناس تاكل صح
1: باش ما يعملش عسر هضم يعني باش ما يقلقش
2: في
1: المعده
2: خلينا نبقوا في الاطار هذا عواطف تعرف تو الهندي ثم الهندي مربوط ثم اللي انتشرت السنوات الاخيره اكل الحشره القرمزيه الحشره القرمزيه الحقيقه انا شفت مره هكا كان لي مناسبه اني باش نمشي لجهه القيروان راي الحشره القرمزيه تقضي على الهندي بتاتا معناها ان شاء الله ما توصلناش وما تتكثرش وحتى في الاطار هذا لمقاومه انتشار الحشره القرمزيه نظمت الوحده الجهويه للارشاد الفلاحي ومصلحه حمايه النباتات وخليه الارشاد الفلاحي بالدهماني بالتعاون مع ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى يوما اعلاميا حقليا بمنطقه شركه الصابون التابعه للمعتمد حول الطرق وسبل التوقي من الحشره القرمزيه معناها هذه هو نحن بدينا حتى ولو
1: باعتبار انه المنطقه فيها يعني الهندي بكثره هذاك علاش يلزم يحافظوا على المورد هذا
2: وما خافت انه هو الحشره ذي اذا كان تدخل راهي تنتشر بسيفه كبيره ياسر وتقضي على الاشجار نتاع الهندي يبقى كان معناها
1: هو يعني مصدق راهو كي نشوفه في الصين فما موجوده الحشره القرمزيه لكن يستعملوها في مواد تجميل فهمتني تكون يعني حاجه بيولوجيه في عوض واحد باش مواد تجميل تكون يعني استعمال كل ما هو مستخلصات الغاز نقولوا احنا والنفط تكون فما هيك الحشرة القرمزية هذيك يستخرجوا منها مواد تجميل تكون صحية يعني ربي سبحانه يعطي حاجة رو فيها فايدة لكن احنا نحدوا باعتبار انه موارد الرزق برشا مواطنين يغرس لك الهندي يقول لك هاو يعني علف للدابة وفي نفس الوقت نبيع منه ونأكل منه
2: ايه خاصة
1: الإرشاد عندهم دور كبير أكيد في الحد من
2: ربما ما زلنا ما دخلناش في مواد التجميل والتصنيع
1: خلينا الساعة في المورد الرزق
2: أعطينا نحن وخاصة لأنه هو مورد رزق بالنسبة للوليدات التلامذة اللي يقروا عواطف لاحظت أنه الأكثرية والأغلبية التلامذة يقول لك هاني نبيع شوي هندي
1: مصروفي ونشري مش نحب
2: عليه فهمت كيفاش وبالتالي راهو معناها نحن حشتنا بال وفي نفس الوقت كيما حكينا الغله غاليه معناها نلتجوا بشوي هندي تلامذات شوي مصروف معناها هي شويه وهكا تكون الحقيقه شويه منا وشويه منا في ظل الغلاء بصراحه لانه لاحظنا الغلاء
1: مشط خاصه الغله
2: ما حبيناش نحكوا على اللحوم الاسماك ما عدناش نحن عواطف معناها
1: حتى ولو تجي اسوامها معروفه يعني من
2: بالضبط وخاصه الفتره هذه ما فماش برشا معناها وانواع مش انواع
1: كبار
2: وغاليه فهمني اللحوم صراحه غاليه برشا برشا بالتالي معناها نحن اذا كان حاجه اخرى عواطف من خلال البرنامج انه دعوه لانه الدجاج مفقود هنا الدجاج مفقود تماما معناها ما ثماش يعني حتى المساحات الكبرى ولا الانواع المعروفه الشركات المعروفه ما جابتش الدجاج والدجاج بطبيعه الحال هذا هو ما يقدرش على اللحم يشري دجاج
1: والله غالب توا يعني لهنا رينا في الشهير هذيا الماء ما معلب ما فماش الدجاج ما فماش الغله غاليه لها ربي حصل اللطف هو احنا وش نقولوا يعني اما ما يسيلش هو راهو اوس عاديتنا جداتنا قبل يقول لك بالحق ولدك ما تمسه هكا ولا لا وشنو يعملوا بالضبط بالنسبه للدوش يغلوا الكليل والزعتر في الماء ويدوشوا به يقول لك يبرد ويخرج يعني السخانه بتاع البدن والكل ويذبحوا سردوك عربي الدجاج العربي وعليش نحن نمشي للدجاج السوري هذيك الكل يغذي وفايده كبيره في اوسو الى جانب عوله اوسو الكسكسي النملي الشمسي يعني اللي هو والعوله بصفه عامه بشتى انواعها بشوي الواحد يلقى العوله نتاعه في الشتويه وخاصه برشا نسيت او تخدم تاخذ كونجي باش تعمل عوله تحضر روحها وكل ماذا بينا يتوفر السميد ويتوفر كل شيء هكا باش تعدى الصيفيه لاباس بحول الله شكرا لك مصدق يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا في ركن ناس ومشاغل لقائنا مازال متواصل معاكم بعد شوية جولتنا مع زملائي المراسلين من بيجا وجندوبة وسليانة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم مشوارنا في استوديو الناس وأخبار الناس من سيلينا. حاضر معنا زميلي ماهر عماسي. ماهر أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا، كيف تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا بك ماهر، حبينا ناخذ فكرة معك علشان الثقافة في التنمية في سيلينا، في ربوع سيلينا، تفضل.
1: خلينا نبدأ بالمجلس المحلي للتنمية بكسرة، اللي تقريبا كان عبر وفي بريان صادر على صفحته الرسميه، وكنا حتى اتصلنا برئيس المجلس وحدات ميدان النواب، واللي اكدوا تعليق نشاطهم ابتداء من غره اوت تقريبا، احتجاجا حتى جاء في نص البيان على عدم تفعيل محاضر الجلسات اللي مع السلطات المحليه او مع السلطات الجهويه. واكدوا انهم هما كانوا قاموا بعديد المراسلات وكانوا نبهوا انهم هما مش يمشوا في التمشي هذا تعليق النشاط. كانوا عملوا مراسلات تقريبا من 15 جويلية للسلطة الجهوية، يبدو أنهم اتجهوا للتصعيد.
0: السبب شنو ماهر؟ السبب؟
1: السبب أنهم هم حسب تعبيرهم أنه ما تمش الاستجابة لمطلبهم وللمواضيع المتعلقة أولا بالمئة الصالح للشراب، ونعرف معتمدين
0: يعني كثيرة. المقترحات اللي رفعوهم للمجلس الجهوي ما تمش النظر فيها، ما تمش الاستجابة لها،
1: ما تمش الاستجابة لمختلف
0: في مختلف القطاعات.
1: القطاعات أولا المئة الصالح للشراب هو مشكلة أساسية كبيرة في معتمدين كسرة كسرة وأريافة، تقريبا من أصعب العوام هو سيف السناء في معتمدية كسرة.
0: نعم.
1: أيضا المسائل التنموية خاصة البنية التحتية للطرقات المشاريع الاستثمار، وأيضا حتى على المخطط التنموي 26-30 نعتبر أنه عديد المقترحات ما تمش أخذها بعين الاعتبار، وهذا ما خليها نمشي للتوجه هذا. وممكن في مرحلة قادمة أكدوا أنهم ينجموا يمشيوا حتى للاستقالة، هذا ما عبروا عليه نواب الجهة في معتمدية كسرة. هذا الحدث الأبرز تقريبا مع نهاية الأسبوع فيه، وخلق عديد ردود الأفعال الحقيقة
0: طبيعي جدا
1: في سيلينا. إن شاء الله من هنا تشوف تحل الأمور هذه ويرجع المجلس المحلي للنشاط بتاعه، لأنه تقريبا هو همسة التواصل بين المواطنين والسلطة الجهوية ولا حتى المركزية، حتى أنهم قالوا أكدوا في البيان أنه عدد من المواطنين والناس كان تتشكى منهم هما بالأساس، لأنهم يعتبروا أنهم هما مش قاعدين يقوموا بخدمتهم، وهم هذاك هو الدور اللي بتاعهم الحقيقة، أنه يطلعوا على المختلف الإشكاليات، يرفعوا المطالب، يحاولوا يبحثوا على حلول مع السلطة الجهوية خاصة مندوبية الفلاحة. نحكيوا على السونات، نحكيوا على برشة أطراف بالداخل في الموضوع هذا بتاع المجلس المحلي لمعتمدية كسرة. نختم شوية، نحكي شوية على العودة المدرسية. اجتماع مؤخرا في مركز ولاية سيلينا، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات والاستعدادات، أهمها التسريع في استكمال الأشغال في عدد المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية. أيضا مسألة الماء صالح للشراب مسألة مهمة برشا، نعرف في سبتمبر أكتوبر تقدم يسخونا بشوية، ومن ممكن أنه الناس خد نعرف برشا مدارس ما فيهمش موارد مائية وفيهمش ماء، تأكيد على نقطة ذات
0: ما فيهمش بلوك سانيتير،
1: ما فيهمش الماء أصلا
0: يعني يشرب
1: محتاج وبالسترمات. أيضا البلديات خاصة التجمع الحين النظافة في محيط المدارس ومؤسسات التربوي، وأيضا المسألة الأخرى اللي تم طرحها مسألة النقل المدرسي. نعرف سيلينا بين الولايات الأكثر استعمالا للنقل المدرسي مع الجمعية
0: شاسعة المسافات، يعني أكيد
1: طبعا ديما فما مازلنا ما نعرفوش هو الالتزام سواق النقل الريفي في علاقة خاصة بمسألة الخلاص والخطوط اللي بتكون موجودة. عارفوا اللي تم برشا مناطق مازالوا ما عندهمش نقل مدرسي، اثنين ديال مشاكل يتنقلوا في كيلومترات باش يوصلوا.
0: يعني الشركة الجهوية للنقل بسيلينا ما فماش يعني تعزيز لخطوط جديدة نقولوا احنا في الأرياف لحافلات يعني هيك للنقل التلمذي.
1: هو باش نكونوا واقعيين برشا، التضاريس صعيبة في ولاية سيلينا خاصة في الأرياف، دونك الحافلات ما تنجمش تكون ما تدخل المناطق هذيك، فانه اللي يبقى الحل الاساسي هو النقل الريفي، هو اللي نجم ديجا حل مشكله كبيره في عدد من المناطق، ولكن يبدو انه يلزم يخدموا عليه لانه عملوا صارت عديد الاشكاليات في هذا الاطار. ف ثم مثلا سواق ما التزموش ان يكملوا السنه الدراسيه.
0: الخلاص نتاعهم ماهر يعني تم من قبل الولايه والا من مندوبيه التربيه؟
1: هو من قبل المجلس الجهوي، من قبل ديوان الخدمات،
0: ديوان الخدمات، ديوان الخدمات المدرسية.
1: عن طريق لأنه حكينا عليه الموضوع برشا عمناوي مثلا. نعم. الجمعية المدنية تقول لك أنا ما عنديش إشكال. بالنسبة للملتزم أنا معاه، فما ناس يخلصوا عن طريق الجمعية المدنية، وفما ناس تخلصوا عن طريق المجلس الجهوي. المجلس وفما إشكالية هي أيضا مطروحة في علاقة بالكيلومتراج. كيفاش نحسب لك كيفاش ما نحسب لكش، وهذا ربما
0: اللي خلق عائق
1: من الآخر في برزورة. وفي بعض الأحيان راك نشوف السواق لو عندهم الحق يعني.
0: طبيعة الطرقات المسالك هذه، وزادة في نفس الوقت كل واحد باش يوصلوه لداره، يعني ما يخليهمش هكا في شطر ثنية. والتزام وناس يعرفوا بعضها، نقولوا واحنا واحد ماذا به يخلص لأنه البنزين وغيره عندهم مصاريف.
1: وانت تطالبوا باش تكون الكهرباء كونفور والكهرباء عشانهم رجلين، ولو كنت راهم رجل وبرشا
0: قدلوا الطريق
1: يلزم تحت. وهذا راهو كان من بين الاحتجاجات اللي قاموا بها اقتصادي فن السواق النقد الريفي، هو البنيه التحتيه اللي انا متفاهم في هذا الجلسات، انه ثم بعض النقاط السوداء على الاقل يدخلوا فيها
0: ويهيئوهم
1: راهو حتى حفاظا على سلامه الركاب. لانه تلامذه وقت تمشي انت في طريق في برشا حفر
0: ومنعرجات،
1: فبالتالي راهو احنا قاعدين ريسكيو بالتلامذه لا قدر الله. عديد المسائل لازم
0: تم النظر فيها واعاده
1: بكري شويه، او صار بكري شويه الاجتماع هذا مدرسيا. ان شاء الله الاجراءات اللي تم اتخاذها تكون موجوده في اخر وقت.
0: نعم.
1: بسرعه العوده المدرسيه.
0: إن شاء الله عودة ميمونة للجميع أكيد، وإن شاء الله تتصلح برشا أمور يعني لفائدة التلامذة وفائدة زادة المربين والناس اللي تتناقل يعني بين الأرياف. شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك وإلى اللقاء. نمشي للبيجة مع زميلتي فاتن التوجيني. فاتن أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
2: وسهلا،
0: مرحبا
2: مستمعينا. آخر أخبار ولاية بيجة نجيوها الحقيقة بالاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة اللي بدأ من اليوم البداية وضربة البداية بالتعريف بمسار كامل لبعث المشاريع. نعرفوا اليوم في كل ولايات الجمهورية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية.
0: نعم.
2: مين يتم الحديث بتبيع والتعريف بجملة من المسارات اللي تخلي المرأة تكون فاعلة في المجتمع، تكون عندها استقلالها المادي من خلال الانتصاب للحساب الخاص. اليوم قدام قصر بلدية بيجة كان تسمى خيمة بحضور عدد من الفاعلين في مجال التنمية وريادة الأعمال وبعث المشاريع.
0: نعم.
2: بنك تونسي للتضامن، فضاء المبادرة، الإدارة الجهوية للتنمية، الإدارة الجهوية للفلاحة، وخاصة المكتب الإحاطة بالمرأة الريفية، بالطبيعة مع كل إطارات
0: لبعث المشاريع النسوية. لبعث المشاريع النسوية فاتن
2: هكا
0: اللي هي مشاريع أسرية بالطبيعة،
2: هي مشاريع كما تحب انت يا عواطف. مشاريع خلينا نذكروا المشاريع هذه، راه فما جمله من البرامج على راسها برنامج رائدات.
0: أيوة.
2: متوجه سواء كانت للنساء اللي صاحبات شهائد عليا.
0: أي.
2: المتخرجات، ولا النساء الماكفات في المنزل، النساء اللي عندهم شهاده ولا اللي ما عندهمش شهاده. الاهم حاجه واهم شرط انه تكون عندها فكره، والفكرة هذه قابلة للإنجاز.
0: نعم.
2: خاصة تكون تحقق لها المردودية
0: والاستقلالية
2: ولعائلتها.
0: واضح.
2: يا عواد، هذه كما قلنا المبادرة. خلاص الاحتفالات الأيامات الجاية غدوة إن شاء الله باش يكون ثم معرض للمجامع النسائية. كيف كيف في قبلات غدوة وبعد غدوة تظاهرة بعنوان فلسفة الحضور، باش يكون فيها محاضرة بعنوان فلسفة حضور المرأة من الوعي بالذات إلى صناعة الابتكار والإبداع مع تكريم عدد من النساء. غدوة تكريم كيف في بيجة يكون فما تكريم عدد من النساء الناشطات والفاعلات في ولاية بيجة.
0: نعم.
2: ما ننساوش أنه ضد المرأة المتطوعة اللي حاضرة في عدد من الهياكل، خاصة منها من الهلال الأحمر التونسي فرع بيجة. أطلقوا حملة إن شاء الله تنطلق من نهار 15 أوت وتتواصل حتى 20 سبتمبر، اللي هي حملة خاصة بالعودة المدرسية، تهم اليوم لرسم ابتسامة وغدا أفضل. هدية بطبيعة للمشاركة للتبرع لوليداتنا والصغيراتنا، وكانت بمعطها مساهمات مالية وإلا حتى مساهمات بالأدوات
0: العينية
2: اللي تكون صالحة وقابلة للاستعمال. نذكروا 15 أوت تنطلق المبادرة هذه. الفضاء بتاع الهلال الأحمر اللي ما يعرفوش، قصر بلدية باجة هو مقر الشرطة البلدية سابقا، الشرطة البيئية سابقا،
0: أيوة.
2: معناتها في الدورة بتاع بلدية باجة معروف في قصر البلدية، واضح للناس الكل. إن شاء الله ويدا ويدا نساهموا في رسم بسمة ورسم أمل ورسم مستقبل أفضل لوليداتنا وصغيراتنا اللي هما سواء كانوا من أسر مسحقة ولا هما أيتام.
0: نعم.
2: ربي يوفق
0: الجميع ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه فاتن، بارك الله فيك. بالاخبار هذه نكون وصلنا معكم نهايه مشوارنا في استوديو الناس. شكرا لكيب تكنيك محمد امين، بوبكري في الاخراج الرقمي، يونس في الديجيتال، ألفة ابو عشا في التنسيق، مولدي ميلي في التامين الهاتفي. كانت معكم عوض في العقوبي في اعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. دمتم بخير الناس الكل، والى اللقاء.

0: استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: تمام ومنتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تطلق وزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار تنطلق فعالية هذه المبادرة الوطنية بولاية الكاف من معتمدة الأكسور، وتتضمن قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهيكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة، من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير وتطوير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة من ولاية جندوبة مشروعها الجديد الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف تأهيل شباب ونساء المنطقة حول تحويل النفايات والمنتجات الحرفية عن طريق مواد صديقة للبيئة. في رد عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب عوض فاشنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، مما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلا للنجة والأسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من أوت الجاري 1951 تدخلا، منها 577 تدخلا للنجة والأسعاف على الطرقات و 397 تدخلا لإطفاء الحرائق و 315 تدخلا في غير حوادث المرور و 44 تدخلا في الشواطئ. قصفت مدفعية والاحتلال الصهيوني مساء أمس المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 6 إصابات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون الاتفاق الأمني الجديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجها ضد طهران. وأضاف بقايا الاتفاق يعكس تحولا في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلا من القوى الخارجية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام الواحدة في نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
0: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من هذه المجلة الموجهة بالأساس للمرأة، وين ما كانت إليك سيدتي. اليوم عدد خاص شوية باعتبار أنه هو قبل أيامات من العيد الوطني للمرأة التونسية. العيد هذايا عنده برشة رمزية وبرشة أهمية، وأكيد يعني فرصة باش أن نعرفه بالمكاسب اللي تحقت للمرأة التونسية على امتداد عقود واللي فاقت تحدثت بها يعني نظيراتها في كل الدول العربية، في بعض الدول أيضا الغربية. هذا مهم جدا إننا نتعرف عليه. فيش بش في أنا جانب اليوم بش نركزه على الجانب القانوني، وهو جانب مهم جدا واللي أحفظ مكانة المرأة في المجتمع، هو كم القوانين والمكاسب القانونية اللي تحصلت عليها المرأة. اليوم إن شاء الله يكفينا الوقت في ركن الاستشارة القانونية بش نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل. أيضا بش نتحدثوا على أهمية العيد الوطني للمرأة، وخاصة بش نذكروا شنو ما التحديات اللي تواجه المرأة. توا مازال فما برشة تحديات، صحيح فما مكاسب تحققت، ولكن أيضا فما تحديات خاصة في الجهات الداخلية. وهذا ما يمنعش إنه المرأة الريفية خاصة في جهاتنا في الشمال الغربي حققت برشة حاجات خلال السنوات الأخيرة تحسب لها. صالة الناشطة الجمعياتية سيدة رحمة الجويدي تكون في الموعد تعرفنا بأكثر تفاصيل فيما يتعلق بأهمية العيد الوطني، وأهمية أيضا أن ننظر شنو حققنا خلال هذه السنوات، شنو أيضا ينتظر فينا خلال السنوات القادمة من تحديات. نتحدث ديما على النساء في الجهات الداخلية. باش نبدأ بعد شوية بالاستشارة النفسية، وتكون حاضرة معنا كالعادة مستشارتنا النفسية السيدة رانيا الأسمر، باش نحاوصلوا شوية لتعدى الأسبوع الفارط باعتبار أن التغطية الهاتفية ما كانتش يعني بالقدي وبرشة معلومات ما نجمناش نسموها. حبينا نحاوصلوا في البداية موضوع الأمان العاطفي اللي كنا تحدثنا عليه، وأيضا مش نتحدثوا على الحدود النفسية، شنو هي الحدود النفسية وكيفاش نجم نعمل حدود بيني وبين الآخر باش نضمن معناها شخصيتي واستقلاليتي. هذا الكل إن شاء الله تكون محاضرة معنا سيدة رانيا ويتقدم لنا تفاصيل هذا الموضوع اللي اخترناه. مرحبا بكم في الاستماع لينا. ما الحل؟

0: أهلا وسهلا بكم. إذا ننطلق مباشرة في الركن الأول، ركن الاستشارة النفسية. حاضرة معنا الأخصائية النفسية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة رانيا الأسمر. أهلا وسهلا ومرحبا سيدة رانيا.
1: عسلامة مدام ضحى، صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا. إذا كما ذكرت في بداية الحصة، الأسبوع الفارط فما برشا معلومات ما سمعناهاش بالكدي فيما يتعلق بالموضوع اللي اخترناه، ونظرا لأهميته حبينا نبداو بأن نحوصلوا معاك شنو هما أهم الحاجات اللي لازم تبقى في ذهن المرأة اللي تسمع فينا فيما يتعلق بموضوع الأمان العاطفي.
1: به مدام ضحى، أول حاجة باش نبدأ فيها أنا نحاوصلوا شوي موضوع الأمان العاطفي. حكينا بالأمان العاطفي، أول حاجة كمفهوم هو الإحساس اللي يخلي الإنسان يحس بالراحة والطمأنينة، ويكون قادر أن يعبر عن المشاعر والأفكار من غير ما يخاف من تصرف الإنسان اللي مقابله. حكينا على حرم الحاجيات، إنه الإنسان يحتاج أول حاجة الحاجات الأساسية، وبعدها بالضبط يجي الأمان، يعني ثم الحب والانتماء ثم التقدير، في الأخير تحقيق الذات. ما هنا باش نبينوا إنه أهمية الأمان بالنسبة لهرم الحاجيات تاع الإنسان. ثم حاجة مهمة نحكينا عليها اللي هي مفهوم الاستمرارية، يعني الأمان ما يتبنيش على موقف باهي مرة وموقف خايب مرة أخرى. الأمان لازم معناها الشخص يحترمني مرة يسمعني، أما يحترمني ديما معناها ويسمعني. الأمان تبني وقت يكون التعامل فيه قدر من الثبات والاحترام والتوقع، معناها نكون متوقع على الدفاع الإنسان المقابل. وقلنا زيادة بالأمان العاطفي مرتبط بتقدير الذات، يعني الإنسان اللي يعيش باستمرار في خوف ولا إهانة وعدم استقرار ينجم مع الوقت يبدأ يشك في القيمة وقدراته. وهنا نوصلوا اليوم لحاجة مهمة برشا، إنه إذا كان الأمان العاطفي يعطيني الإحساس إني نستحق الاحترام في الحدود النفسية، تساعدني إن نحافظ على الاحترام هذا، اللي هو باش يكون موضوعنا اليوم اللي هو الحدود النفسية، كيفاش نحمي روحي من غير ما نجرح الناس الدايرة بيا.
0: نعم، الحدود النفسية إيش معناه؟ شنو اللي نقصدوا بها؟
1: أول حاجة كي نحكيه على الحدود النفسية، ما نقصدوش إنه باش نعمل حواجز بين الناس، أما الحدود النفسية هي قواعد نحطوها في العلاقات باش نحدو شنو الحاجات اللي نقبلها، شنو الحاجات اللي ما نقبلهاش، كيفاش نحب الناس الأخرى تعاملني، شنو الحاجات اللي نحب نشاركها معناها مع الناس الأخرين ويعرفوها عليا، شنو الحاجات اللي نحب نحتفظ بها الروحي وتبقى خاصة ما ذا بي حتى حد ما يعرفها.
0: نعم، هذه تعريف الحدود النفسية، ولكن ما تشوفش معايا سيدة رانيا أنه مش سهل أنه المرأة خاصة في أوساط معينة أنها تعمل هالحدود هذه والناس تفهم.
1: هو أول عائق هنا يجي قدام، معناها قدام المرأة في الحدود النفسية أو الإنسان في عامة، هو فما الاتهام أنه هل وضع الحدود يعني أنه الإنسان أناني. وهنا نكون برشا مشكلة، إنه العبد ينجم يقول كلمة لا.
0: كلمة لا،
1: نحكو على كلمة لا اللي هي كلمة مهمة برشا. الوقت معناها العبد ينجمش يقول كلمة لا، هي خاطر ينجم يحس بالذنب. أما لازم نفرقوا بأنه فما فرق كبير ما بين الأنانية والحدود. الأنانية معناها إني نهتم بمصلحتي كهو، ما نراعيش حقوق الناس الآخرين. أما الحدود نراعي الناس الآخرين ونراعي روحي زادة. كنقولوا علاش كلمة لا صعيبة؟ على خاطر فما برشا عباد تعودوا من الصغر على انهم بالاخص انهم يردوا الناس الاخرين، خاطر هنا الانسان يولي يخاف من الرفض، من الغضب، انتقاد، وانه يفقد، حتى يفقد العلاقه معينه. وذيك علاش هو يقول ايه ومن داخل يقول لا. اما اللي يخرج منه كلمه ايه. هنا نحكي كيفاش نجم نتعلموا نقولوا لا. ما نبداش بحاجات كبيره، نبدا بحاجات بسيطه، يعني فعود ما نجيب وطول ناخذ وقتنا، نقول مثلا خليني نخمم طب نرجع لك. وإلا تو ما نجمش في وقت آخر، وإلا نجم نقول لا وخاطر ما نجمش، فكها مش باللازم نقول لا ونبقى نعطي تبريرات ونفسر وكل شيء.
0: شنية خطورة أني نبقى ديما نوافق، أني نكون ديما في تبعية؟ تحدث لهنا خاصة على الفتيات البنيات الصغار اللي ساعات هكا حتى مع صاحبيتهم، حتى يعني في المحيط متاعهم ما يواجهوش بكلمة لي، ما ديما معاهم، أنا معاهم ديما، أي ديما نوافق. هل أنه هنا فما خطورة ربما تترتب على أني ما نحكمش استعمال كلمة لي؟
1: هو الخطورة هنا معناها تكمن في اني نوافق على حاجات هنا من داخل مانيش راضي بها. وكعدم الرضا هذيك معناها الانسان راه في الحقيقة ما نجمش يتجاوزه. معناها من الاول يقول معناها يقول ايه، كي يبدا هو من داخل ماهوش راضي بالحاجة هذيك، بعد باش يرجع على روحه. وهنا باش ندخلوا معناها في مرحلة تاع لوم، تاع تأنيب ضمير، تاع احساس بالذنب، والانسان باش يفقد قيم، معناها باش يفقد الرضا على نفسه، كما حكينا معناها على تقبل الذات، معناها شاكر روحه. معناه بقي في يعمل في حاجته ما هوش راضي عليها، وبعد الاحساس بعدم الرضا هذاك باش يبقى معناه يبقى دسين في داخله وباش يظهر معناه في عدم قبوله لذاته.
0: يعني كانت هذه الكل تنجم تحل باني حاجه ما نحبهاش ما نجمهاش ما نقبلهاش نرفضها، معناها كلمة لي ما تجيب بلي كما المثل معناها الشعبي
1: ومش باللازم معناها نبدا في حاجات كبيره نجم تو مثلا نقول خليني ما نجمش نقول لي من الاول معناها مانيش قاعد نقول لي من الاول نجم نقول خليني نخمم تو نرجع لك.
0: نعم نخلي هاك المساحه هذيك الروحي
1: روحي باش ناخذ
0: نفكر نخمم اي
1: ميثق فيها معناها ميثق فيها من جاي بعد ما نبقاش معناها اللوم في روحي والا راجع على روحي.
0: في الحدود واحنا نتحدثوا على النفسية، هل انه فما حدود فيما يتعلق بالجانب العاطفي بالجانب الزوجي ايضا؟ هل انه فما حدود في هذا في العلاقات هذه؟ يلزمني نرسم حدود كي ندخل اي علاقة، وخطر اللي متعارف عليه اللي معناه خاصة في فترة معينة تولي ما عادش فما، يعني هل الحدود النفسية هذه اللي كنا نتحدث عليها؟
1: هي الحدود في العلاقات الزوجية والعلاقات العاطفية حاجة مهمة وأساسية جدا، معناها باش تحافظوا على ديمومة العلاقة، معناها باش تحافظوا على ديمومتها وعلى صحتها. معناها الحب ما يعنيش أن الإنسان يفقد الخصوصية والاستقلالية متاعه، معناها من حقي نبقى نعبر على رأيي، من حقي نختلف مع الشريك متاعي، أما في المقابل زيادة نحترم خصوصيته وحدوده. العلاقة الصحية نحب نقوله مش معناها شخصين يندمجوا لدرجة كل واحد فيهم معناها يولي ملك للآخر. العلاقة الصحية هي يكون فيها قرب، معناها مبنية على القرب مع الاحترام مع الاستقلالية مع الثقة. وهنا نشوف باش نحكيو على الفرق ما بين الحغيرة والحب والسيطرة. نربطوا بالموضوع اللي حكينا فيه على الأمان العاطفي، أحيانا السيطرة تتقدم في شكل حب، مثلا نغير عليك على خاطر نحبك. أما إذا كان الغيرة ولات فيها برشا مراقبة، مراقبة للتليفون، مراقبة للبسة، مراقبة للأصدقاء، تحديد وين معناه وين معناه مكان التحرك، واحد يطلب إنه يعرف تفاصيل اليوم الكل، هنا ما عادش الموضوع مجرد غيرة، هنا لازم نسكو هل أنا في فعلا في علاقة تعطيني الأمان حاسة براحة وإلا معناها تسلب مني حريتي. نحب نقولوا بلي الحب معناها ما يلغيش حدود، والحدود نحب نقولوا اللي هي اصلا ما تمنعش الاختلاف، معناها نقطة مهمة، معناها وضع الحدود ما يعنيش انه معناها ما عادناش نختلفوا.
0: نعم
1: باش نعيشوا من غير مشاكل، اما في العلاقات معناها حتى في العلاقات الصحية لازم يصير الخلاف، الفرق كيفاش نتعاملوا مع الخلاف هذاك. ان توقف نتخالف مع العبد نقولوا فيها نختلف معاك اما راني نحترمك.
0: احنا يعني المتعارف عليه في المجتمع متاعنا هو ديما مثلا من جانب المرأة، احنا ديما نركز على جانب المرأة في حديثنا في هذه الاستشارات النفسية، انها هي اللي تتنازل، هي اللي تخلي معناها ما عندهاش حدود، اللي هي كلمة لا ما تقولهاش. هذايا هل انه هو معناها عنده تأثير ايجابي على الحياة الزوجية وبرا بركة وخلي المركب تسير، والا بطول المدة معناها بطول التراكمات ممكن يكون عنده تأثير عكسي؟
1: واكيد معناها اي حاجه فيها تراكمات معناها باش يكون التاثير نتاعها عكسي، كيف ما قلنا معناها ان وقت المراه تتفق على انها تعمل حاجه هي من داخل ما هيش قابلتها معناها باش يكون عندها تاثير نفسي كبير حتى على درجه معناها قبولها لذاتها، معناها على خاطر الاحساس عدم الرضا ويبقى مخبي وبعد يتحول الى لوم يتحول الى تانيب الضمير. هذيك علاش وقت اللي يصير مش لازم بينا معناها نوضحوها معناها في كان في الاحترام في وقتها تراكمات انه خل معناها باش الحدود تخلي العلاقة تدوم أكثر، تحافظ على صحة العلاقة وتحافظ على ديمومتها.
0: يعني بالعكس العلاقة اللي نخافوا عليها باش توفى على ذاك نتنازلوا نحاولوا إن نرضيه، راهو إذا كان باش نواصلوا منها بطريقة كي واحد ميسالش وبرا بركة ونقبل هكا السلوك اللي ما يعجبنيش ونقبل الحاجة اللي ما تقنعنيش، راهو العلاقة اللي نحب نستحفظ عليها راهي ماشية ماشية ماهيش باش تكتب وماهيش باش تتم. شنو هما النصائح اللي نختموا بها الكلمات ديما نحب الشابات زيدا خاطر مهم انهم يستمعوا للكلمات اللي تفيدهم في حياتهم هما مقبلين على الحياة، فتيات زيدا الصغيرات في علاقاتهم بصديقة مهم جدا زيدا هذا انهم يرسموا الحدود مش ما تبقاش بعديك تصير مشاكل، خاصة في معناها الشباب المبكر نتحدثوا على بنياتنا في الليسيات، معناها شنو الحاجات اللي نجموا هما ويلزمهم يردوا بالهم منهم ديما نتحدثوا لهنا على رسم الحدود اللي تخليهم بعد العلاقات متاعهم علاقات صحية ماهيش علاقات مؤذية
1: أكثر. اكثر معناها
0: اي وتدور
1: معناها ديما هي مربوطه ببعضها. اول حاجه هنا نحكوا فيها انه ما نحسوش بالذنب وقت نحط الحدود.
0: نعم اول حاجه
1: اول حاجه ما نحسوش بالذنب وقت نحط حدودنا، على خاطر نحن هنا ديما نحط في بالنا انه باقيين نحميو في رواحنا ونحميو في الانسان اللي مقابلنا ونحميو في العلاقه ككل. الاحساس بالذنب هو مش بالضروره يعمل يعني اني عملت حاجه غلط، اما ساعات العبد يحس بالذنب خاطر عمل حاجه جديده ما تعودش عليها.
0: نعم.
1: أما مع الوقت يعرف أنه يردي الناس تقرينا لحساب نفسه ما هوش هو الحاجة الصحيحة.
0: واضح. يعني سمعت كلمة ما عجبتنيش هكا التصرف سلوك معناها ناخذ معناها طول ناخذ معناها رد الفعل لي راو السلوك هذا ما يعجبنيش، راو النعت هذا اللي وصفتني به ما عجبنيش، معناها في صع نرسمك الحدود هذه كان بعد شتولي سهلة يعرفوني أني ما نقبلش معناها هذا هو
1: أيوة. انك نتعود معناك انك نبقى كي حكينا هنا نحكوا على الديمومه، كي حكينا على الديمومه زيد الديمومه تكون في تصرفاتي معناك انا نكون نتصرف بنفس الطريقه معناها الناس الاخرين باش يولوا يتوقعوا معناها شنو الحاجات اللي نحبهم شنو الحاجات اللي ما نحبهمش
0: بالضبط.
1: فمعنى نحكوا معناها انه نحكوا على العلاقه الصحيه معناها فما حد تحب نحطها في بينا انه الامان العاطفي يخليني نحس انه نستحق الاحترام. تقدير الذات يخليني نؤمن بالقيمه نتاعي، والحدود النفسيه هنا تخليني نتصرف بالطريقه اللي تحمي بها هذه القيمه. يعني كي نحب حاجه مثلا كي نحب فنسات حاجه مثلا ما عجبتنيش ولا حاجه نعبر عليها معناها ونجم نقول بالحاجه هذه اللي صارت انها راي ما عجبتنيش وما ضبي وحسيت بالاحساس معناها وحسيت بالقلق او حسيت بالحزن او حسيت بالغضب، وراني نطلب منك بكل لطف انه ما عادش تتعاود انه حاجه راني ما نقبلهاش. خلينا نتعلموا انه نحطوا كلمات نعبروا على مشاعرنا، حاجه مهمه على الاخر الانسان يتعلم انه يحكي معناها الحاجات اللي يحسها يحكيها باسلوب معناها لطيف معناها بتبيع ما نواجهوش معناها العنف بالعنف انه كي رد فعل قوي تنجم تكبر الحكايه اكثر، اما نحاول اني نحكي باسلوب هادي ونوصل الحاجه الرساله نتاعي.
0: نعم هذا كل اكيد ينعكس على الشخصيه، تكون شخصيه محترمه عندها حدودها الناس معنيها تقبلها كيف ما هي معنيها بالحدود اللي رسمتها رواحها كيفاش يحب روحه كيفاش الناس تقبله وكيفاش يتوقع زيادة ردة الفعل. شكرا لك سيدة رانيا الأسمر على هذه التفاصيل المعلومات اللي قدمتينا فيما يتعلق
1: عايشكم في الاخر جيت نحب نخدم انه الانسان معناه وقت اللي يحس روحه فما معناه عنده صعوبات يعني مش كيما الحديث نحكوه النظري كيما التطبيق معناها كيما نقولوا معناه انه اي حق لو هذوما سلوكيات تكتسبها الفرد بالول دي صعيبه اما كي يعودها مره واثنين وثلاثه راهو حاجات يتعلمها. واذا كان حسيت انت عندك مشكله معناه في المجال هذا ما توخرش انك تطلب المساعده، راهي تبقى ديما اول خطوه طلب المساعده النفسيه من المختصين معناها، ومرحبا بكم في كل وقت.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سيدة رانيا الأسمر. كان هذا موضوعنا لليوم الحدود النفسية، حوصلنا أيضا الأمين العاطفي، ما تتردوش تطلبوا المساعدة أيضا وما تترددوش إنكم ترسموا حدود لأنفسكم في علاقاتكم بالناس الكل، نتحدث خاصة على البنيات على النساء في كل مكان وفي كل مجال. الحدود هي اللي تنجم تخلي العلاقة تدوم كما ذكرت سيدة رانيا. 12:21 دقيقة على موجيتنا، مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم بعد شوية إطلالة قانونية على المكاسب اللي حققتها المرأة التونسية وإحنا قريب نحتفلوا بعيدها الوطني.

0: أهلا وسهلا بكم واصلين. وركن الآن والجانب اللي تحدثوا فيه هو جانب قانوني بامتياز. حاضرة معنا الأخصائية القانونية في جمعية المرأة والمواطنة سيدة صلوحة العيساوي. مرحبا سيدة صلوحة، أهلا وسهلا.
1: السلامة مدام ضحى، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا.

0: والمرأة التونسية بألف خير.
1: أكيد، كل عام وأنت بألف خير، وكل عام والمرأة التونسية رائدة في كل المجالات.
0: إن شاء الله، وهذا بيدو اللي نحكوا عليه، عيد المرأة هو أول مكسب وأول حق للمرأة التونسية
1: نعم
0: بين المكاسب اللي تحقق للمرأة التونسية.
1: أكيد. أهي
0: حبيت نحكي مدام ضحى على الحقوق والحريات اللي تمتعت بها المرأة واللي اكتسبتها المرأة خلال الفترة التاريخية، واللي هي تنص عليها مجموعة من منظومة كاملة تشريعية وقانونية رائدة اللي هي جات وتخص حقوق النساء.
1: نعم
0: وهذا بطبيعته يرجع على الحقوق والحريات، هذه ترجع لإطار تاريخي وقانوني هام، وهو لهنا باش نحكوا على مجلة الأحوال الشخصية اللي صادرة في 13 أوت 1956، واللي هي أول إطار قانوني خصص للمرأة عديد المكاسب والحقوق اللي تمتعت بها، واللي
1: نعم
0: هي أول ما نحكوا على الحق في مجلة الأحوال الشخصية نحكوا على منع تعدد الزوجات وإقرار الزوجة الواحدة، باعتبار أن تعدد الزوجات في القانون التونسي هي جريمة يعاقب عليها القانون، يمكن على أساس ذلك أنه يتم إلغاء الزواج الفردي. من بين الحقوق اللي جابت بها مجلة الأحوال الشخصية كيف اللي هو إقرار الطلاق القضائي وإلغاء الطلاق الفردي أو الشفوي، وطلاق ما يكون لهنا ما نحكي على طلاق إلا ما يكون طلاق قضائي عن طريق المحكمة بحكم بيت، وما عدناش نحكوا لهنا كما مستنسين نسمع ونحكوا على طلاق شفوي من جانب واحد. من بين الحقوق اللي جات بها مجلة الأحوال الشخصية كيف أنها حددت السن الأدنى للزوجين ما بين المرأة والرجل، ما بين المرأة والرجل، كيف أن مجلة الأحوال الشخصية لهنيكينا أقرت مبدأ الرضا في الزواج باعتباره أن الزواج هو عقد بين الطرفين،
1: نعم
0: ومنحت للمرأة حرية الاختيار في الشريك وإقرار مبدأ الرضا عند كتب عقد الزواج.
1: نعم
0: هذه المكاسب اللي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية جات ودعمت كذلك بالحقبة التاريخية الكاملة اللي جات عبر دساتير، منها دستور 1956،
1: نعم
0: سامحي
1: تسعة
0: 1956 أول
1: وخمسين أي
0: أو 59، وهو أول دستور ينص على حقوق النساء
1: نعم
0: واللي تلتزم فيه الدولة بضمان الحقوق المكتسبة للمرأة تعمل على دعمها وتطويرها.
1: نعم
0: كيف نلقوا في الدستور 1959 نلقوا في باب الحريات في الفصل 23 أنه ينص على مجموعة من الحقوق والحريات للمرأة، ومن بينها الحق المجاني للتعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل. أول حاجة هو ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كامل الميادين، كيف الحق في الكرامة والحق النقابي مضمون، والحق في العمل اللائق، كيف يعطي للمرأة حرية التعبير، حرية المشاركة في الحياة السياسية، وهذا ما نص عليه الدستور. كيف جاء دستور الحقبات التاريخية كاملة اللي هي من بينها دستور 2014-2022، واللي يضمن مجموعة من الحقوق والحريات للمرأة التونسية، وهذا بيدو مكسب هام للمرأة التونسية.
1: نعم
0: كيف من بين التشريعات لهنا باش نحكوا على قانون هام ومميز للمرأة التونسية، وهو ما نحكوش على القانون عدد 58،
1: نعم
0: واللي جر القانون هو قانون اساسي. علاش اساسي؟ انه جاء وجرم العنف ضد المراه لاول مره، يصدر قانون ضد يجرم العنف ضد المراه، لان نحن سابقا كنا نحكو على العنف بين الزوجين في مجله الاجراءات الجزائيه، وهذا القانون يعتبر رائد انه جاء وتعهد بالمراه لانه يضمن حمايتها، التعهد بها والوقايه،
1: نعم
0: وهو يضمن لها كيف مجموعه من الحقوق من بينها الحق في الصحة، الحق في السلامة، الحق في الإيواء، كيف يضمن لها الحق في التعهد، وكيف يعطاها من بين الحقوق القانونية أنه يعطاها الحق في إعانة عدلية خاصة، ويمكنها من إعانة عادلية في الإجراءات القانونية.
1: نعم، من أهم القوانين ربما خلال هما القوانين الكل مهمين، ولكن هذا قانون أحمى المرأة بطريقة مباشرة. المرأة اللي كانت تتعنف، كانت متنجمش تتحدث، ما كانتش نجم تحكي على اللي صاير فيها أصلا.

0: حتى كان شكيت بعد ما تلقيش وين تمشي توا بفضل هذا القانون، قانون عدد 58 اللي حكينا فيه معناه عديد المرات وما زلنا اكيد باش نواصلوا الحديث فيه، ولا للمراه الامكانيه لهذوما الكل وحفظ ليها كرامتها وحقوقها، وحتى المراه اللي ما عندهاش نحكيو لهنا على الجانب المالي زيد وفر لها الاعانه العدليه اللي كنا تحدثنا عليها في احدى الحصص.
1: بطبيعة مدام ضحال هنا هو القانون جاء وجرم جميع أنواع العنف اللي تتسلط على المرأة وعطاها مجموعة من الحقوق وعمل على حمايتها والتكفل بها.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالقانون عدد 58، أيضا من جملة القوانين الأخرين اللي يعتبروا من القوانين الرائدة نتحدث لهنا على صعيد عربي على صعيد إفريقي حتى على صعيد عالمي هو القانون الانتخابي.
1: كيف من بين القوانين اللي تضمن حقوق النساء هو القانون الانتخابي اللي يضمن حق الترشح لكل أنواع الانتخابات منها الرئاسية التشريعية الجهوية البلدية للمرأة، ويعطاها الحق في المشاركة في الحياة السياسية بكامل المساواة مع الرجل.
0: يعني
1: كيف لهنا نحكو لهنا كيف مدام ضحى نحكو على قانون هام وهو لهنا عطاه الحق للمرأة، هو قانون الإجهاض المبكر اللي صدر في 1973 في الفصل 214 منه، أنه يقر للمرأة الحق القانوني في طلب الإجهاض المبكر دون حاجة لتبرير وذلك حفاظا على نحن اللي هنا نعرفوه أن تهمنا صحة المرأة ونفسيتها، وهذا القانون بطبيعته جاء مميز وعطى الحق للمرأة في حرية الإجهاض.
0: نعم.
1: كيف من بين القوانين زادة كيف اللي تمتعت بها النساء هو لهنا باش نحكوا على القانون الخاص بعمالة المنازل. هو عدد قانون عدد 37 واصدر في 2021 قانون حديث. انه هذا القانون جاب جملة من حقوق للمرأة العاملة وضمان عمل لائق يحفظ كرامتها الإنسانية ويحدد كيف شروط العمل من بينها اللي هي ساعات العمل. هناك نحن نحكو على ساعات العمل، نحكو على عمل، نحكو على عنف اقتصادي، معناتها أن المرأة تخدم أكثر من الراجل والراجل يخلص أكثر من المرأة. لهنا القانون جاء وحدد ساعات العمل وحدد الأجر كيف أعطى للمرأة الحق في التغطية الاجتماعية ويمنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي اللي تخل بالكرامة متاع المرأة التونسية.
0: نعم، هذه نبذة على أبرز القوانين اللي تميز المرأة التونسية عن نظيراتها كما تحدثنا في العالم العربي أيضا في بعض الدول الغربية. هل إنه رغم الترسانة هذه سيدة صلوحة، هل إنه فما قوانين أخرى ضرورية إنها تكون موجودة؟ نتحدث لهنا خاصة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، هل هناك قطاع قانوني ينظم المهنة متاحة؟ نتحدث على النساء في الجهات الداخلية اللي بحاجة أكيد إلى مزيد العناية بهم من الجانب القانوني باش ما يقعوش ضحية للاستغلال، الاستغلال على جميع الأوجه لهنا.
1: كيف حبيت نعقب على كلامك مدام ضحى، إضافة إلى الترسانة القانونية والتشريعية من القوانين هذه اللي تضمن حقوق النساء، كيف الدولة عملت لهنا، دولة تونسية لهنا وضعت مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لدعم المبادرة الاقتصادية للنساء. من ذلك أنها جات برامج لهنا نحكو على برنامج رائدة لمكن النساء من المشاريع، كيف نحكو لهنا على برنامج خاص ومميز بيئة معينة من النساء، نحكو على برنامج صامدة وهو خاص بالمرأة ضحية العنف أو الفتاة ضحية العنف لهنا، ولهنا فيه خصوصية مميزة لهذه الفئة المعينة من النساء والفتيات واللي تمكنها من الاستثمار ومن إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. ولهنا بطبيعة ما ننسوش دور جمعية المرأة والمواطنة في مرافقة النساء ضحايا العنف في التمكين الاقتصادي والتعهد النفسي للمرأة ضحية العنف.
0: من سنة إلى سنة سيدة صلوحة، هل إنه جمعية المرأة والمواطنة تلقى إنه النساء معناها ولوا واعين أكثر بحقوقهم القانونية بالقوانين هذية ولوا يفهموا؟ هذا نتحدث في أكيد في لقاءاتكم المباشرة معهم وفي حضورهم معكم في الجمعية.
1: بطبيعة مدام ضحى هذا يرجع للخدمات الهامة والمميزة اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة من التعهد من الإرشاد من التوجيه من المرافقة هذا الكل يدخل الخدمات اللي تقدمها جمعية المرأة والمواطنة للمرأة والفتاة ضحية العنف واللي ترافقها طيلة المسيرة نتاعها. هذه بطبيعة أنه معناتها عدنا مجموعة من النساء اللي تم مرافقتها في التمكين الاقتصادي والمرافقة في المشاريع هذه، سواء كانت برنامج صامدة أو برنامج رائدة.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة صلوحة العيساوي على هذه النبذة على المكاسب القانونية اللي تحققت للمرأة التونسية، وإن شاء الله من سنة إلى سنة نشوف ديما قوانين تدعم المرأة في كل مكان. شكرا جزيلا لك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع موضوع جديد. النساء

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم في برنامج إليك سيدتي. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا مع الناشطة الجمعيتية السيدة رحمة الجويدي. قبل حبيت نعطيكم فكرة على البرنامج اللي حضرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. البرنامج هذا يمتد من 6 إلى 13 أوت مركزيا وأيضا في مختلف الجهات. نهار 6 أوت كان تم تنظيم لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. اليوم تم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية. غدو إن شاء الله باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي أيضا في كل الولايات، وأيضا في نفس اليوم باش يتم إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. من 11 إلى 13 أوت باش يتم تنظيم معارض جهوية بالنسبة للمنتجات النسائية بمختلف الولايات، وأيضا تتواصل هذا البرنامج مازال متواصل باش يتم نهار 12 أوت إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، ونفس اليوم أيضا إسناد الجائزة الوطنية زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025، وباش يتم بالمناسبة تكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. الاختتام لهذا البرنامج باش يكون يوم العيد الوطني للمرأة التونسية نهار 13 أوت بتنظيم عروض فنية كبرى تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني بمختلف ولايات الجمهورية.

0: الكاف.
1: من بين التظاهرات المهمة اللي كانت برمجتها وزارة المرأة والأسرة هي المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المبادرة هذه اللي تنتظم اليوم بشكل متزامن في كل ولاية الجمهورية واللي شاركوا فيها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تحت إشراف السيدة الوليت، أيضا يكونوا حاضرين في هذه التظاهرات مختلف الهياكل المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، لأن هذه التظاهرات تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات باش نظم لهم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير، أيضا تطوير المشاريع، التمويل، المرافقة، المساندة، التسويق. يعني من خلال هذا اليوم، من خلال هذه التظاهرة، النساء الحاضرين والفتيات اللي يحبوا يتمتعوا بجملة الخدمات هذه باش يكون كل المؤسسات حاضرة يسمعوا المعلومة ويتعرفوا شنو المسار اللي يقوموا به وكيفاش ينجموا انهم يوصلوا من بعد، يا اما يبعثوا مشروعهم الخاص يا اما يتكونوا. والمبادرة هذه اللي نذكروا تلتئم بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تهدف بالأساس إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث أو تطوير المشاريع متاعهم من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. نذكروا أن المبادرة الوطنية هذه ما هيش حدها اليوم فقط، ليه هو تم إطلاقها اليوم ولكن باش تتواصل انطلاقا من شهر هذية من أوت إلى أوت 2027 باش تشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات، والهدف الرئيسي توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج باش هكا يضمنوا أنه تتقرب المعلومة أكثر ما يمكن، أيضا نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية، باعتبار أن المبادرة هذه باش تحط الرحال في كل مرة في معتمدية. الانطلاق بالنسبة لليوم من ولاية الكيف كان في مركب الطفولة لقصور، في ولاية جندوبة نادي الأطفال وادي مليس بجندوبة، وفي باجة بلدية باجة المكان هي اللي احتضنت التظاهرة هذية، وفي سليانة دار الشباب بمعتمدية مكثر، وكانت بطبيعة وزارة المرأة أصدرت قائمة في مختلف يعني المعتمديات اللي تحتضن هذه التظاهرة بالنسبة لليوم، واللي كما ذكرت هي انطلقت اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وما زالت متواصلة، ما زالت باش تكون موجودة، باش تدور كل المعتمديات في كل ولاية باش تكون حاضرة ويسمعوا البنات اللي عندهم فكرة مشروع، النساء زايدة اللي يحبوا يكونوا عندهم مشروعهم الخاص كيفاش ينجم هذية، شنو هو المسار التكويني اللي نجموا يتبعوه بطبيعة بحضور الهياكل المعنية. أيضا لهنا مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة كانت أعلنت على فعالية هذه المبادرة اللي بتصير في معتمدية وادي مليز، وكانت ذكرت أيضا كيف معناه كما تحدثنا على الصعيد الوطني أنه بتجمع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، بتكون فما أجنحة متخصصة تقدم خدمات التأطير، تطوير المشاريع، التمويل، المرافقة، التسويق. هذا اللي يضمن مسار كما ذكرنا أنه المرأة من يكون عندها الفكرة وإلا الفتاة من الفكرة يكون عندها المشروع متاحة، وأيضا يقع مرافقتها ما بعد المشروع. إذن دعوة لكل نساء الفتيات اللي عندهم الأفكار المشاريع اللي يحبوا، حتى ما عندهمش أفكار ولكن يحبوا يرغبوا أن يكون عندهم يبعثوا مشروعهم، وإلا عندهم مشروع يحبوا يطوروا فيه، يحبوا يستفيدوا من الحوافز المالية والبرامج الاقتصادية اللي توفرها وزارة المرأة أيضا بالتوازي مع مختلف هيكل المرافقة. ما عليهم إلا يتوجهوا إلى الأماكن ذكرناها في مختلف ولايات الشمال الغربي. وبالنسبة لجندوبة كما ذكرت نادي الأطفال وادي مليز، التظاهر هذه ما زالت متواصلة، انطلقت 9 وما زالت متواصلة للساعتين. تظاهرة باش تكون دورية موجودة في كل المعتمديات، هدف به برشا ويمكن أنه هالتمكين الاقتصادي اللي احنا سنوات نتحدث عليه يكون أقرب فأقرب للمرأة وين ما كانت، المرأة في الأرياف، المرأة في الجهات الداخلية اللي ممكن المعلومة ما توصلهاش، اللي ممكن تخمم هي أنها تبعث المشروع متاحة في مكانها وين هي موجودة في الريف في المكان هذايا، ولكن ما تعرفش كيفاش تتصرف، أنه تكون المؤسسات والهيكل قريبة منها بهذه الدرجة وبهذه الطريقة يقربوا المعلومة أكثر ما يمكن. هذا أكيد بعد سنة من الآن باش نشوفوا شنو ينجم يوفر لنا من مشاريع، شنو ينجم يوفر للمرأة خاصة من إحاطة من مرافقة من تكوين. ومهم راهو النساء اللي يسمعوا فينا، راهو مراكز الفتيات الريفية في مختلف ولايات الجمهورية راهي تفتح مسار تكويني خاص للنساء هذوما، ما يقولوش رانا ما قرينيش وما عنديش شهادة وكيفاش النجم، راهو لي راك فما إمكانية إنك تتكون. وذا ديما نأكدوا عليه من خلال مصافحاتنا ديما وحضور المسؤولين على هذه المراكز الفتيات الريفية، إنه نأكدوا إنه راهو فما مسار خاص بالنساء اللي يحبوا يبعثوا المشروع متاعهم يتكونوا ياخذوا شهادة المهارة متاعهم. الشهادة هذه راهي تفتح لهم برشا أبواب فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وبعث المشاريع. كان هذا برنامجنا لليوم، إليك سيدتي، إن شاء الله نتقابل معكم غدوة في استوديو نيس من 10 إلى منتصف النهار. إلى اللقاء.
0: عن بشرة على البحر

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة للأنباء. وضمن عناوينها: إطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكافة الجهات احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار الدماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تسجيل ارتفاع في أسعار لحوم الدواجن بسبب نقص الإنتاج وغلق عدد من المذابح. إلى تفاصيل الأنباء. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وخصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة خيمة للتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات. فاتنة تجانية.
4: بحثاً عن أجوبة لأسئلتهن ورغبة في بعث مشاريعهن الخاصة، توقفت بعض المارات من أمام قصر بلدية باجة للاستفسار عن المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية.
5: فرصنا باهي، معناتها نورمال مول واحد يلزم يبادر.
6: حبيت المشروع في مجالي.
7: المشروع نتاع عناية التين والحجارة، نعمل الفخار تقليدي نتاع ناس قبل. ثم حبيت نسلم معناها تعاونوش، لخاطر الحكاية هذه ما تموتش.
4: هي مبادرة وطنية ستنتظم طيلة سنة كاملة في كل معتمديات ولاية باجة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة عبد الحكيم المكي.
8: المبادرة هذه جاءت من تقريب الخدمات للنساء والفتيات. حاولنا نجمع برشا إدارات معنا في شركة في تقديم المشاريع للمرأة. اليوم في اليوم 10 أوت تنطلق المبادرة هذه خلال تجميع الإدارات باش يقدموا مسار المشروع اللي تستحق كل فتاة أو مرأة باش تنتصب للحساب الخاص. المبادرة هذه مش باش تقف اليوم هذا يا بركة، هو مبادرة وطنية على امتداد سنة كاملة من أوت 2026 إلى أوت 2027. إن شاء الله باش نزوروا المعتمديات باجة الكل، كل شهر إن شاء الله تكون في معتمدية.
4: هذا وقد لاقت هذه البادرة استحسان عدد من النساء.
3: كما انطلقت اليوم بمعتمدية القصور من ولاية الكاف مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تضمنت قافلة جهوية ضمت مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية من خلال أجنحة متخصصة لدعم المشاريع النسائية بالتوازي مع برمجة أنشطة متنوعة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالكاف حياة العلوي.
9: المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف على غرار بقية المندوبيات عملنا برنامج سري ومتنوع وبديناه منذ بداية الأسبوع. اليوم حطينا الرحال في معتمدية القصور، عنا قافلة توحيد قافلة مسار ريادة الأعمال النسائية اللي تتضمن عديد البنوك اللي تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة، هياكل المساندة، المؤسسات اللي تعنى بدعم المشاريع النسائية، وعندنا مجموعة من النساء اللي عندهم عديد التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق ببعث المشاريع منذ الفكرة إلى ما بعد الإنجاز والمرافقة، واللي كانت اليوم الحقيقة حفلة ثرية متنوعة. استمعنا للنساء وتم توجيههم كل امرأة حسب التساؤلات والاستشارات اللي حب تراغب فيها المؤسسات في شكل ورشات، وإن شاء الله باش نخرجوا بأفكار مشاريع وخريطة عمل نجم ندعم بها نسيت هذوما. كذلك تتواصل احتفاليات طيلة هذا الأسبوع، عنا نهار 12 أوت تكريم صلة من الإدارات النسائية في مختلف المجالات ومعرض للصناعات التقليدية.
3: دعت النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عن ولاية الكافة دلال اللموشي السلطة الجهوية إلى الضغط على المقاولين المكلفين بإنجاز عدد من المشاريع بمعتمدية الدهماني للإيفاء بتعهداتهم والتسريع في الأشغال.
10: المشاريع المعطلة في الحقيقة معناها المشاريع مش معطلة، المشاريع يعطلوا فيها تحديدا المقاولين. اليوم وقت اللي نجي نشوف معناها في معتمدية الدهماني نلقى ثلاثة مشاريع في نفس النهار معناها حادثة. الملعب البلدي بالدهماني وقت اللي فلوسه اترصدت من 24 جويلية لليوم التجهيز ما يرسلش المقاول الجباب الملعب مفكر. البياسة وسط البلاد معناها مشروع كيف كيف دفعنا عليه وخذا حقه المقاول كيف كيف ما سماش. نفس الحكاية معناها حفرة في وسط البلاد اليوم عندها قرابة 20 يوم. السبب الوحيد هو مرور الشاحنات فوق الحفرة هذيك وقت اللي نحن عنا قرار، وهذا السلطة الجهوية تعرفوا اللي باش الكمين معاش تتعدى من وسط البلاد، ورغم هذاك مازالت الشاحنات تتعدى وهي سبب. لكن نرجع ونقول لك اللي المعضلة الكبيرة في المشاريع المعطلة ترجع تحديدا للمقاولين. المقاولين هذوما الحقيقة أنا رفعهم يخدموا بدون حسيب ولا رقيب، لذلك دعوة للسلطة الجهوية أنها تجتمع بالمقاولين هذوما الحقيقة معناها ونشوفوا معهم طريقة أنه اللي يأخذ صفقة يتعهد بها يعطيها لنا في الأجال.
3: تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قصيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليانة والمتعلقة بالتزويد بمياه الشرب وتهيئة عدد من المسالك بنسب متفاوتة في انتظار تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال الأشغال. ماهر الهماسية.
11: في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة القسط الأول، بلغ مشروع تزويد منطقتي المسيهلة ورحامنا بمعتمدية الروحية بالماء الصالح للشرب نسبة 100%، في حين يتواصل مشروع تزويد منطقة أولاد زيتون بالماء الصالح للشرب وبمعتمدية سيدي برويس بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي سدنشم 15% مع تسجيل بطء وتقطع في نسق الأشغال، في حين بلغ مشروع تزويد عائلات بالماء الصالح الشرب بحي الحياة 100%. أما بمعتمدية كسرة فيتواصل الإعداد لتهيئة وتعبيد الطرقات بالحي الشعبي جنان الرمان مع العمل على فتح الاعتمادات، إلى جانب مشروع تهيئة مدخل كسرة العليا. وفي إطار البرنامج التكميلي القسط الثاني، تتواصل بمعتمدية الكريب الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر الخشبية وتهيئة وتعبيد مسلك العالية وإتمام تهيئة وتعبيد مسلك أولاد عمر. بمعتمدية العروسة بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد مسلك لجنوات كنانة 25%، فيما بلغت نسبة تهيئة الحي الشعبي بوجليدة 75%. وبمعتمدية بعرادة بلغت نسبة إنجاز وتهيئة مسلك عين بلوطة العميرية 30%. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال تزويد دوار الخروبي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سليانة الجنوبية عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال شهر سبتمبر المقبل، في حين تتواصل الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر المسيعية أولاد زناك وتهيئة المسلك الفلاحي جرويشة الحضيرية سفينة.
3: أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. المهندسة الفلاحية وممثلة الجمعية رباب المرداسي تضيف في متابعة لرفقة العبيدي.
12: اليوم احنا في قضم مشروع سميناه فنولوجيا أركولوجي اللي تنفذ جمعية بالشراكة مع صندوق العالمي للطبيعة وضمن برنامج بي بي بي. المشروع اللي يمتد على 3 أشهر. المشروع هذا يهدف إلى جمع بين الحرف اليدوية القائمة على التدوير والريسيكلاج، الاقتصاد الدائري والسياحة البيئية، وهذا للمحافظة على غاباتنا وخلق فرص دائمة للشباب والنساء. منطقة التدخل اللي اخترناها هي المحمية الوطنية بالفيجة وأحوازها. والحقيقة باش نحقق الهدف هذا كمرحلة أولى انطلقنا في تأهيل أكثر من 20 مستفيد ومستفيدة، ركزنا أكثر على الشابات ونساء المنطقة لتقنية تحويل النفايات إلى منتجات حرفية صديقة للبيئة باستخدام مواد أولية محلية ومعاد تدبيرها. الدورة اللي امتدت من 15 إلى 30 جويلية 2026 الحقيقة لقات رواج ونجاح كبير من قبل المستفيدات، وهذا باش نشوفوا في يتبلور في مشاركتهم غدوة في مهرجان ودمنيز، باش يشمل تدخلنا في المشروع عن طريق تركيب لافتات ولوحات الإرشادية في المحمية الوطنية بالفيجة.
3: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بطبرقة حكيم الرويسي تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأبقار المعدة لإنتاج الحليب بالجهة نتيجة عدة أسباب أبرزها صعوبة الحصول على بطاقة المسلكة، مطالبا بتعديل المنشور الخاص بهذه البطاقة لتسهيل نقل الأبقار وتجديد القطيعة.
13: مشكلة تجديد يعني القطيع نتاعنا سوتو في الابقار المعده لانتاج الحليب، فما برشا فلاح يتشكاو من الشيء هذا يقول لك انا ما عنديش الحق نشري بقره من الفيرما لاني ديما من الاشكال المطروح بطاقات المسلك اللي ما نجمش ياخوها اي فلاح من البقره باش يجيب بقره من اي منطقه اخرى. البقره يقول لك تمشي للمصالح البيطريه ما يعطيكش بطاقه مسلك، يقول لك انا عندي منشور من عند وزاره الفلاحه من عند الاداره العام للانتاج الحيواني ما نعطيش بطاقه مسلك باش يهز بقره للمناطق الحدوديه. والحال انه فما برشا فلاحة ما همش مهربين ونكافحوا تهريب الأبقار المعدة لإنتاج الحليب وكذا، ما ضبيتنا نحافظ على القطيع نتاعنا ونحافظ على العدد نتاعنا، لكن زاد هذا ما يمنعش أنه فما برشا فلاحة ومربين بالحق، لكن متمنعوا من الشيء هذا تو كان عامين ما فماش حتى تجديد للقطيع هذا، البقرة اللي تتباع ما فماش بقرة أخرى تعوضها. احنا كاتحاد ندعو إلى تعديل المنشور اللي يمنع بعض الفلاحة أنه يجيب بقرة إلى منطقة كما تبارك ذاك المطلوب تمكينهم بطاقة مسلك.
3: تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاع في أسعار لحوم الدواجن مما أثار تذمر المستهلكين، وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوية إلى نقص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الإنتاج.
14: لأن نقص في النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50%، فهو قاعدين ننظموا إن شاء الله نوضوا في طاولة الناس كلها نتحدثوا أن 35 بطوار قاعدوا 15 البارح بركة واحد أخر باش سكت بانك تابعوا عليه 13%، كيفاش منين باش يشيل الباقي؟ منين باش يخلص خدامته؟ منين باش يخلص كنسات؟ منين باش يخلص تابوه؟ إن شاء الله تتفق الناس كلها نقعدوا في طاولة نحلوا مشكلتنا بيدينا، ساهلة ياسر راهو نعطوا هوامش ربح كل واحد نعطوا هامش ربح نتاعه باش ينجم يعيش في ظروف حسنة، ولهذا لازم الوزارة تو تحط الناس كلها على طاولة كمهنيين وكمنتجين وكمزودين نقعدوا مع بعضنا، وإحنا هنا قاعدين تو لاهيين تزويد السوق خاطر ما تعرف زيد اللحم مثلا ماشي والحوت غالي، ولاهيين تو تزويد السوق تطلب الشركات وكذا الموجودة اللي قاعدة تقعد باش نشوفوا حتى نحلوا المشكلة هذه زي ما تحل الجمعة هذه تاع الهوامش الربح هذه زي ما تحل الجمعة هذه، مش تو عهد فيها العظم تطول 16-17% تو توصل للفين، علاه خلوها توصل للفين؟ إن شاء الله نستجيبوا للطالب كمهني
3: تواصل بلدية نفزة تنفيذ تدخلاتها بوسط المنطقة البلدية وبمناطق التوسع للقضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات وتأمين نظافة الشواطئ وفقا للكاتب العام للبلدية صابر لهمسية.
15: شملت الحملة النظافة هذه معناها مناطق التوسع على غرار حي الطويلة في زوج نقاط سوداء تم تعهدهم وتركيز عدد 6 حاويات، تم التدخل أيضا في حي صناد يتم رفع الحملات هذه أسبوعيا وتعهدها مرتين في الأسبوع. حملات النظافة شملت حي التجمع السكني أجريدي وهو منطقة من مناطق التوسع البلدي وإزالة النقاط السوداء به وتركيز عدد 4 حاويات ويتم تعهدها دوريا كل أسبوع. بالنسبة لحملات نظافة وسط المنطقة البلدية تم تعزيز العمل في هذا المجال وذلك بتأمين حجاز استمرار ليلية يتم فيها تعهد ورفع الحاويات باستمرار خاصة الحاويات المركزة بالشوارع الرئيسية. أيضا تم التدخل لتأمين نظافة وصفة الشواطئ الموجودة على طول الشريط الساحلي ليرجع بالنظر لبلدية نبزة، وكان أهمها شاطئ الزوارع. عينا مقاولة تقوم بأشغال جمع ورفع جميع أنواع الفضلات والأوساخ التي يخلفها المستفون على مساحة تقريبا معناها 5000 متر مربع، وأيضا معناها المقاولة مكلفة باش تنظف مدخل الشاطئ على طول 400 متر خطي وتأمينها بحاويات حديدية معناها وفرتها من البلدية عدد 4 حاويات.
3: في رده على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 806 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية هذه السنة. في أنبائنا الدولية، أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 6 إصابات خلال الساعات الماضية، وقصفت مدفعية الاحتلال مساء أمس المناطق الشرقية لمخيم البريجة وسط قطاع غزة. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: إطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكافة الجهات احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار الدماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال المواد الصديقة للبيئة. تسجيل ارتفاع في أسعار لحوم الدواجن بسبب نقص الإنتاج وغلق عدد من المذابح. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: ثاني موعد الرياضة على موجات إذاعة كيف أخبار الرياضة. البداية بأخبار الكاف اللي حدد مواعيد عدد من مسابقاته، حيث ستستضيف جنوب إفريقيا كأس السوبر الإفريقي يوم 8 نوفمبر 2026 بين مولودي سان داونز الجنوب إفريقي وفريق اتحاد العاصمة الجزائرية. الكاف تعلن عن إقامة كأس أمم إفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، وتنطلق التصفيات في شهر سبتمبر. وفي الفئات الشابة تستضيف غانا كأس إفريقيا تحت 20 سنة، بينما يحتضن المغرب بطولة تحت 17 سنة، وتقام كأس إفريقيا للصالات في المغرب والكرة الشاطئية في السنغال. وعلى مستوى الأندية تنطلق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بين 4 و6 سبتمبر القادم، وتقام مباريات الإياب من 11 حتى 13 سبتمبر القادم. هذه أخبار الكاف وكأس الاتحاد الإفريقي ورابطة الأبطال وكذلك الكان القادمة وكل ما يهم المسابقات القارية. فهد السماري ينهي تجربته مع فريق النادي الإفريقي بسبب اختلاف في الأمور المادية، تحديدا منحة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وهكا فهد السماري الليبي يغادر فريق النادي الإفريقي ليواصل تحذيراته مع عودة حمزة الخضراوي وتدوس اللي انضم للمجموعة وغياب حسين بن علي بداعي الإصابة. فرس بالعربي أمضى لي حتى الإماراتي، هو الفريق اللي انتدب في الأيامات الفارتة الهدف التاريخي الأجنبي لفريق الزمالك سيف الدين الجزيري بعد تجربة في الدوري المصري. حتى الإماراتي هو فريق سيف الدين الجزيري وكذلك فرس بالعربي نادي الشمال القطري اللي قدم اللاعب التونسي محمد علي بالرمضان بعد تجربة مع فريق الأهلي المصري. نذكر بالنسبة لأخبار النوادي التونسية، برافو لجمهور النجم الرياضي الساحلي اللي توصل إلى فض كل النزاعات، 3 مليارات 19 ملف تم غلقهم بمساهمة كبيرة من المؤسسات، من الجمهور، من رجال الأعمال، من رؤساء القدامى، لكل الناس اللي تحب النجم الرياضي الساحلي في ظرف 10 أيام 3 مليارات. نذكر 12 مليار هي قيمة العائدات اللي تجي من أحباء النجم الرياضي الساحلي في عامين. الأولمبي البيجي أنهى البارح طرابلس عين دراهم بهزيمة من فريق النجم الرياضي الساحلي 2-0، راح بنهارين. والفريق عنده لقاء ودي نهار 13 أوت الجاري أمام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. من جهته البارح في حمام بورقيبة أنهى النجم الرياضي الساحلي فترة تحذيراته في هذا التربص. بالنسبة لوديات الأندية التونسية، نذكر شبيبة القبيل كان فاز أمام النادي الرياضي لحمام الأنف 2-0، تعادل 1-1 بين الملعب التونسي وشباب بالوزداد. النادي الرياضي الصفاقسي فاز أمام سان بيدرو هدف مقابل 0، وتقدم سقيط الدير كان فاز أمام منتخب أقل من 21 سنة هدف مقابل 0. دائما مع المتابعات الرياضية، والمفروض اليوم الجلسة العامة التقييمية لجندوبة الرياضية بعد ما كانت مبرمجة نهار السبت يتم تأجيلها لليوم، إن شاء الله تصير. ومن المفروض أنه بعدها باش يتم الإعلان عن الهيئة التسييرية. هكا ولا لا فوزي؟ مساء الخير.
1: مساء الخير حنان، تحية لك للسادة المستمعين. بالفعل بعد تأجيل الجلسة العامة التقييمية للموسم الأخير بطبيعة الحال سيتم اليوم عقد الجلسة العامة التقييمية في دار الشباب شارع البيع على الساعة 5 مساء. كل الترتيب يعني تم القيام بها بطبيعة الحال خلينا نقول لك يعني 100% حنان ستنعقد الجلسة التقييمية بعد تدخل مرة أخرى من والي الجهة السيدة طيبة الدريدي. بطبيعة الحال بعد عقد الجلسة العامة التقييمية تقريبا بعد يوم سيتم الإعلان عن الهيئة التسييرية اللي بيش يقودها سعد الله الخلفاوي بصدد تكوين هيئة تسييرية للموسم الرياضي الجديد. خلينا نقول لك حنان أنه الجلسة بستنعقد اليوم يعني جلسة تقييمية بطبيعة الحال، وسعد الله الخلفاوي هو الرئيس الجديد لفريق جندوبة الرياضية بعد يوم أو يومين سيتم تكوين الهيئة التسييرية بقيادة سعدالله الخلفاوي.
0: شكرا لك فوزي. المتابعة باش تكون لفعالية الجلسة العامة التقييمية لجندوبة الرياضية. دائما مع أخبار الرياضة وتركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم بعد الاتفاق اللي صار بين الجامعة ونجي اللجويني باش يكون في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. محمد بن حسين مسؤول على التعيينات، وليد الحراق مسؤول على الحكام، ونسق عام باش يكون يوسف السرايري، مراد بن حمزة مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي للإدارة الوطنية للتحكيم. أولمبيك الكيف اللي وصل تحذيراته بعد جملة من الانتدابات، غدوة باش تنطلق حملة بيع اشتراكات خاصة بأحباء أولمبيك الكيف في مقر النادي. دائما مع أخبار الرياضة في الجهة وبرنامج اليوم الجهوي لتكريم الرياضيين المتألقين في جهة الكيف، المكان باش يكون مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، التاريخ 14 أوت الجاري انطلاقا من 6 نتاع العشية. نذكر استقبال المدعوين والأبطال اللي عندهم صلة بالمجال الرياضي، كلمة الافتتاح، ثم سيد والي الكيف باش يكون حاضر، توزيع الجوائز على الجمعيات والرياضيين المتألقين في الموسم الرياضي 2026. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
1: عسلامة، مرحبا، لو سهلا بكم إنيس الكل. إذن مستمعينا الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين اللي يبدأ معكم التوى على بركة الله تعالى. تواصلوا معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعتين تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. تحية طيبة للنيس الكل وين ما كنتم. في حدث ورأي أكيد نرجع الأحداث، أحداث الساعة، الأحداث اللي تهم الرأي العام، الأحداث اللي تكون في العادة موضع نقاش، باش نرجع على السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. أكيد بدأت الحركة وبدأت الاستعدادات وبدأ الحديث داخل الأسرة التونسية على إن شاء الله العودة المدرسية القادمة، عودة مدرسية رفقها جديد في علاقة بالتسجيل. وزارة التربية تلغي المنصة القديمة، تحدث منصة جديدة بإجراءات جديدة بتطبيقات جديدة. البداية تكون بإنشاء حساب من قبل الولي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية يتم عملية التسجيل. تبقى أنه إنشاء الحساب هذية كان موضع جدل الحقيقة، باعتبار أنه ما كانتش الناس الكل قادرة أنها تفتح الحساب هذية، ما نعرفوش الاعتبارات ولا مشاكل ربما تقنية موجودة، لأنه شفنا برشا ناس تشكت من يعني من الحساب انه ماهوش موجود، فما شكون سجل، فما شكون افتح الحساب، فما شكون لا. ومازال اليوم الحقيقه راهو الجدل متواصل، بالرغم انه وزاره التربيه قاعده

0: منظومة تربوية اللي مازلنا ننتظر فيه أن تكون فما إحداثات جديدة، تكون فما إصلاحات جديدة، تكون فما إجراءات جديدة اللي هذية مازال اليوم الأسرة التونسية تستنى فيه، الوالي يستنى فيه، التلميذ يستنى فيه، والمربي زادة يستنى فيه في نفس الوقت. هذية في عنوان من العناوين إن شاء الله اللي باش ناخذوها بالقراءة والتحليل. وفي لقائنا أيضا نتحدث على يعني مناظرة الكابيس وصدور النتائج الخاصة بمناظرة الكابيس، وباش نتحدث في الموضوع هذا أيضا. المواضيع هذه نتحدث فيها مباشرة مع الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل كل مواضيعنا في برنامج حدث ورأي. حاضر معنا أستاذ نجاح سالم، نستقبله معايا مباشرة على الخط. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة، خير بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ، مرحبا بك معنا. وما ننسيش زادة باش نتحدث على التوجيه الجامعي رواه، لأنه كيف صدرت نتائج التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في البكالوريا، وهذا زادة كيف من العناوين اللي باش نتحدث فيها معاك أستاذ نجاح سالم، مرحبا بك معنا. نبدأ معاك في البداية. احنا برشا مرات تحدثنا على المنظومة التربوية وإصلاح المنظومة التربوية، تبقى اليوم باش ناخذوها من زاوية يعني احداث هالمنصة الجديدة ولا هالحساب الجديد، بعد تجين بعد الحساب انشاء يعني القيام بعملية الترسيم، وهذا يخلق نوع من الجدل خاصة بين الأولياء والأسرة التونسية. سيد نجاح سالم، وشفنا الحقيقة برشا ردود فعل في السياق هذه، تفضل.
1: شكرا. وفي حقيقة الأمر ثلاثة مواضيع، هذه الثلاث مواضيع في حقيقة الأمر أيضا مرتبطة ببعضها أي ارتباط، لكن سأعيد ترتيبها. نعم. انطلاقا من الأولوية ثم ربما المرحلة التي تليها. هو في حقيقة الأمر المرحلة الأولى هي السنة الدراسية وبداية السنة الدراسية ودخول التلامذة للدراسة من السنة الأولى حتى يتم ما يسمى بالابتدائي ثم بالإعدادي ثم الثانوي. بعدها باش تجي المرحلة الأخرى اللي هي البكالوريا. بعد البكالوريا عند التوجيه الجامعي، وهذه نقطة من النقاط التي سنتحدث فيها. وعلى أثر ذلك بعد ما يتوجه في الجامعة يقرأ في الجامعة وينجح إن شاء الله ربي ينجح طلبتنا الكل، من بعدها باش يولي يلوج على شغل من بين الشغل وإلا من بين الوظائف التي يطمح إليها العديدين في تونس اللي هي الكابيس. وهذا أيضا موضوع من المواضيع التي ربما سنتطرق عليها بنوع من التحليل بنوع من الدقة، لأن الوقت ما يزديناش. في حقيقة الأمر السنة الدراسية 26-27 صحيح سيدة خيرة، العديد من المواطنين والمواطنات التوانسة خاصة الحريصون منهم على أنهم كل شيء يتعمل بكري ما يخلوش كل شيء للصلاة كما نقولوا فيها في التحضير ولا في عاداتنا في تونس، فما برشا لهين به، لكن فما برشا زادة مازالوا ديكونكتي اللي لهين به مالورزمو من الأول مرة نفحوا على أساس أنهم باش يسجلوا أبنائهم كما كنت وأشرت سيدتي الكريمة في سيت جديد، منظومة جديدة للتربية والتعليم، منظومة جديدة لتسجيل أبنائنا التلاميذ، إلا أنه صدموا. أقول جيدا صدموا، وأنا مبكر برك نتحدث على شخص في بوسطة من البوسطات معناتها في مركز بريدي في حد ذاته أكد لي بكونه لم يستطع اللوج إلى الجديد أو المنظومة الجديدة أو المنصة الجديدة
0: اللي هي اسمها المنصة هذه اسمها الحياة المدرسية فيسكولير، هذه هي المنصة اللي أطلقتها وزارة التربية. نعم أستاذ تفضل.
1: نسموا المنصة الحياة المدرسية وندموا الناس على أساس كذا ما يجيش زاد عيب. هذا من ناحية من ناحية ثانية خليني نكون متفائل خايف ما يسالش، ما زال الوقت، وإن كان رأو بالنسبة لي كمربي ما عادش وقت، لأنه بينتو فما عندنا ما يسمى أكل التحضيرات متاع المولد، بعد المولد مباشرة باش يجي للتوانسة التحضيرات للسنة الدراسية الجديدة. وبما أن التحضيرات هذه فيها برشا حاجات جديدة من بينها المنظومة ولا هالمنصة التي نحن بصدد الحديث عنها كمحور أول في هذه الحلقة، أقول لكون من المفروض وزارة التربية كما حرصت على أن الكباس يكون في وقته وإلا الكباس كذا، وإن كان من بعد ثم برشا حاجات ما حرصتش فيها، من المفروض تحرص زادة باش إتلام دايرس ولا أولياءهم يسجلوا لهم في المنصة هذه في الوقت المناسب، لأنه أنا أرى أن الوقت المناسب صراحة فات سيدة خيرة، لكن هذا ما يمنعش لكونه يمكن للأولياء أنهم يتداركوا، يمكن لوزارة التربية مشكورة أنت داركت. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أشرت سيدة خيرة لكونه هنالك حركية واستعداد وعودة إلى خلخ الحركية والاستعداد والعودة لو كان نمشوا

0: الأماكن وإلا للمناطق اللي فيها بحر وكذا، نشوف الكون ما رجعتش شوية، بمعنى أنه يجب أن ننسب من مسألة الحركية والاستعداد والعودة، لأنه ظهر لي ثم برشا من الناس كما سبق وأن قلت أنهم يحبوا كل شيء في ليلة صلاة الله، وربما خليها تو للشيخة وخليها للراحة ويعمل ربي في علاقة بتلام ذا وزيد عليها اللي كون المنظومة وإلا المنصة ما زالت ما حضرتش. مرة أخرى المسألة جديدة، نعم سيدة خيرة أنت محق المسألة جديدة، بمعنى أن المنصة هذه جديدة، لكن راهو المنصة هذه جديدة شنو جديد فيها؟
1: أيوة.
0: ظهر لي جديد فيها لكونه من الأول مرة بدأت بأعقاب، من الأول مرة بدأت بتسبب في قلق للأولياء، وهذايا اللي ما نحبوش في تونسنا الغالية، هذايا اللي ما نحبوش في تونس. إيش معناتها هذا ما نحبوش؟ ما ضر لو وزارة التربية مشكورة مرة أخرى إن أرادت أن تأخذ بكلامي وما يسالش هو تنجم ما تأخذش بي، لأنه لاحظنا اللي كانوا حتى في الكابتاس ما أخذوش بي، وإن كان أنا مربي ومدرس في الجامعة ولاحظ بأم عيني وتثبتت من عند طلبتي لعدوا الكباس ونلك العديد من الأخطاء، والسؤال مطروح سنتي عليها كيفاش تم تقييم الطلبة وكيفاش خرجوا هذايا مقبول وهذايا مرفوض. نرجع ونقول مرة أخرى الجديد أنه هنالك تعطيلات، هالتعطيلات هذه علاش؟ تونس من السبعينات عندنا مركز وطني للإعلامية، من السبعينات نتاع القرن الماضي، في الثمانينات لما كانت هنالك دول كانت الأورديناتور بي سي ما تعرفوش معناتها بيرسونال كمبيوتر ما يعرفوش. نحن عندنا برامج أصلا، أنا في السنوات في 2004 عملت مذكرة بحث في الديوة معناتها اللي عندي لشهادة الدراسات المعمقة حول المرفق العام والتكنولوجيات الحديثة في 2004. في 2022 من نجموش وزارة كاملة تعمل منصة من أجل أنه 50,000 ولا 60,000 يرسموا فيها في الوقت اللي هو أن في شيء إكسل، وهذايا بدليل وهذايا بانطلاقا من كلام المربين وزملائنا المربين والمربيات، وقول لك راهو في شيء إكسل في كل مدرسة يكفي ويفي بالغرض، ونخلوا التلميذ في راحته ونخلوا الولي في راحته. أخيرا سيدة خيرة ورجاء أو أطلب منك وإلا أتمنى أني ما تعثرتش عليك، أقول ما يلي مرة الأخرى ولا المرات الأخيرة وإلا ظهر لي قبل ما تخرجي في كونجي، ومرحبا بيك مرة أخرى في إذاعتك
1: يا عايشك أستاذ،
0: نتذكر الكون السوناد تقص الضوء سيدة خيرة هناك مرة من المرات، وأنا بصدد التدخل معكم قص الضوء قص الريزو، ثم بلايس في تونس يقص الضوء يقص الريزو وبينسير الماء ذاك أنفاتور دي مع مولا، وانت تعرفي وتسكني في الكاف والعديد من المواطنين يتصلوا فيكم كل يوم في إذاعة الكاف نظر لكونه مقصوص الماء. نرجع ونقول الكون يقص الريزو ويقص الماء، مسألة قص وقصان الضوء، مسألة الريزو اللي مقصوص راهو ثم مناطق في تونس الريزو على طول مقصوص. بمعنى أوضح، ما الفائدة أنك تعمل منصة في الوقت اللي الناس ما عندهاش ريزو؟ نزيدك بزيادة، وليس في المناطق الريفية فقط الريزو مقصود، هنالك مناطق في العاصمة وفي الحاضرة الريزو فيها ضعيف أيضا. نرجع مرة أخرى هنالك شروط، راهو سيدة خورة حطي في بالك لكونه راهو الطالب التلميذ وإلا الولي متاعه توا يلزمه يدخل في المنصة وبيدفع فلوس، باش يدفع الفلوس هذه يلزمهم يدفعهم بطي كارتة أودينار، باش يشري كارتة أودينار الولي ما هوش لاقي يشري حق خبزة وما عندوش باش يرسم ولده قبل بكارتة بتاع 5,000 يلزم يدفع توا على الأقل 20,000 لكارتة واحدة.
1: خليني أستاذ نعاود نذكر أنا هو بلاغ توضيحي هو لوزارة التربية، لأنه أنا دخلت للصفحة الرسمية لوزارة التربية مازال ما فماش جديد الحقيقة بالنسبة لعملية التسجيل، واللي جاء فيه البلاغ التوضيحي هذي أنه الوزارة تعلم كافة الأولياء والتلاميذ أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان سنة دراسية 2026-2027، وسيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذي في موعد يحدد لاحقا، علما وأنه كافة عمليات التسجيل بتتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية، هذه نتحدث عليها المنظومة الجديدة اللي تعوض المنظومة القديمة هذه، ولا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، تؤكد وزارة التربية أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقة بنكية وإلا بريدية وإلا محافظ إلكترونية، ومعناتها هذوما تقريبا اللي من خلالهم يتم الدفع معلوم التسجيل. أستاذ نجاح سالم، أنت تقول أستاذ انه مش الناس كلها قادره انها تكون عندها البطاقه لودينار ولا غيرها معناتها. لكن تبقى احنا زاد اليوم راهو فما استاذ مهم ان نمشوا نحو الرقمنه وانه نطوروا زاد خدماتنا ونسرعوا فيها. راهو نتذكروا في وقت استاذ نجاح سالم كنا نقوم بعمليه التسجيل عن بعد في مرحله اولى, وفي مرحله ثانيه نهزوا وثائق مثلا للمعهد ولا للمدرسه ما تنسى وبعد ننهز الوثائق للمعاهد وإلى المدرسة. اليوم هذي نحو إنه هذي بش نحوها بش نتخلوا عليها نهائيا من غير حتى وثائق, كل شيء بش يتم يعني عن بعد بصفة رقمية. زيادة مهم أن نتأقلموا مع التطورات سيدي جحسين. تفضل.
0: بالعكس أنا أتأقلم مع التطورات, والدليل على ذلك أنه قلت لك سنة 2004 اشتغلت على تكنولوجيا الحديث في علاقة بالمرفق العام واشتغلت عليها بعد رهما ربما تونس عدت شوط وإلا معناتها دخلت في مسار رهيب وكبير جدا ورائع جدا. وعندنا منظومة إنصاف ساعتها, وعندنا منظومة مدنية واحد مدنية اثنين, وعندنا سندة وعندنا أدب وعندنا العديد من ما يسمى بالمنصات ندخلوا له, وكل منصة فيها ربما شأن معين يهم يا المواطن التونسي وإلا الإدارة التونسية. أما أني في سنة 2026 تخرج وزارة التربية وتقول لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم ونحن في 9 ولا 10 أوت وقتاش باش يتم مواعيد الترسيم؟ معناتها يلزمنا في 15 يوم باش نقولوا راه المنظومه ساتوري ومعاها على فكره راه يلزمك تحطي في بالك اللي كونه راه اثناء الترسيم تاع تلامذة عندنا الترسيم نتاع ما يسمى بالتكوين المهني والترسيم نتاع الطلبه, هذا المينيموم. بخلاف ذلك عندنا الريزوم تاع الاداره, وبخلاف ذلك عندنا انا نستعمل في الانترنت وانت تستعملي في الانترنت ولذا تعطيك المكالمات نتاعها عبر الانترنت الى اخره. مش لو كان نسهلوها علينا ونروحوا على المواطن خير ونبدو فيها من توا خير ساعتها نفرح انا اكثر. صحيح ربما فرحت على خاطر وزاره التربيه قالت أن لا داعي من أن نهز الملف للليسي وإلا للكوليج وإلا للمدرسة, هذا شيء رائع بما أنه باش ما يوليش فما تكون أبيل لونغ فرونسيز دوبل امبلوا معناته وكأني عملت الملف بارتين. صحيح اللي كونه ربما يقول لك الترسيم لهنا نسبت من كلامي بمقولة أنه خلاص بشتى الأنواع, لكن دعها حتى تقع سيد خير.
1: نعم.
0: الحق هذه يلزمني
1: هو هذه يمكن الجزء الثاني من المداخلة متاعي يا أستاذ, أنه بأن نمشي نحو الرقمنة وأنه نطوروا خدماتنا وتصبح رقمية, هذه مهم جدا, وأن نسهلوا على المواطن هيك الجولة متاع الأوراق وغيره وغيره. لكن في نفس الوقت مهم زادة أنه يتم الاستعداد الجيد وتكون الناس الكلها قادرة على النفاذ لمثل هكذا منظومات وقت اللي يتم إنشائها, وخاصة تكون في متناول الناس الكل, لأنه اللي عنده صغير مش كيف اللي عنده اثنين, مش كيف اللي عنده ثلاثة, مش كيف اللي عنده أربعة, وتكون معقولة معناتها زادة بالنسبة للناس الكل. لهنا المعادلة معناتها اللي يلزمها تكون موجودة أستاذ, هذا هو.
0: نعم لهنا المعادلة يكون موجودة. أنا باش نذكر ربما باش ما نطولوش في الموضوع هذا لأنه عندنا زوز مواضيع أخرين بعد إذنك سيدة خيرة.
1: تفضل أستاذ.
0: أقول اللي كونه راهو فما ناس ما عندهاش بي سي وما عندهاش ريزو في الدار, بمعنى أنه يلزمها تأخذ النقل الريفي, وبعد النقل الريفي تأخذ لواج, وبعد اللواج هذيك تأخذ نقل آخر ربما تاكسي باش تمشي للبيبلينات اللي باش تلقاه محلول وممكن نفكر لو كان لقيته محلول باش تلقى صف صحيح ولا وهذا الكل يتفكر على المواطن, هذا الكل وقت بالنسبة للمواطن. بمعنى أوضح الولي اللي عنده 4 صغار من المفروض أنا نشوفه ظهر لي تتفكر معايا سيدة خيرة, يلزم على الأقل نهار منك باش يمشي يسجل أولاده. وهذا هو اللي من المفروض وزارة التربية تأخذه بعين الاعتبار. أخيرا وليس آخرا, ما ندريش شبيه هي المنظومة القديمة شبيه, شنو هي المشكلة اللي كانت فيه؟
1: ما نعرفش.
0: أنا ما نعرفش هاو سجلة
1: ما نعرفش شنو المشكل
0: بتاع معلوماتية بتاع تسجيل. نحن مشكلتنا في المنظومة التربوية هي
1: المنظومة هذه على ما يبدو باش تكون موحدة على ما فهمت أستاذ. أنا ما عنديش الحقيقة التفاصيل الكل, أما باش تكون موحدة لجميع المستويات معناتها المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية, هذه معناتها هي منظومة موحدة للمستويات الكل على ما يبدو.
0: لا فما فما الهوة الرقمية وفما التخلف الرقمي. مثلا الدول العالم الثالث تعيش تخلف رقمي بالمقارنة مع الدول المتطورة, وفي وسط كل دولة فما ما يسمى بهوة رقمية. الهوة الرقمية فما واحد يعرف واحد ما يعرفش التكنولوجيات، فما واحد عنده أكسي للريزو وفما واحد ما عندوش أكسي، فما واحد الببلينات بحذاه وفما واحد ما عندوش الببلينات، فما واحد عنده بيسي والآخر ما عندوش، فما واحد عنده هاتف ذكي وواحد آخر عنده هاتف أقل ذكاء والآخر عنده هاتف عقوبة ربي.
1: أي.
0: بمعنى أوضح أنه من المفروض هذا أيضا قبل توحيد الإجراءات الإلكترونية من المفروض نشوف الواقع، لأن التكنولوجيا يجب أن تسير الواقع، وإن كان أنت مثقف سيدة خيرة يجب أيضا على المواطن أن يسيرها. وقتاش يسيرها؟ كي تولي عندي الصوارد. أما أنا ما عنديش حق خبزة ومن طن أنت تطلب مني لكون يكون عندي ريزو وندفع في كل شهر في كذا كذا، هذا الكل يجب أن تضعه وزارة التربية مشكورة بعين الاعتبار. أخيرا سيدة خيرة، وزارة التربية من أعرق الوزارات. وزارة التربية أنا أعتقدها أنها، وأتصور ذلك وممكن العديد من المستمعين الأكارم يتصورون ذلك، أنها من وزارات السيادة. وما أدرك ما وزارات السيادة؟ لأنها تربينا في النشأ، وهذايا هو لحاجتنا فيه تربية النشأ، لأنها تقفلنا في النشأ، وهذايا هو أول بداية حاجتنا به،
1: ولحاجتنا به زاد في السياق. وهذا كيفاش يتم بإصلاح المنظومة التربوية اللي تحدثنا عليها لسنوات ونتحدث عليها أستاذ في كل مرة نرجو به نصلحوا المنظومات، تكون عنا منظومات رقمية جديدة ومنظومات موحدة. أنا أما زاد مهم أنا زاد نصلحوا المنظومة التربوية، المنظومة التربوية اللي ما زالت ما تستجيبش للتطورات الموجودة اليوم في العالم واللي يحبوا احنا معناتها نسيروها ونكونوا موجودين فيها. حتى حد ما ينكر معناتها الدور المدرسة العمومية وكمصعد اجتماعي وغيره وغيره وغيره وغيره، لكن تبقى زاد اليوم يلزمها تسير التطورات اللي موجودة في المجتمع واللي موجودة في العالم تماشا مع التطورات التكنولوجية اللي موجودة. هذا زاد مهم. يسألوني في الكواليس يقولوا لي بربي ترسيم متاع المدرسة والتحضير يبدأ ولا لا، يقولوا لي خطر السيت مسكر. هذا يجي سؤال في الكواليس. السيت مازال وزارة التربية تقول لك مازال ما خرجتش معناتها البلاغ وقت اللي باش تنطلق عملية التسجيل أكيد تو تصدر البلاغ. هذايا أستاذ في العنوان الأول بالنسبة للترسيم والمنظومة هذية منظومة الحياة المدرسية في سياق متصل تقريبا التوجيه الجامعي أيضا، وخليني باش نبدو معناتها الأفكار مترابطة وتكون فما تسلسل أكيد في طرح المواضيع. نوصل توا إلى التوجيه الجامعي، بديت معناتها تسلموا معناتها التلاميذ اللي هما ارتقوا تو باش يولوا طلبة معناتها اللي نجحوا في البكالوريا التوجيه الجامعي الخاص بهم، وفما شكون اللي معه فما شكون اللي باش عاود التوجيه، وفما إجراءات لما حالة فما الحقيقة معناتها عمليات تحسيسية قاعدة تصير وصارت حتى قبل عملية التوجيه. شنو نجم نقول زاد على آلية التوجيه الجامعي والشعب اللي موجودة؟ وأكيد أنتم كأستاذ جامعي أستاذ باش تستقبلوا معناتها طلب جدد بمستويات جديدة وبطموحات بين ظفرين جديدة، ولكن زاد عنا برشا ما نقوله في التوجيه الجامعي أستاذ تفضل.
0: باش ننطلق بتوصية وملاحظة. التوصية لأبنائي اللي باش يدخلوا الجامعة مهما كانت المؤسسات التعليم العالي والبحث وإلا ليزيزات وإلا المؤسسات اللي مشوا لها الأخرى طب ولا غيرها ولا هندسة وإلا تحضيري ولا غيره، كل المؤسسات نتاع اللي تابعة وزارة التعليم العالي اللي هي عددها ما يقارب 200 ولا 200 وشوي. التوصية أنه الرجاء كل الرجاء راهو البكالوريا واللي شفتوه قبل البكالوريا لا يساوي شيء أمام ما ينتظركم، لأنه اللي ينتظركم هو اللي بيش يكونكم وهو اللي بيش يخليكم أنتم رجالات ونساء المستقبل. التوصية للأولياء نتاعهم بربي بربي بربي تلامذتنا أولادنا خليني خليكم أنتم على جنب، وأنا أولادي وبناتي اللي بيش يدخلوا للجامعة راهم بيش يدخلوا للجامعة هم تعبين، لأن البكالوريا أنهكتوهم أنتم وأنهكتهم المنظومة التي كنا نتحدث عنها. الرجاء هونوا عليهم باش ما يجيش بعد 3 سنين ولا 5 سنين بعد الماجستير وإلا بعد 7 سنين في الطب ولا غيره نلقوه خمخم السيد سامحوني في اللفظة، حتى نقرب الصورة للأولياء بعد 7 سنين 8 سنين نحسوهم مكبكبين أولادنا يدخل للإدارة هو تعب نهار كل يحب يقعد في الكرسي، حتى لصنص بتاع لا كرياتيفيتي ما عادش عنده. الرجاء كل الرجاء نهونوا عليهم، وأدعو نفسي نوصي نفسي قبلها باش نهون على أبنائي وعلى أبناتي كيف نولي نقري فيهم خاصة في السنة الأولى من السنة الجامعية الجاية. هذا من ناحية. بالنسبة للملاحظة أنت قلتي فما حملات تحسيسية سيدة خيرة
1: وصارت معناتها حتى قبل ما تصير عملية التوجيه.
0: أنا تفرجت في حملات تحسيسية ضحكت علاش؟ لأنه هي حملات تحسيسية للتوجيه الجامعي موجهة لطلبة المستقبل، بمعنى للمتحصلين على البكالوريا، إلا أن الموجودين فيها بكلهم مسؤولين وبكلهم أولياء، أو على الأقل طرف منهم وشوية منهم أولياء. أين الطالب، طالب المستقبل؟ أين التلميذ المتحصل؟ أنت شكون باش تحسس؟ تحسس التلميذ. لذلك السبب أنا أدعو بكل حرارة، سواء كان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التربية والتعليم، إلى أن العمليات هذه، أي عمليات التحسيس، من المفروض تكون طوال السنة الدراسية التي تسبق التوجيه الجامعي. بمعنى أوضح، رأوا بالنسبة للسنة الدراسية 26-27 رأوا من المفروض التحسيس يكون في 25-26. بمعنى أوضح أن الطالب يكون عارف روحه ما يجي، ما كان عارف روحه وين ماشي، وعارف روحه بالطريقة هذيك. مرة أخرى ندخل في المنظومة ذات جدوى اللي كنت تحكي عليها، شنو هي الفائدة من إيجاد موجود كذا، ندخل في منظومة تربي التلميذ على حسن الاختيار، ندخل في منظومة تربي التلميذ ما هو شكلي بافلوفيا، معناته تفاعل وردة فعل، وإلا انطلاقا مما يسمى برغبات غير، وإلا انطلاقا مما يسمى بكل بهرج، وإلا ربما حتى هك واحد سمعه يتكلم من الأساتذة ولا الموظفين ولا المسؤولين، هك سمعه باهي ويشكر فك المادة هذيك، وإلا فك المسألة ذاك يمشيله. هذا كل ما نحبوش، نحبه تلميذ يعرف إمكانياته، نحبه تلميذ راضي وقادر على أنه كيف باش يمشي، لك الشعب الفلانية هذيك يكون قدها وقدود. وربي يوفق أولادنا وبناتنا، وربي يوفق بناتنا قبل أولادنا زاد، لأنه لاحظت الصراحة الجامعة التونسية توا ولت معظمها بنات، واليوسف لخذ كله ببنات، وربي فضلنا وكبيداتنا الكل طيبة.
1: هذا هو إن شاء الله بالتوفيق ليهم. وأكيد رو في مرحلة التوجيه الجامعي الفترة هذه، فما رأي من بعد فترة اللي هي إعادة التوجيه، معتها تخموا بالقدي اللي حبي يعاود التوجيه اللي يتماشى مع أكيد إمكانياته، مع تطلعاته زادة في نفس الوقت، مع التأكيد زادة أستاذ نجاح سالم أنه حتى الشعب في الجامعات التونسية اليوم مطالب، يعني تمت المطالبة بضرورة أنه تكون فما مراجعة للشعب اللي موجودة، وأنه تكون فما شعب يعني متطورة كيف وتتماشى اليوم مع الواقع والمتغيرات اللي موجودة، خاصة هذه الرقمية والتكنولوجية.
0: صح، هنالك شعب بنسموها المسارات في الجامعة التونسية، مع العلم أنه على حسب درايتي وعلمي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة أحدثت مجموعة من الشعاب التي تتماشى وسوق الشغل مع التطورات التكنولوجية ومع متطلبات ربما العولمة أصلاً، ولا العالم الجديد، ما عادش نحكي على عولمة وإنما عالم جديد توا فيه العديد من المهن اللي ما كانتش قبل، لابد من مسيرة الواقع. مرة أخرى نرجع للتكنولوجيا إلى آخره، ولأنه من أهم المسارات الجديدة ولا الشعاب الجديدة بالمنطقة القديمة هي تلك الشعاب المتعلقة بكل ما هو تكنولوجيا وكل ما هو إعلامية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لا أذيع بسر سيدة خيرة عندما أقول لكونه هناك العديد أيضا من الشعب اللي موجودة في الجامعة التونسية وقعت لها عملية تأهيل أو إعادة تأهيل في الجامعة التونسية. بمعنى شنو؟ مثلا نأخذ شعبة الحقوق، الحقوق هذه يقروا فيها سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة، كانت فيها مجموعة من المواد. توا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترحت منذ السنة الفارطة وسي تمت العملية والحمد لله. لذلك السبب أنا دعيت وزارة التربية على أساس أنها تسرع، لأنه نحن في التعليم العالي مثلا سي المواد التي ستدرس بالنسبة للسنة الجامعية 26-27 حاضرة، وما يسمى بالمسارات حاضرة، والأساتذة اللي باش يقروهم حاضرين، و بقات كان لي زومبلوا دو طون نتاع الأساتذة أو المدرسين الباحثين كما يسميهم القانون، هذيك مسألة مربوطة ما بين الأستاذ المعني بالأمر والإدارة. نرجع ونقول لكون هالمسارات هذه وقعت لها عملية تأهيل أو إعادة تأهيل لتتماشى على الأقل في جزء منها، أقول جيدا سيدة خيرة، في جزء منها مثلا الحقوق ليتماشى مع سوق الشغل.
1: نعم.
0: لذلك السبب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقترحت مجموعة من المواد، العناصر نسموها العناصر، والديباسمون أو القسم وإلا الكلية وإلا المعهد العالي والمدرسة العليا يقترح مجموعة من المواد، وفما مواد أخرى ربما اللي هي تقليدية لا يكاد يختلف فيها اثنان، بمعنى أنه يلزم توضع مثلا، ما لا أتصور أنه طالب في الحقوق ما يقراش قانون مدني. ليتي سيدة خيرة، هذا كله كل لمدوه مع بعضه كل جملوه مع بعضه كيف نعملوا له ليروكوبمون نلقوا ولا نخرجوا بمثل اللي هي كون الإرادة اشتركت ما بين واحد الوزارة، اثنين الكلية أو المعهد العالي والمدرسة العليا، ثلاثة القسم، أربعة الأساتذة المنتمي للقسم، باش يخرجوا ربما مسار هو في حقيقة أمري في صالح الطالبين. لكن هذا ما يكفيش سيدة خيرة، ما يكفيش أنه نختاروا المواد ألف ولا المادة باء باش ندرسوها للطالب فقط، وإنما ما يجب أن يكون هو المثابرة. كيف ما أنا نطلب من ولدي وبنتي اللي سميتهم بكري كبادنا باش يثابروا، يلزمني أنا أستاذ أيضا نثابر وما نقلقش، لأنه نهار اللي نقلق أنا هذا القلق سأبث حتما إلى الطالب واللي ما نحبوش يقلق، اللي جاي أصلا كما أشرت منذ حين هو جاي قلق وتعب من البكالوريا. سيدة
1: مع التذكير أستاذ أنه في سياق التوجيه الجامعي أنه اليوم زاد فما توجه داخل الأسر التونسية اللي ولت أكثر تمشي إلى التعليم الخاص، التعليم العالي الخاص معناتها نقصد، لأنه تختار شعب بعينها وتقول لك أنا باش نضمن بين ظفرين معناتها مستقبل ولدي ولا بنتي نقري في الخاص، وإلا زاد توجه أنه خارج صغيره باش يقرأ البرا في جامعات معناتها في الخارج هذيرا، ولا توجه عند برشا عائلات أسر تونسية الحقيقة اللي تضحي برشا يقول كان نستثمر في صغيري وهذية ولا موجود، وقاعد معناتها بشوي بشوية والحقيقة والتطور معناتها زاد الظاهرة هذية نعتبره إيش ظاهرة لا محالة، أما هذا هو زيد الولي يقول لك أنا نخمم في مصلحة صغيري معناتها هذا هو
0: واقع. هذا واقع نعم هذا واقع. لكن سيدة خيرة اسمحي لي اللي كون باش نتحدث شوية برك قانون عندنا القانون، ثم قانون توجيهي، ثم صنف لهنا لأولادي وبناتي اللي يسمعوا فينا وحتى للناس اللي توجيه القانون، ثم صنف من القوانين اسمه القوانين التوجيهية وهي تشبه في مادتها في موضوعها القوانين العادية، وهذا ثم قانون اسمه قانون التوجيه بتاع 2008. القانون التوجيهي اللي موجود في تونس إلى حد الآن ساري 2002 واللي تم تنقيحه في 2008، القانون التوجيهي هذايا مازال ساري مفعول، بمعنى أوضح راه ما يفرقش القانون هذايا ما بين ما يسمى بالتعليم الخاص ولا التعليم العمومي في الجامعة التونسية. إضافة لذلك المحكمة الإدارية سيدة خيرة ما تفرقش أيضا ما بيناتهم. المحكمة الإدارية مثلا ما تقولكش راه هذا يقاري في القانون الخاص أو في التعليم الخاص وهذا يقاري في التعليم العلومي، بمعنى أنه كيف كيف، وبما أنهم كيف كيف سواء على مستوى القانون أو على مستوى القضاء، أي أنه رام كلهم يبقى أولادنا وكلهم يبقوا سيداتنا كما أشرت. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالتعليم أيضا، قلت الكون هنالك ما يختار أنه يسافر البر ربي زين عليه، وتحدثنا في هذا الموضوع العديد من المرات صحيح. إنما أقول راه وكرك وكرك.
1: على كل حال هذا أكيد يلزم نتصور استراتيجية كاملة أستاذ، لأنه زاد اليوم مع الوضع العام مع واقع وحقيقة المنظومة التربوية هذيك علاش يمكن التوجه اليوم أنه يقول لك أنا الولي كما قلت لك يقول لك نستثمر في صغيري فنخرج ويقرأ البرة وإلا نصرف عليه، لأنه الطموحات أكثر حتى ربما ساعات هو من المعدل ولا سكور اللي بش يوصله للشعبة اللي يحب عليه. على كل حال مش نخ مؤكد ما عادش عندي برشا وقت، صدور نهار 4 أوت تحديدا 2026 أعلنت وزارة التربية على نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات الكابيس لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني، نتائج موجودة أكيد على الشبكة التربوية إيدونيت ينجموا يطلعوا عليها، وإحنا كنا تحدثنا على المناظرة هذه أستاذ ونتذكر زيدا كانت عندك يعني مجموعة الحقيقة من خليني نقول من التحفظات ربما على يعني ما جاء في المناظرة هذه. تفضل أستاذ.
0: لا أوديعك سرا ولا أوديع مستمعي ومستمعات ذات الكافي الكرام سرا أيضا، عندما أقول أنا نحب نعرف لي أنا صدقا بمنطق ربما براغماتي صرف نفعي صرف، نحب نعرف وزارة التربية والتعليم على أي أساس وشني الباز اللي قيمت بها الطلبة وإلا التلامذة وإلا المتخرجين اللي عندهم شهاد، على أي أساس عملت تلك الكسية ماذاك وصلحات، ولا أنا لو أساس الماكينة صلحات يعني هي ماكينة صلحات على نوع أساس، أي على أساس 60 سؤال وإلا على أساس 60 سؤال إلا الأسئلة الخاطئة. ظهر لي ليس فقط الأستاذ ناجح سالم قال أن هنالك أسئلة خاطئة، بل هنالك سادة نواب محترمين وهنالك ناس ينشطوا في المجتمع المدني وهنالك أيضا متفقدين وناس تنتمي لوزارة التربية والتعليم، بمعنى أوضح أنه لو فرضنا أنه 60 سؤال يجب أن تكون كلهم صحاح باش تنجح وهو ثم خمسة أسئلة غلطين، هل ترى أنتم اعتمدتوا 55 والا اعتمدت 60 سؤال، ولكن هذا بور مون بروبرو كونت. انا كمدرس باحث في القانون والنجم نقول لك الكوني ربما انا بصدد، ولا ادعوك مره اخرى لا انت ولا المستمعين سرا، اني انا توا بصدد اعداد مقال علمي في النزاعات المتعلقه بالتعليم في تونس. انا حاير فيه هذه شركه الباز حسبت، وظهر لي وزارة التربية أيضا مستعدة لمثل هذه الأسئلة. لما قلت سيدة خيرة والدليل أنك قلت قبول أولي، نتائج القبول الأولي بمعنى أن القبول النهائي لن يكون لن يتم لن يقع إلا بعد أن تتم الطعون. ولا عمري ربما ثم طعون، ربما أقول ثم طعون من طرف الناس اللي ما هيش مقتنعة بأنها غير مقبولة خاصة. مرة أخرى الرجاء كل رجاء من وزارة التربية هي تعادل التقفيص دي ليكون كورو جايين ما عدتوش تبعوا تشات جي بي تي والانتليجنس ارتيفيسيال خاصة هذه اللي شو اسمه الذكاء الاصطناعي، رو ما يفيد حتى شيء في القانون، وخاصة في القانون التونسي ما يفيدكم حتى شيء، لأن القانون نمشوا كاباتا كاجويتيك سنين، ثم برشة حاجات تتطور وبرشة حاجات تتنقح. والأهم من ذلك أن القانون التونسي مقارنة ربما بقى المطالب على كل ما هو انترنت وكالبحوث كل ما هو انترنت مش مقارنة مع دول الخليج ولا الدول الأخرى مش برشة. لذلك السبب عادة السيد تشات جي بي تي ولا غيره ولا غيره ولا غيره هذوكم كلهم عادة يمشوا لك سواء كان على مستوى الألفاظ ولا على مستوى الإجابات، يمشوا لك للطلبات اللي كانت من الدول الأخرى وليس من تونس. أخيرا وليس آخرا الرجاء كل الرجاء وزارة التربية وزارة التعليم وكل الوزارات أسمعوا ما يسألش الإذاعات، ما يقولوا الإذاعات نحن نبدي برأينا، لو كان رأيي غالط قولوا لي راهو غالط أنا ما فهم حتى مشكلة. مثلا اسكو الدستور التونسي فيه 11 باب ولا 10 أبواب؟ أنا ما رجع علي حتى حد في هذه هاني قرر فيها مادة اسمها قانون إداري ولا قانون دستوري وفيه عدد معين من الأبواب، لن أقول لعشر الأحداش، فأخرج السيدي وقول لي راهو الدستور التونسي فيه تلك ولا ذلك العدد اللي موجود في الكسية متاع وزارة التربية حتى أنا تونسكت. والحال أنه حتى حد ما جوابنا دونك هنا يطرح السؤال مرة أخرى، ولا خلينا نطرح السؤال سير كالباز أنت حسابت النتيجة ولا سير كالباز حسابت اللي قلت فلان هذاك غير مقبول وهذه هي الرد في المنظومة، وإلا فلان هذاك مقبول ولا فلانة مقبولة وفلانة الأخرى غير مقبولة سيدة خيرة.
1: نعم هذا هو سيدة، احنا ديما نذكر نقوله رو أهمية الاستئناس بالناس اللي عندها خبرة، الناس اللي تنجم تقدم معتها الحلول ومن منطلق علمي ساعات رو منطلق معتها قانوني بحث تنجم تتقدم رو الإضافة حتى كانت تختلف معاك في الرأي أما تنجم رأي زيدة تفيدك في في في اللي نتحدثوا فيه هذه الكلة معتها في المجالات الكلة في القطاعات الكلة. هذا شنو عنا اليوم في حدث ورأي. شكرا لك أستاذ نجاح سالم أكيد على كل ما تفضلت به بالحق، وإحنا كل ما نرجو أنه الاستئناس والاستماع للناس تنجم تضيف تنجم تفيد خاصة الناس اللي هي موجودة في اختصاصها وتنجم تقدم معتها رؤية تنجم تكون عملية، هذية مهم أن نستمع لهم. شكرا لكم الناس الكل، نتقابل إن شاء الله بارك الله فيك مرة أخرى أستاذ نجاح سالم، نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، نتقابل معاكم غدوة إن شاء الله صباح الخير من 6 حتى 9:30. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: الثاني على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة من ولاية جندوبة مشروعها الجديد الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تأهيل شباب ونساء المنطقة حول تحويل النفايات والمنتجات الحرفية عن طريق مواد صديقة للبيئة. في رد عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل. قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلا للنجنة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته اليوم الوزارة على موقعها الرسمي. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن إيران لا ترى سبباً للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجهاً ضد طهران. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، موعد أكيد معكم جديد من بين كلمة ونغمة مع بداية الأسبوع. إن شاء الله أسبوع موفق للجميع. كالعادة البداية باش تكون مع كوكتيل من الأنغام، نسمع مع بعضنا أكيد وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة.

تحية مجددة أكيد كل حبينا. إذا كان محمد عبد الرحمن في أصابك عشق يوصلنا توقيت 12 دقيقة تقريبا بعد ساعتين نوصل مع بعضنا ريتم داير اخترنيكم فيه كوكتيل هكا من الأغاني الفرنسية. إن شاء الله نلعجبكم نسيكم نسموها بعضنا ورجعنا.

تحياتنا ليكم الناس كل. هذا كان بتبيع كوكتيل مع وفاء بوكيل الفنانة التونسية اللي غنيت الريتم العادمة، غنيت برشا زيد الأغاني الإيقاعية، وإحنا نحكيو على الإيقاعات باش نمشيو الإيقاعات الصيفية زيد اللي اخترناكم فيها كوكتيل من الأنغام الإيقاعية. إن شاء الله ينال عجبكم الناس كل، نسمعوا مع بعضنا.

صيفية ومن بيبي لون في الزينة سمعوكم هكا حاجة من أنغام الجميلة الأنغام بتبيع القديمة. نحكي على صباح فخري باش نسمعوه مع بعضنا في مقطع من إبعت لي جواب.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أطلقت اليوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وقد خصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبرقة حاكم الرويسية تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأبقار المعدة لإنتاج الحليب بالجهة نتيجة عدة أسباب أبرزها صعوبة الحصول على بطاقة المسلكة، مطالبا بتعديل المنشور الخاص بهذه البطاقة لتسهيل نقل الأبقار وتجديد القطيع. تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قسطيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليانة والمتعلقة بالتزويد بمياه الشرب وتهيئة عدد من المسالك بنسب متفاوتة في انتظار تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال الأشغال. رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس، معلنا مواصلة الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع قد استقبلت 6 إصابات خلال 24 ساعة الماضية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إيران لا ترى سبباً للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجهاً ضد طهران. وأضاف بقائي أن الاتفاق يعكس تحولاً في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلاً من القوى الخارجية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحياتنا لكم الناس الكل مع أصالة. رجعنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا. تحية لكل أصدقائنا وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا أكيد مع بقية اختياراتنا ومن كوكتيل الكوكتيل ومن المزيكا المزيكا نحاولوا هكا نوع شوي في الاختيارات. خليكم مع كوكتيل مغاربي ورجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل مع الموسيقى مع الأجواء المغاربية. نسمع بعضنا السيني كافي لليوم. اخترت لكم فيه فيلم يرجع ل 2021، فيلم أكشن No Time To Die، لا وقت للموت أكيد، وحسب العنوان وحسب نوعية الفيلم أكيد تعرفوا اللي بش يكون فيه برشة ضرب نار. الفيلم يحكي على فيليكس ليتر اللي يظهر من وكالة استخبارات مركزية CIA لصديقه بوند اللي ترك الخدمة من مدة ويطلب منه المساعدة باش يواجه شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة اختيرة برشا. الفيلم هذا من إخراج كاري جوجي فوكوناجا وتأليف روبرت ويد مع نيل بورفز وطاقم عمل كان فيه كل من دانيال كريج، أنا ديارمس، رامي مالك، ليا ديس سيدو، ولشانا لينش، رالف فاينس وأسماء أخرى. هذا بتبيع اختيارنا اليوم في بتبيع سيني كافي، الفيلم اللي نعرف برشا مغرومين بأنواع الأكشن وإحنا ما نجموش نظلموهم خطر برشا فينا ما يحبوش الأكشن، دونك يزمنا نقترح عليكم من أفلام الأكشن No Time To Die اختيارنا لليوم. من اختيار السيني كافي باش نمشي مباشرة الأغاني الترب مع اختيارنا الأول مع محمد عبد الوهاب في على بالي يا نسينيا.

على بالي وقلبي في نار على بالي واتوه واحتار على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي في نار على بالي واتوه واحتار على بالي على بالي على سين على بالي.

0: هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، آه يا حبيبي.
1: مع محمد عبد الوهاب اكيد بدينا بيه ترب. بالنسبه لليوم في بين كلمه ونغمه حابين نسمعوكم حاجه الفنانه تحبوها برشا، كبرنا معاها مع اغانيها مع اختيارات جميله برشا اكيد في مسيرتها الفنيه، ريناها مؤخرا في مهرجان قرطاج، الاراء تضاربت بين ناس دعمل تواجدها في المهرجان وكقامه فنيه كقامه تفكروا معاها ذكرياتهم مع مسيرتها الفنيه واغانيها، ورينا جزء اللي كان تذمر من نوعية الصوت وخير انه تبقى عندك الصورة جميلة لها. نحكي اكيد على الفنانة ميادة الحناوي، اخترناها في ختام مشوارنا معكم لليوم بطبيعة من بين كلمة ونغمة. خليكم على المقطع اللي ان شاء الله نعجبكم، نسكن تلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة خيمة للتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك بمشاركة مختلف هياكل ومؤسسة الدعم والتمويل والإحاطة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بيتبرقة حكيم الرويسي تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأبقار المعدة لإنتاج الحليب بالجهة نتيجة عدة أسباب، أبرزها صعوبة الحصول على بطاقة المسك مطالبا بتعديل المنشور الخاص بهذه البطاقة لتسهيل نقل الأبقار وتجديد القطيع. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة خلال شهر جويليا المنقضي 193 مخالفة اقتصادية، وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي، الذي أشار إلى أن فرق المراقبة قامت خلال نفس الفترة بحجز 670 علبة تبغ وحجز وقتي لاثنين مكيفان لغياب التأشير الطاقي وحجز فعلي لثلاث مكيفات مجهولة المصدر من قبل مصالح الديوانة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة الجارية. أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم أن الرئيس محمود عباس يعتزم زيارة تركيا لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ظل عقبات تواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران لا ترى سببا للقلق من أن يكون اتفاق أمني جديد بين باكستان وتركيا والسعودية موجها ضد طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

0: الأستاذ حسونة بن عمار، مرحبا.
1: بكلنا في الرشيدية مغشين عليك يا صليح، أسبوع كامل ما تجيش وإحنا نستناه.
0: ماني قلت لكم ما تكلموني لبعد حفلة الكيف.
1: ها، عاملة قاوق من حفلة الكيف؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة.
0: راهي بلادي وفيها ناسي ومسقط راسي، وزيدك الحسودية شوهت لي سمعتي في الكيف.
1: بدرية هاش قلت؟
0: ما خلت ما كذبت، حسودية وبغضية وبعثت للعمدة زعمة صالحة متكبر على الكيف ونكرة فيهم.
1: ثم دعاية نحبوك تكذبها يا صالحة، ثم اللي قالت تحب تمشي للجزائر ولا ليبيا.
0: خليني أقولك، بالنسبة للجزائر بيره وتزيري، وبالنسبة لليبيا الموسيقار بشير فهمي يحب يعرس بي.
1: خليتهم يستناو في الرشيدية. خميس ترنان قال لازم يشوفك، ومحمد التريكي وصالح المادي ورئيس الجمعية مصطفى الصبر حبوا يمشيوا للوزير باش يمنعك ويفك منك الباسبور.
0: باش تصدروني كيف ملاك البيت؟ يا سيدي تهنوا، أم راهي كفية وناتونسية، يا ربي إن شاء الله نعيش في بلادي ونموت فيه، وصوتي راهو هدية للتوانسة وتزيري، وكان حياني ربي نولي صوت المغرب العربي.
1: ما خليت لي منقول يا صالح.

0: علي عباس هزني توا للكيف في الساعة هذه مضيفيني جماعة كافية.
1: ست مدرية توا ليل، خلي غدوة.
0: توا ولا نكلم غيرك؟ أنا راني الفنانة بدرية.
1: أسمع ست بدرية، غدوة في العشية صالحة عندها حفلة في الكيف، وأنا ما نحبش يراوني غادي.
0: حفلة صالحة؟
1: باهي باهي باهي، نهزك ونجيبك ونحوس بيك وفي خدمتك، وما عندي حتى مزية، أما ما نحب حتى حد يسمع لي أنا مشيت للكيف.

0: هذه الكيف زرناها ودرناها. اش حاجتك ست بدري؟
1: رجعني للبطحة اللي باش تصير فيها الحفلة.
0: ولمضيفينك على الكسكسي والحم العلوش ولا؟
1: كانك جيعان هاكا المطعم والروايح تفحفح.
0: ست بدري خذ بنصيحتي، فك عليك من صليحة والمشاكل. الكيف بلادها والناس يحبوها، تشوف اللفتات، تشوف الحيوط الكل معبين بتصورها. راني خايف عليك.
1: بدرية تعرف اش تعمل، هبطني في البطحة وعمل دورة أهوكم يبنيوا في المنصة ولهين بتصورها. عقاب الزمان اللي ما يسوى ولا يسوى.
0: تمشيش تعمل لغم في المنصة، ذنبك على جنبك والغلطة بحسابها.
1: بدرية مخها كبير، هاني ماشية ما تتبعنيش.

0: ريح يا صليح ريح، الليلة طويلة. هنا وصلنا، الساحة مليانة بالناس والبريميسات مولعة. الليلة عندك هل بالسلامات، انزلي انت لولا صليح.
1: بشوية بشوية تو نسلم عليكم الناس الكل، بشوية راني نحبكم ولاد وبنات بلادي الكل.
0: صليحة، هاو السيد المعتمد والعيان نسلموا عليهم.
1: أهلا بيك سيد معتمد.
2: أهلا بيك.
1: وما ثانا
2: جبنا أمك باش تشرفنا، تشرفنا مع الوفد الرسمي. راك عزيز علينا يا صليحة.
1: بنتي الغالية راني توحشتك، هذه الزيارة ما تفينيش بنيتي. تو نجيك بالذمة يمي، وتو نقعد معاك جمعة ولا أكثر. خليني تو نمشي نسلم على الناس.

0: لقيت الحفلة يا سادة توا. كلمة السيد المعتمد.
1: السادة الحضور، باسمكم وباسم أهل الكاف نحب نحيي سيدة الطرب صالح. وما نطولش عليكم يا جماعة، بكلنا متشوقين للفنانة بنت الكاف الكفية القديرة صالح.
2: السيد معتمد الكاف والسادة أعيال البلاد وأهل الكاف الكل، ما تتصوروش قديش فرحانة بوجودي معاكم لهنا.
1: حتى احنا
2: ونوصيكم باش تحبوا بعضكم.
0: وتوا نبدو الحفلة، هيا موسيقى.

0: مشاكلكم، ما تصعدوش على المنصة خيركم. خيرتي راهي ما تتحملش. كلميهم يا صليحة، كلميهم
1: شوية. صندوق تكسر تحت رجلي، جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: جماعة الفرقة حافظوا على لالات، وفت الحفلة وفت، انتهى. انزلوا امشوا لسيارتنا، يا ناس يا ناس، خيركم. المنصة خايفة ما تتحملش. أنا نازلين. وين البوليس؟
2: بنيتي وينها؟ بنيتي صليحة شبيك؟ خلوني، بعدوني، سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي. شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحة صليحة، بنيتي مجروحة. صليحة يا حليلين على بنيتي.
0: خلوها
2: تتنفس.
0: حليلين على بنيتي. فين السلطة؟ فين الإسعاف؟ فين الإسعاف؟
2: توجي الطبيب. أحليلي اصبري شوية بنيتي، اصبري.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
5: إذاعة الكيف وين ما تكون، خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
8: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
9: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان،
2: الموقع الأثري ميستي الكريم.
3: الموقع الأثري ميستي الكريب، موقع مميز من بين مئات المعالم الأثرية بولاية سليانة، ويقع بمدينة الكريب بإقليم الشمال الغربي من البلاد التونسية. تم تشييده في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف القائد الروماني ماريوس. الموقع الأثري تفتح أبواب أسواره لأول مرة، وقد كان لنا شرف الزيارة الأولى، فلا يسمح بزيارته نظراً لعدم اكتمال الحفريات به. إذن هو رقعة نادرة قد لا تفيه الكلمات والأوصاف حقه. عفاف السعيدي، محافظ مستشار بالموقع.
4: هذا الموقع يتميز خاصة بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على الطريق القديمة الرابطة بين قرطاج وتبسة في الأراضي الجزائرية. تم تشييد هذا الموقع بالتحديد في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف ماريوس، الذي أهدى هذه الرقعة الترابية إلى جنوده بعد انتصاره الساحق ضد القائد يوغرتا، حيث قام بهزيمته هزيمة سحقاء، مما شجع هذا القائد على تقديم هذه المدينة كهدية لجنوده لقاء ما قاموا به من انتصار ساحق ضد هذا القائد القرطاجي المعروف عبر التاريخ.
3: هو موقع مزدحم بالمعالم الأثرية التي تجسد ملامح الحياة اليومية لسكان رومانيين وبيزنطيين مروا به وتركوا أثرهم.
4: يمكن معناها ذكر بعض المعالم التي تميزه عن قوسي نصر، كذلك حصن بيزنطي، صهاريج ماء، مجموعة عديدة من المعابد الدينية، كنيسة رومانية وكنيسة بيزنطية أيضا، معصرة زيت وهي في حالة ممتازة، إلى غير ذلك من المعالم الأثرية. كذلك لا ننسى القلب النابض لهذه المدينة وهو الفوروم، وما أدرك ما الفوروم في الفترة الرومانية القديمة.
3: وأنت تتجول بالموقع، يرنو خيالك إلى كشف المزيد من أسرار حجارته الصامدة كصمود الحصن البيزنطي. الحصن البيزنطي الذي يخبرك بهيبة الحكم في تلك الفترة ويبتل استغرابك من الانتصارات المتتالية، وكيف لا وهو يحمي الديار.
4: الحصن البيزنطي وهو من أهم المعالم الأثرية بالموقع، يكتسي صبغة دفاعية بالأساس. تم تشييده في الفترة البيزنطية قصد حماية المدينة من الغزوات الخارجية التي كانت تهدد المدينة خلال هذه الفترة التي شهدت فترة اضطرابات وحروب طويلة المدى.
3: نهم الاكتشاف يتواصل مع الصهاريج الكبيرة. صهاريج ومتقنة البناء دقيقة الهندسة والزخرفة اعتمدت كخزانات لمياه الأمطار التي يتم استغلالها فيما بعد بالمعالم العمومية مثل الحمامات ونافورات الماء. ولك أن تتخيل جودة الحياة بتلك المواصفات.
4: تعود للفترة الرومانية وهي صهاريج من الحجم الكبير، وذلك لتغطية حاجيات المدينة في تزويد الماء. تم استغلال الماء في المعالم العمومية خاصة من حمامات نافورات ماء، يتم تزويدها من هذه الخزانات الهامة والتي تشبه من حيث الشكل والحجم صهاريج الماء في موقع المعلقة بقرطاج وموقع جامع الأثري.
3: ولأن إفريقيا كانت من أبرز المصدرين للمنتوجات الفلاحية في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة باعتبارها أرضاً خصبة، تتوسط المعلم معصرة حجرية لعصر الزيتون.
4: تم العثور على لوحات فسيفسائية بالموقع تحتوي على رسومات حول النشاط الفلاحي الذي يميز المدينة إلى يومنا هذا، مثل رسومات زيتين والحبوب. هذه معصرة الزيت، أهم الشواهد الأثرية على أهمية زيت الزيتون في العهد القديم، تتكون من حوض لتجميع الزيت إثر عصره وبلاتو دو بريسوار. بعد تحويله من زيتون إلى عجينة يتم عصره على بلاتو دو بريسوار.

0: الحياة الدينية بموقع ميستي الكريب تبدو متنوعة، فقد كانت تطغى عليها الديانة الوثنية التي ترتكز على عبادة الأصنام ومجموعة من الآلهة، وقد سعى الرومان إلى تشييد العديد من المعابد مثل معبد أبولون إله الفنون.
1: يتميز

0: تكن عالماً جيداً بالديانات، لك أن تنتبه بالموقع للحضور الطاغي للديانة المسيحية التي ظهرت في الفترة القديمة، وأبرز شاهد على انتشارها بإفريقيا هي الكنيسة الرومانية التي تحتوي على محراب مهيب وبلاطات بالطول والعرض وحوض تعميد تعود إلى الفترة البيزنطية.
1: حوض التعميد هو مرتبط بالديانة المسيحية، يتم ملؤه بالماء ويدخل داخله أي شخص من جهة ويخرج من الجهة المقابلة، فهذه الحركة الرمزية تدل على دخوله مباشرة في الديانة المسيحية.

0: وليس ببعيد عن الكنيسة يحملك حب الاطلاع إلى زيارة المنزل الروماني، والذي ما زال في حالة جيدة من حيث هندسته وصمود بنيانه، وكأن سكانه لم يغادروه لفترة طويلة.
1: من خاصيات الهندسة المعمارية للمنازل الرومانية هي ذات صبغة حميمية، لا يتم كشف محتويات المنزل الداخلية على الفضاء الخارجي. من أهم مكونات هذا المنزل الروماني الممر، يفتح مباشرة على ساحة مفتوحة، وهذه الهندسة المعمارية ظهرت في الفترة البونية، تواصلت مع جميع الحقبات التاريخية التي عرفتها البلاد التونسية من الفترة البونية، الفترة الرومانية، الفترة الإسلامية، وحتى الفترة الحديثة.
0: حضارات عريقة مرت بالموقع، وحين ترمي نظرك عاليا ترى بناء شاهقا ومعلما شامخا هو قوس النصر،
1: يقع في آخر أطراف المدينة، يحمل نقيشة تبين أنه تم بناؤه من طرف مواطن أصيل موقع زاما ريجيا، وتم إهدائه إلى الإمبراطور غورديان الذي امتد حكمه بين 238 ميلادي و 244 ميلادي. يتكون القوس من مدخل ضخم بني بحجارة كبيرة من الحجر الكلسي، زين بأعمدة وتيجان من النوع الكورنتي، وجزءه العلوي زين بإفريس.

0: الموقع الأثري ميستيليكريب، مكان ينسيك من أي زمان أتيت لتغادره وكأنك من حقق نصرا عظيما ذات معركة، ولكن ترجعك ملابسك الحديثة لرشدك بعد نفض ما تبقى من غبار المعالم.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي مهال فرشيشي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وقد خصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاع في أسعار لحوم الدواجن مما أثر تذمر المستهلكين. هذا وقد أرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوية إلى نقص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الإنتاج. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسات حول تشكل أسعار المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحرية ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. هذا وقد تم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيدة عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة التي وافقت عليها حركة حماس، معلنا مواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف. أهلا وسهلا، يمسيكم بالخير، مرحبا بكم في عشوية سيف. إن شاء الله تكون خفيفة كما العادة، فيها مواكبات لآخر المستجدات على الشأن الثقافي بشكل خاص، والمستجدات أكيد في كل المجالات بشكل عام أكيد الأولوية للشمال الغربي، صحافة القرب هكذا تقتضي. بالإضافة إلى ذلك ما نفش ننسوا اليوم عنا جايزة 100 دينار أهداء إذاعة الكيف، هذا باش تكون في الساعة الثالثة من هذا البرنامج. السؤال عالطاير، 5 مكالمات والربح صح عليه. دون أن ننسى أكيد ثم غنيت إن شاء الله ترتقي إلى مستوى انتظاراتكم، انتانو شابين التونسي، الأغلبية التونسي، هذاك هو ديما الأولوية، وما يعنيش ساعة الثالثة باش يكون ثم تربية، لكن باختصار بين هذا وذاك عندكم ما تسمعوا في عشوية سيف. ما نفش تطول عليكم، أهل وسهلا. أولى الباقات الغنائية، الهدايات الغنائية، ثم لنعود درجين

0: ضيفنا يا زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. حديثنا اليوم باش يكون على المترجل. المترجل اللي هو الطرف الأضعف على الطريق مقارنة بسائقي العربات، وذلك بحكم طبيعته وافتقاره لوسائل حماية ذاتية، إذ أن الحادث اللي قد يتعرض ليه قد يصيبه باصطدام مباشر. تسجل مساهمة المترجلين في حوادث المرور ارتفاع خلال السنوات الأخيرة. ثم مخاطر كبيرة لوفاة المترجلين تبعا لسرعة السيارة عند الاصطدام. إذا كان السرعة تكون 30 كيلومتر في الساعة، نسبة الاحتمال متاع الوفاة المترجل تكون 15%، وإذا كان السرعة 50 كيلومتر في الساعة، نسبة الاحتمال تكون 60%، وإذا كان السرعة 70 كيلومتر في الساعة، احتمال وفاة المترجل توصل إلى 100%. يشترك في مسؤولية حوادث المترجلين المترجل بسبب شق الطريق دون انتباه، وإلا السير فوق المعبد، وإلا عدم استعمال الممرات المخصصة له، إلى جانب السائق بسبب المخالفات اللي يرتكبها، كما تجاوز السرعة المحددة وكما السياقة دون انتباه. وهذا بطبيعة يتوافق تماما مع أبعاد الأحكام الواردة بمجلة الطرقات المتعلقة بتنظيم جولان المترجلين اللي يهدف إلى ترسيخ سلوك مروري لدى المترجل. من أبرز أخطاء المترجلين شق الطريق دون انتباه، السير فوق المعبد، عدم استعمال الممرات المخصصة للمترجلين، اللعب بالطريق العام وإهمال حدث. إذن أمام هذه الوضعية يلزم المترجل ما يعبرش الطريق إلا لما يتثبت من القدرة على القيام بذلك دون أي خطر. يلزم يستعمل الممرات المخصصة له، يلزم يمشي في الأماكن المخصصة للمترجلين كيما الأرصفة والحواشي والفضاءات المهيئة للغرض. بالنسبة للسواق يلزم يلازمه الحذر والتخفيف من السرعة لتسهيل مرور المترجلين. التمهل والانتباه عند المرور قرب المؤسسات التربوية والفضاءات المخصصة للمترجلين. التخفيض من السرعة عند الاقتراب من عربات النقل العمومي للأشخاص عندما يكون الركاب بصدد الصعود أو النزول. التأكد من عدم وجود أطفال قبل الرجوع إلى الخلف. إن شاء الله فيكم زينة الناس كلها. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: راديو كيف اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم، يا مساء الخيرات في العشويه هذه. هذه باقه غنائيه اولى، هذه خاص كل يسمعوا فينا في الوقت هذايا، من اداء صديقنا عيد الكينج اللي قابلنا. باختصار مازلنا باش نسمعوا ان شاء الله اغاني وايقاعات ترتقي لمستوى هذا المساء. اهلا وسهلا بكم. نذكر اليوم في العشويه باش نحكوا على المستجدات على الساحه الوطنيه بشكل عام، الشمال الغربي باختصار. يمكن اكثر اخبار فيه الكثير من نوعا ما الموجات الايجابيه. نحكوا على السياحه في الوقيت هذا، من كل عام حتى 31 جويليا توافد 5,928,000 سائح، يعني تقريبا 6 مليون على الوجهه التونسيه. هذايا اكيد اللي يهم في الخبر هذا، كانوا ثم زياده ب 2.6% مقارنه بنفس الفتره من العام اللي تعدى، يعني بالمقارنه بين عام الاول والسنه ثم زياده 2.6%. هذا اللي كشفت المكلفه بالاعلام في الديوان الوطني للسياحه، المكلفه بالاعلام انس غربال. أيضا التطور في عدد السياح الوافدين كان مدعوم بتنوع السوق السياحية. سجلت السوق الأوروبية ارتفاع ب 3%، السوق الكندية ارتفاع بنسبة 10%. المتحدثة أكدت تضاعف عدد الرحلات الجوية من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع ل 13 رحلة، يعني أكثر من ضعف تقريبا. وسوق أيضا السوق الروسية سجلت ارتفاع بنسبة 20%. أكدت اللي تسجيل الوجهة التونسية، والوجهة التونسية تسجل عودة السوق البيلاروسية، بيلاروسيا بخط مباشر. أهمية المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية أيضا في مستوى الاستثمار. اللي أيضا فيما يتعلق بنوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، نحكي على مستوى النوايا وإن شاء الله أكيد تتجسم على أرض الواقع. كبرى الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، الشيء اللي باش يساهم في خلق حركية اقتصادية وتوفير مواطن شغل وفق تعبير. هذايا أكيد فيما يتعلق بالسياحة باختصار. زيادة 2.6% بالمقارنة بنفس الفترة، 6 مليون سائح حتى 31 جويليا. اللي يهم بتلخيص شديد اللي السوق الروسية، الوجهة السواح اللي جوا من روسيا زيادة ب 20%، من بعد اللي جايين من كندا 10%، بيلاروسيا تدخل على الخط لكن الأوروبيين زيادة 3%. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. مازلنا مواصلين معاكم في عشوية صيف، إن شاء الله تكون خفيفة، الطقس توا سخون شوية لكن ثم شوية نسمع وإن شاء الله جاي خير في كل حال. مرحبا، أهلا وسهلا.

0: راديو كيف اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم عشوية سيف. عشوية سيف مواصلين معاكم. نذكر خاصا الاخبار اللي كل مرة هكا ناخذو خبير على الطاير، نحكو على مستوى الاسعار و به ماهمش خلينا من الاسعار تو نرجعوا لها، ولكن الخبر اللي باش نحبسوا عنده يحكي على توسيعة محطة انتاج الكهرباء برج العامري، تسريع من المشاريع، ابرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، خاصة هذايا اليوم 10 اوت رئيس الحكومة السيدة سارة الزعفراني تشرف على الاجتماع الدوري الثاني عشر لجنة المشاريع الكبرى. اللي همنا في المشروع هذا او الجلسة هذه هو النظر في مشروع توسيعة محطة انتاج الكهرباء برج العامري، استكمال مشروع المستشفى ببعض المستشفيات، وخاصا في التأكيد في المخرجات في إنجاز المشاريع العمومية اللي هو يمثل أولوية قصوى، دفع النمو الاقتصادي، تطوير البنية الأساسية، خلق الثروة وفرص العمل، هذا بالإضافة إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء. خاصة الخبر اللي يتعلق بتعزيز الأمن الطاقي والدعم جاهزية المنظومة الكهربائية، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزويري قدم عرض حول مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء برج العامري، أكد على أهمية المشروع اللي يهدف لدعم الأمن الطاقي، الرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري، شيء اللي ساهم في تعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية في صائفتي 27 و 28 لحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال على الشبكة. أكد أهمية إنجاز المشروع في ظل التطورات المسجلة اللي أكدوا اللي نسق النمو، خاصة مستوى الطلب على الكهرباء نسق نمو بين 4-5% سنويا، هذايا زيادة في الطلب على الكهرباء، نعرفوا عدد السكان والمتطلبات والحاجة وغيره، هذا بالإضافة بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية من السنة الجارية، يعني جويلية اللي فات بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025، يعني ثم قرابة 1300 ميجاوات تقريبا زيادة على الصيف التعدى وجويلي التعدى. اللي المشروع اللي يتمثل في توسيعة محطة انتاج الكهرباء برج العامري هو تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة من 250 إلى 400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنجة، كلفته التقديرية 600 مليون دينار على بالطبيعة المهم كونه يدخل حيز الاستغلال قبل الصيف 2027. أهمية الانطلاق في المشروع ذي كي تمثل حل لمشكل كبير وكبير جدا وهو العجز الطاقي المسجل، ونعرفوا حكاية قصر الضوء من أكبر المشاكل اللي تأرق التونسي خاصا في هذا التوقيت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم عشوية سيف رجعين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام السادسة. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، باحتفالا بالعيد الوطني للمرأة أطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أطلق مشروع بغار دماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. وبولاية سليان تقدم إنجاز عدد مشاريع التنمية المندمجة بنسب متفاوتة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وخصصت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في منظومة ريادة الأعمال النسائية، خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة خيمة للتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وذلك بمشاركة مختلف هياكل ومؤسسات الدعم والتمويل والإحاطة. ريبورتاج فتن التوجيني.
2: بحثاً عن أجوبة لأسئلتهن ورغبة في بعث مشاريعهن الخاصة، توقفت بعض المارات من أمام قصر بلدية باجة للاستفسار عن المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية.
3: فرصنا باين، لازم يبادر.
4: حبيت المشروع في مجالي.
5: المشروع بتاع عينات، نعمل الفخار تقليدي. أنا حبيت نسهل لخاطر الحكاية هذه، نزلها ما تموتش.
2: هي مبادرة وطنية ستنتظم طيلة سنة كاملة في كل معتمديات ولاية باجة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة عبد الحكيم المكي.
6: المبادرة جاءت من تقريب الخدمات للنساء والفتيات. حاولنا نجمع برشا إدارات معنا في تقديم المشاريع للمرأة. اليوم تنطلق المبادرة هذه على امتداد سنة كاملة. إن شاء الله باش نزوروا المعتمديات باجة الكل، كل شهر إن شاء الله تكون في معتمدية.
2: هذا وقد لاقت هذه البادرة استحسان عدد من النساء.
1: كما انطلقت اليوم معتمدية القصور بولاية الكاف مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تضمنت قافلة جهوية ضمت مختلف المؤسسات البنكية والهيكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة، من خلال أجنحة متخصصة لدعم المشاريع النسائية بالتوازي مع برمجة أنشطة متنوعة احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالكاف حياة العلوي.
7: عملنا برنامج سري ومتنوع. اليوم حطينا الرحال في معتمدية القصور. عنا قافلة توحيد قافلة مسار ريادة الأعمال النسائية اللي تتضمن عديد البنوك اللي تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة، هياكل المساندة، المؤسسات اللي تعنى بدعم المشاريع النسائية، وعنا مجموعة من النساء اللي عندهم عديد التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق ببعث المشاريع منذ الفكرة إلى ما بعد الإنجاز والمرافقة. واللي كانت اليوم الحقيقة قافلة سارية متنوعة، تمعنا للنساء في شكل ورشات وتم توجيههم، وإن شاء الله باش نخرجوا بأفكار مشاريع وخريطة عمل نجم ندعم بها نسيتها دوما. كذلك تتواصل الاحتفاليات طيلة هذا الأسبوع. عنا نهار 12 أوت تكريم سلم الإدارات النسائية في مختلف المجالات ومعرض للصناعات التقليدية.
1: تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قسطيها الأول والثاني بمختلف معتمدية ولاية سليانة والمتعلقة بالتزويد بمياه الشرب وتهيئة عدد من المسالك بنسب متفاوتة في انتظار تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال الأشغال. ريبورتاج مهر هماسي.
8: في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة القسط الأول بمعتمدية سيدي برويس، بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي سد شم 15% مع تسجيل بطء وتقطع في نسق الأشغال. أما بمعتمدية كسرى فيتواصل الإعداد للتهيئة وتعبيد الطرقات بالحي الشعبي جنان الرمان مع العمل على فتح الاعتمادات، إلى جانب مشروع تهيئة مدخل كسرى العليا. وفي إطار البرنامج التكميلي القسط الثاني تتواصل بمعتمدية الكريب الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر الخشبية وتهيئة وتعبيد مسلك العالية وإتمام تهيئة وتعبيد مسلك أولاد عمر. بمعتمدية العروسة بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد مسلك لجنوية تكنينة 25%، فيما بلغت نسبة تهيئة الحي الشعبي بوجليدة 75%. وبمعتمدية بعرادة بلغت نسبة إنجاز وتهيئة مسلك عين بلوطة العميرية 30%. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال تزويد دوار الخروبي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سليانة الجنوبية عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال شهر سبتمبر المقبل، في حين تتواصل الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر المسيعية أولاد زناك وتهيئة المسلك الفلاحي جرويشة لحضيرية سفينة.
1: أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. المهندسة الفلاحية وممثلة الجمعية ربيب المرديسي وهذه الإضافة.
9: المشروع يمتد على 3 أشهر، يهدف إلى الجمع بين الحرف اليدوية القائمة على التدوير الاقتصاد الدائري والسياحة البيئية، وهذا للمحافظة على غابتنا وخلق فرص دائمة للشباب والنساء. منطقة التدخل اللي اخترناها هي المحمية الوطنية بالفيجة وأحوازها. كمرحلة أولى انطلقنا في تأهيل أكثر من 20 مستفيد ومستفيدة، ركزنا أكثر على الشابات ونساء المنطقة لتقنية تحويل النفايات إلى منتجات حرفية صديقة للبيئة باستخدام مواد أولية محلية ومعاد تدويرها. الحقيقة لقات رواج ونجاح كبير من قبل المستفيدين، وهذا باش نشوف يتبلور في مشاركتهم غدوة في مهرجان ودمنيس، باش يشمل تدخلنا في المشروع تركيب لافتات ولوحات الإرشادية في المحمية الوطنية بالفيجة.
1: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بيتبرقة حاكم الرويسي تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأبقار المعدة لإنتاج الحليب بالجهة نتيجة عدة أسباب أبرزها صعوبة الحصول على بطاقة مسلك، مطالبا بتعديل المنشور الخاص بهذه البطاقة لتسهيل نقل الأبقار وتجديد القطيع.
10: مشكلة تجديد يعني القطيع نتاعنا بقال المعدل لانتاج الحليب دي من الاشكال المطروح بطاقات المسلك اللي ما نجمش ياخوها اي فلاح من الفارقة باش يجيب بقرة من اي منطقة اخرى. الفارقة يقول لك تمشي للمصالح البيطرية ما يعطيكش بطاقة مسلك، يقول لك انا عندي منشور من وزارة الفلاحة من عند الادارة العام للانتاج الحيواني ما نعطيش بطاقة مسلك باش يهز بقرة للمناطق الحدودية. والحال انه فما برشا فلاحة ما همش مهربين ونكافحوا تهريب الابقار المعدل لانتاج الحليب وكذا، ما ضبيتنا نحافظ على القطيع نتاعنا ونحافظ على العدد نتاعنا، لكن زاد هذا ما يمنعش انه فما برشا فلاحه كان عامين ما فماش حتى تجديد للقطيع، هذا البقره اللي تتباع ما فماش بقره اخرى تعوضها. احنا كاتحاد ندعو الى تعديل المنشور اللي يمنع بعض الفلاحه يجيب بقره الى منطقه كيما تبارك ذاك المطلوب تمكينهم بطاقه مسلك.
1: تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاع في أسعار لحوم الدواجن مما أثار تذمر المستهلكين، وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي إلى نقص الانتاج بنسبة تتراوح بين 40% و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الانتاج.
11: لأن نقص في النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50%، فهو قاعدين ننظموا إن شاء الله ننوضوا في طاولة الناس كلها ونتحدثوا أن 35 بطوار قاعدوا 15 البارح بركة واحد أخر بسكت بانك أتبعوا عليه 13%، باش يشيب الباقي باش يخلص خدامته باش يخلص كنسات باش يخلص أبوك إن شاء الله تتفقد الناس كلها نحلوا المشكلة. مشكلتنا بيدينا سهلة ياسر، راهو نعطوا هوامش ربح، كل واحد نعطوا هامش ربح نتاعه باش ينجم يعيش في ظروف حتى نهوى. لهذا لازم الوزارة تو تحط الناس كل على طاولة كمهنيين وكمنجين وكمزودين، نحلوا المشكلة هذه لازم تحل الجمعة هذه تاع الهوامش الربح، هذه لازم تحل الجمعة هذه.
1: تتجه وزارة التجارة والتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح الإصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي تعتزم والدة المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى حوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 من أوت الحالي، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر مستوى 866 للدينار للطن الواحد، وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة حدد السعر في 868 دينار للطن بالنسبة لأجل خلاص ب 45 يوم و 871 دينار للطن في أجل 60 يوم و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجل 45 يوم و 877 دينار للطن عند أجل 60 يوما و 808 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماده كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص. رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس الشهر الماضي، وبعد أكثر من أسبوع من توجيه الكيان الصهيوني انتقادات للخطة أعلن معارضته الصريحة لها ورفضه الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، معلنا مواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. وكانت حركة حماس أعلنت دعمها للخطة الأمريكية ودعت الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ بنود الخطة. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. احتفالا بالعيد الوطني للمرأة أطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أطلق مشروع بغرد مال لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. بولاية سليانة تقدم إنجاز عدد مشاريع التنمية المندمجة بنسب متفاوتة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بكم، مواصلين معكم مع شوية سيف. نحكوا على تقرير صادر عن معهد كربون يحكي على منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، باختصار المنطقة اللي تواجه تهديد غير مسبوق. يتجاوز تهديد هذا أكيد تهديد مناخي، يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية، وبالتالي يهدد باش يولي أزمة تنموية، تحدي للاستقرار الاقتصادي، مبعث قلق أمني كبير. البيانات تأكد أن المنطقة قاعدة تسخن بصفر 46 درجة مئوية كل عقد تقريبا منذ سنة 1980، الشيء اللي مثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي. سنة 2024 أعلى درجة حرارة في تاريخ المنطقة، الشيء اللي خلى أكيد الأنظمة الحيوية والبيئية والتحدية يعني تواجه وضعية صعبة. هذا بالإضافة، التقرير أكد أن المنطقة تواجه مفارقة مائية صارخة، هي تضم 6% من سكان العالم لكنها لا تملك إلا 1-2% على أقصى تقدير من موارد المياه العذبة العالمية. يصنف التقرير 16 دولة من أصل 25 في المنطقة ضمن الأكثر معاناة من شح مياه عالميا، يعتمد 30% من استهلاك المياه حاليا على مصادر غير مستدامة، هذه في الشرق الأوسط وتحديدا شمال أفريقيا وتونس، أكيد من دول الفقر المائي. ذاك علاش يخلينا الماء ذهب، يلزمنا ديما نحافظوا عليه ونحاولوا نتكيفوا مع التغيرات هذه. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم. بعد شوية عنا مسابقة ناخذوا 5 مكالمات على أقصى تقدير ونختار منهم الفائز 100 دينار الجائزة من أداء إذاعة الكيف. رشيد.

0: صيف آمن.
1: لا تسبح بمفردك وأنت على الشاطئ، ولا تسبح في أماكن ليس بها رقابة أو منقذين.
0: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إذاعة الكهف، الإذاعة الأولى في الشمال الغربي.
1: أهلا وسهلا بكم. قلت مسابقة من إهداء إذاعة الكهف. السؤال متاعنا هو لغاية 31 جويلية قديش من سائح جيل تونس، سائح أجنبي؟ عنا قرابة 6 ملايين ولا قرابة 7 ملايين ولا قرابة 4 ملايين؟ أولى المكالمات، يا أهل وسهلا. مرحبا، يا أهلا، ما يهمش تطلبونا. مرحبا، أهل وسهلا. اللي يسمع فينا يتدخل مرحبا به. والسؤال عن عدد السواح الأجانب اللي جوا تونس حتى 31 جويلية الصيف هذا، قديش العدد متاعهم؟ قرابة 6 ملايين، 7 وإلا 5 ملايين؟ 5 6 7 من الأخر. أي نذكر 5 مكالمات على أقصى تقدير، وأكيد من بعد نختار القرعة وغيره شكون من هو الفائز. أهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع شوية سيف، شوية سيف به شوية سيف. نذكر مازلتنا مواصلين معاكم، ثم نغم ومن بعد أكيد تنجم تطلبونا سواء المسابقة. نرجعوا بخمسة مكالمات. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: هو احنا فين؟

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. تنجموا تطلبونا مسابقة 100 دينار من أهداء إذاعة الكاف. السؤال باختصار: عدد السواح الأجانب اللي جو لتونس حتى 31 جويلية 2026، قرابة يعني مش بالضبط 6 ملايين 5 ولا 7 ملايين. أول المكالمات، يا مرحبا. أهلا،
1: يا أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا بيك.
1: كملك التنكي
0: عيد، كملك. يا مرحبا يا مرحبا، شنو حوالك؟
1: اللهم ادر منظر، شنو
0: حوالك؟ اهلا وسهلا خويا، شنو حوالك؟ لبس عليك، مرحبا.
1: الكينج، انا عامل بونكي، تعرف عليه حلقات الكينج اليوم
0: محفله، الكينج محفله من الاخر.
1: كان زين قديم الكونسير، راني كداني كل شيء نطلع للمستمعين كل شيء. الحق برافو، يستحق تصفيقة كبيرة عيد، تصفيقة
0: أكيد يستحق تصفيقة، يسحق تصفيقه يا خويا، اقصد تصفيقه يسحق بالطبيعه هذيك، هذيك ما فيش حتى كلام. الكينج مش جديد عليا عاد.
1: لا مش جديد
0: اكيد، هذاك هذاك اختصاصه.
1: الجو الراي، بالضبط، عملت عليه جو
0: بحري، جو بحري من الاخر،
1: جو بحري.
0: انا نسمه بحري.
1: فما اغنيه يحب ياس نصوروا عيال، شيب خالد يمينة،
0: ان شاء الله
1: قصير منه،
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: جينا في روح المسابقات
0: والله، هذه تابع المنوعة. ايوه صديق،
1: في محل هو.
0: اي
1: انت روخنا، عملت 5 6 7
0: اختار واحدة منهم، ما يهمش، احنا نقولوا 6 6 7 5. اي اخر قرار، هذا اخر قرار. اي 6 7 5،
1: 6
0: واضح واضح صديقي.
1: عايش امسيه طيبه للجميع.
0: عايش، شكرا.
1: ودائما عايش جندوبي الكينج نمبر 1
0: بتاع الكيف. شكرا صديقي، مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا، مكالمه اخرى. يا اهلا،
2: الو عكرمه،
0: مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك معك شريفه شيرني من الكيف.
0: مرحبا يا اختي شريفه، تفضل شريف.
2: وبيك عايش.
0: 6 7 5 واضح، شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا. مكالمه اخرى، به في انتظار تلتحقوا بينا، مرحبا بكم. هذه عشويه سيف، ونذكر مسابقه من اهداء اذاعه الكيف، الجائزه 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: الو عسلامه،
0: مرحبا بك اختي.
2: وبيك سي فتحي.
0: نعاود سؤال ولا واضح؟
2: والله قربت 5 تقريبا لسته شوي.
0: اعطينا الاسم.
2: صابرين جوادي من الكيف.
0: لا 5 ولا 6 ولا 7؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ صابرين جوادي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا يا اختي، شكرا. وكلمة اخرى، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. به مرحبا، نذكر اللي طلبنا اكيد مرحبا بكم، تطلبونا مسابقة من اهداء اذاعة الكيف، عدد السواح. مرحبا، اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا،
2: عايز مديحة معيني من جريسة.
0: مديحة عودلي اللقب ربي.
2: النعيمي من جريسة.
0: المعيني.
2: النعيمي.
0: النعيمي، واضح واضح، النعيمات اكيد، النعيمات وما ادراك ما النعيمات، واضح. اي اي، لا ما لا، الله لا يجيب غش، عذرا على الخطا، واضح. مرحبا باختي، تفضل.
2: عايز 5,928,000.
0: يا مرحبا، عاودي لي الاسم بالله برك، الاسم الاسم.
2: النعيمي من جريسة.
0: واضح، شكرا. اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا، اهلا وسهلا. واكيد الربوع ذي زميلتنا تبر النعيمي اكيد، وما ادرك. اهلا وسهلا، مكالمه تحيه لكل اهل جريسه، جريسه الكل، جريسه الكل اكيد. مكالمه اخرى، يا مرحبا، اهلا، يا اهلا وسهلا، ما يهمش. هيا اللي يسمع فينا ما يسالش، نكملوا اخر مكالمه، اخر مكالمه اكيد في المسابقه هذه، احنا اكدنا منذ البدايه اللي هما 5 مكالمات. اخر مكالمه، يا اهلا.
3: اهلا وسهلا سي فتحي،
0: مرحبا بيك.
3: اهلا، وينك اخوي؟
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: عادل
0: سي عادل، اي ماني بقيت الاسم الصوت شويه اليوم جاني مختلف. المهم لاباس عليك، صحتك لاباس
3: سي فتحي، حديث الاذاعه تو.
0: مرحبا مرحبا،
3: قلت خلاك نحصل ولا اخلى بالبرنامج.
0: مرحبا بك خويا عادل، اهلا وسهلا. سي عادل الرفاهيه وما ادراك، مرحبا.
3: صحيح، صالح مولدي
0: اكيد، اهلا وسهلا، سلم
3: عليك الوالده،
0: ربي يخليها لك صديقي.
3: المهم البرنامج نتاعك نهار السبت
0: اي مسجل هذاك، اي
3: برنامج
0: إعادة. أي إعادة صحيح.
3: قلنا والله
0: قلنا مثلا خمو
3: عليه
0: سبحان الله. لا خروج عادي.
3: سبحان الله.
0: شكرا صديقي. لا خروج عادي. راح عادي. راح عادي.
3: هاي صالة لبيتك.
0: عايشك صديقي بارك. عدد السياح اللي يجوا لتونس حتى الاخر جويليا قرابة 6 ملايين ولا قرابة 7 ولا قرابة 5 ملايين؟
3: 5 ملايين
0: هما 5 و8 و6 6 7 5
3: حتى تقريبا 6.
0: واضح. شكرا جزيلا. ربي يخلي لك الولد. مرحبا بك. اهلا وسهلا. هكا كملنا مكالمات. نعتذروا للبقيه من الاول اعلنا 5 مكالمات. من بعد اكيد نعلنوا على الفيزا. اهلا وسهلا بكم. واصلين معاكم شويه صيفيه. مرحبا. اهلا وسهلا.

0: حياتك بسهولة.
1: كيف يتم تسجيل العملاء الأجراء المشتغلين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS؟
2: في جميع الحالات مطبوعة مطلب تسجيل N128 محررة ومنضاة من قبل المؤجر. بالنسبة للمستخدمين لدى الدولة أو الجامعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، شهادة في الأجر الشهري وحسب النموذج المعد للغرض. بالنسبة للصيادين البحريين العاملين في مراكب لا تفوق حملتها 5 أطنان حجمية والراغبين في التسجيل في النظام المحدث لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مطلب كتابي في اختيار الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 سنة 2002 عوضا عن النظام الفلاحي المحسن. بالنسبة للاجئين، وثيقة التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وعقد عمل مؤشر عليه من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع شويه سيف. نحكو على تحديدا البرنامج الخاص باحتفال بالعيد الوطني للمرأة من 10 ل 13 أوت ولاية سليانة. البرنامج هذا أكيد ضبطته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في سليانة. البرنامج هذا يتضمن أنشطة متنوعة تركز على برامج للتمكين الاقتصادي للنساء، والبرنامج هذا ينطلق من أو أولى الأنشطة تحديدا اللي هي 10 أوت 2026 اللي هي من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. التوقيت اليوم صار هالشيء هذا بداية من الساعة 9 في دار الشباب مكثر. 11 حتى 13 أوت النشاط هو معرض تسويق منتجات النساء والفتيات بالجهة. التوقيت بداية من الساعة 9 صباحا، المكان المركب الثقافي سليان. 11 أوت النشاط تظاهرة الناجحات بلادي بالتزامن مع أو بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. التوقيت بداية من الساعة 9 صباحا، المكان المركب الثقافي بسليان. الخميس 13 أوت النشاط هو سهرة فنية مع الفنانة آمنة فاخر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. التوقيت 9 ليلا، المكان الموقع الأثري بمكثر. هذا هو برنامج الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة من 10 ل 13 أوت الجاري في ولاية سليانة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم عشوية سيفة رشيد.
0: إذاعة الكهف، الإذاعة الأولى في الشمال الغربي.

0: السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذا وقد خصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغردمة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاعا في أسعار لحوم الدواجن مما أثار تذمر المستهلكين. هذا وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوية إلى نقص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الإنتاج. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسات حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. هذا وقد تم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس، معلنا مواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: عشوية سيف.
3: عشوية سيف.
2: عشوية سيف.
3: عشوية سيف.
2: على موجات
3: إذاعة الكاف.

0: الأولى في الشمال الغربي.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم عشوية سيف. عشوية سيف نحكوا على جملة من المواضيع، من بين هذه المواضيع اللي باش نحكوا فيها نحكوا على مستوى ولاية سيلينا، من بين الأرقام اللي نعطوها باختصار الحديث عن أو رفع 193 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المقضي، أذية اللي أعلنت عليها أكيد المراقبة الاقتصادية لدار الجهوية للتجارة بسليانة خلال شهر جويلية. 193 مخالفة اقتصادية، منها 62 فريق مشترك خلال تنفيذ 2067 زيارة تفقد بكامل معتمدية الولاية، هذه اللي أكدوا أكيد المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي. اليزيدي بين اللي المخالفات تتوزع 25 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار، 20 مخالفة تتعلق بالفوترة، 129 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار، 16 مخالفة تتعلق بالميزان، 3 مخالفات مختلفة. المخالفات تتوزع حسب النشاط، 102 مخالفة بقطاع الخضر، الخضر والغلال من أكثر المخالفات اللي نشوفوها، 32 مخالفة مواد غذائية، 9 مخالفات اللحوم والبيض والأسماك والدواجن، 4 مخالفات التبغ والفواكه الجافة، والبقية بين العلف الحيواني والأسمدة والعطورات والأحذية. أيضا من غير ما ننسو 30 مخالفة في المقاهي والمطاعم، مخالفات مختلفة. أهلا وسهلا بكم، نذكر لهذية فيما يتعلق بعشوية سيف أخبار على الطير الشمال الغربي. أهلا وسهلا، وصلنا معكم رجعي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا وسهلا بكم. إذا كنت تعقبين في الاستماع، مواصلين في هذه العشوية نحكو تو على المياه المعالجة. تونس تنتج سنويا 300 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، شبكة هامة من محطات المعالجة المتمركزة في العديد من جهات الجمهورية. الباحث أو الباحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية المختصة في المياه المعالجة الأستاذة ألفة محجوب تأكدت أن نسبة استعمال المياه المعالجة في تونس تقدر 22%، بينت اللي 4% منها فقط يوجه للاستعمال الفلاحي، وهذا هو يعني النسبة تعتبر ضعيفة. وإن كان ثم حديث على هالمياه المعالجة هذه وطريقة المعالجة ومدى جودة هذه المياه ومدى كون المياه هذه تضر المياه المائية، كشفت كونه ثم برشا خدمة مع مراكز بحث من أجل التوصل لإنتاج نوعيات متعددة مختلفة من المياه المعالجة، شيء اللي يمكن من توفير استعمالات متعددة للمياه عدم اقتصار على القطاع الفلاحي. أكد اللي المجهودات متواصلة باش نوصلوا نسبة تتجاوز 80% على المستوى الاستعمال هذا في أفق 2050، كونه باش ننجو أكثر من 560 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في أفق نفس السنة 2050، هذا على مراجعة الإطار القانوني لهذه المياه واستعمالتها. هذا فيما يتعلق لأنه ديما تبقى مشكلتنا، سبق وحكينا على أزمة المناخية في علاقة بالمياه، وتونس قلنا هي من دول الفقر المائي تحديدا، وهذا اللي خلي أكيد الحديث على الماء يكون أولوية الأولويات. ذاك التعقبين في الاستماع، مواصلين معكم فيما يتعلق بالمسابقة

0: فقط باش نعطوا الفيس. قلنا الإجابة عدد السواح الأجانب اللي جوا تونس حتى 31 جويلية 2026 هما تحديدا 5,900,000 وشوي. يعني باختصار الجواب يكون هو 6,000,000، وهذا الجواب كل الأجوبة صحيحة، ولكن التحديد 5,928,000 سائح للوجهة التونسية. لكن احنا قلنا تقريبا 6,000,000 7,000,000 5,000,000 كل أجوبة صحيحة، وذلك علش نختاروا صديقنا اكيد اختارت القرعة مش نحن، نختاروا سعاد الرفاهية من الكيف، هو القدم الإجابة صحيحة، هو الفيز قيمة الجائزة 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. أهل وسهلا رجعي
1: إذاعة الكيف، الإذاعة الأولى في الشمال الغربي.

اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. هدية عشوية سيف، هك وصلنا الى ختام هذه العشوية. نذكر فقط باسم الفايز مسابقة، قلنا من 100 دينار من اداء اذاعة الكيف، سعاد الرفاهية الكيف اسم الفايز. شكر خاص لكل من تفاعل معنا، نعرف 5 مكالمات، ثم البعض طلب وما نجمش تحصل، ان شاء الله فرصة اخرى. كل من تفاعل معنا، وشكر خاص لكل من ساهم في هذا البرنامج، نزار عيات وكل من ساهم في هذه المنوعة. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، في الأمان.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وخصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية في المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاعا في أسعار لحوم الدواجن مما أثار تذمر المستهلكين. هذا وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي هذا الارتفاع إلى نقص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الإنتاج. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو أعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية، أكد أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات، مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقب الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس، معلنا مواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 6 إصابات خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: الله

صالحتك وخصمتك ده.

Mm-hmm.

0: 9 ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وخصصت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، خصصت فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة، أطلقت مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تم خلال هذه الفترة تسجيل ارتفاعا في أسعار لحوم الدواجن مما أثار تذمر المستهلكين، وأرجع رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي ارتفاع الأسعار إلى نقص الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% نتيجة غلق عدد كبير من المذابح، مطالبا بتمكين كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من هوامش ربح للضغط على كلفة الإنتاج. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه لمصدر المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات، مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقب الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: راديو الكيف.
1: Pablo Tools. Never ask, just listen.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: تلقوا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. تلقوا مشروع بغار الدماء لتحويل النفايات إلى منتجات انحرافية باستعمال مواد صديقة للبيئة. ووزارة التجارة تتجه نحو إعداد دراسة لإطلاق أو لإصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري وإرسال نظام إنذار مبكر للأسعار. ضمن بين الجهوية، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل جهات الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذا وخصصت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية فضاءات متخصصة لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وفي هذا الإطار، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة خيمة للتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وذلك بمشاركة مختلف هياكل ومؤسسات الدعم والتمويل والإحاطة. الزميلة فاتنة التجاني ومراسلة في الموضوع.
3: بحثا عن أجوبة لأسئلتهن ورغبة في بعث مشاريعهن الخاصة، توقفت بعض المارات من أمام قصر بلدية باجة للاستفسار عن المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية.
4: حرصنا باين، لازم يبادر
5: المشروع بتاعنا، نعمل الفخار تقليدي، ولا حبيت نسمع خاطر الحكاية هذه نزلها ما تموتش.
3: هي مبادرة وطنية ستنتظم طيلة سنة كاملة في كل معتمديات ولاية باجة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بباجة عبد الحكيم المكي:
6: المبادرة هذه جاءت من تقريب الخدمات للنساء والفتيات، حاولنا نجمع برشا إدارات معنا في تقديم المشاريع للمرأة. اليوم تنطلق المبادرة هذه على امتداد سنة كاملة، إن شاء الله باش نزوروا المعتمديات باجة الكل، كل شهر إن شاء الله تكون في معتمدية.
3: هذا وقد لاقت هذه البادرة استحسان عدد من النساء.
2: وكذلك انطلقت اليوم من معتمدية الكسور بولاية الكاف مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تضمنت قافلة جهوية ضمت مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة لدعم المشاريع النسائية بالتوازي مع برمجة أنشطة متنوعة احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالكاف حياة العاول العلوي ومزيد من التفاصيل.
7: عملنا برنامج سري ومتنوع، اليوم حطينا الرحال في معتمدية الكسور، عنا قافلة توحيد قافلة مسار ريادة الأعمال النسائية اللي تتضمن عديد البنوك اللي تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة، هياكل المساندة، المؤسسات اللي تعنى بدعم المشاريع النسائية، وعنا مجموعة من النساء اللي عندهم عديد التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق ببعث المشاريع منذ الفكرة إلى ما بعد الإنجاز والمرافقة، واللي كانت اليوم الحقيقة قافلة سارية متنوعة تمعنا للنساء في شكل ورشات، وتم توجيههم وإن شاء الله باش نخرجوا بأفكار مشاريع وخريطة عمل نجموا ندعموا بها نسيتها دوما. كذلك تتواصل الاحتفاليات طيلة هذا الأسبوع، عنا نهار 12 أوت تكريم سلم الإدارات النسائية في مختلف المجالات ومعرض للصناعات التقليدية.
2: أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغارة دمياط بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. المهندسة الفلاحية وممثلة الجمعية رباب المرادسي تضيف:
8: المشروع يمتد على 3 أشهر، يهدف إلى الجمع بين الحرف اليدوية القائمة على التدوير الاقتصاد الدائري والسياحة البيئية، وهذا للمحافظة على غابتنا وخلق فرص دائمة للشباب والنساء. منطقة التدخل اللي اخترناها هي المحمية الوطنية بالفيجة وأحوازها. كمرحلة أولى انطلقنا في تأهيل أكثر من 20 مستفيد ومستفيدة، ركزنا أكثر على الشابات ونساء المنطقة لتقنية تحويل النفايات إلى منتجات حرفية صديقة للبيئة باستخدام مواد أولية محلية ومعاد تدبيرها. الحقيقة لقات رواج ونجاح كبير من قبل المستفيدين، وهذا باش نشوف يتبلور في مشاركتهم غدوة في مهرجان ودمليز. باش يشمل تدخلنا في المشروع تركيب لافتات ولوحات الإرشادية في المحمية الوطنية بالفيجة.
2: تقدم إنجاز عدد من المشاريع التنمية المندمجة في قسطيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليانة والمتعلقة بالتزويد بمياه الشرب وتهيئة عدد من المسالك بنسب متفاوتة في انتظار تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمالية الأشغال. الزميل ماهر الهماسي ومراسلة في الموضوع.
9: في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة القسط الأول لمعتمدية سيدي برويس، بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي سد نشم 15% مع تسجيل بطء وتقطع في نسق الأشغال. أما بمعتمدية كسرى فيتواصل الإعداد لتهيئة وتعبيد الطرقات بالحي الشعبي جنان الرمان مع العمل على فتح الاعتمادات، إلى جانب مشروع تهيئة مدخل كسرى العليا. وفي إطار البرنامج التكميلي القسط الثاني تتواصل بمعتمدية الكريب الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر الخشبية وتهيئة وتعبيد مسلك العالية وإتمام تهيئة وتعبيد مسلك أولاد عمر. بمعتمدية العروسة بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد مسلك لجنوية تكنينة 25%، فيما بلغت نسبة تهيئة الحي الشعبي بجليدة 75%. وبمعتمدية بعرادة بلغت نسبة إنجاز وتهيئة مسلك عين بلوطة العميرية 30%. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال تزويد دوار الخروبي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سليانة الجنوبية عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال شهر سبتمبر المقبل، في حين تتواصل الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر المسايعية أولاد زناك وتهيئة المسلك الفلاحي قرويشة الحضيرية سفينة.
2: ضمن بين الوطنية تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو أعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحصد التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة أشرف عليها وزير التجارة وتنمية الصادرات تم عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماع اليوم رئيسة الحكومة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي الصنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الرامية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. هذا أكدت رئيسة الحكومة في افتتاح عملها اللجنة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية. ختاما وفي أنباء العالم، رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس الشهر الماضي. وبعد أكثر من أسبوع من توجيه الكيان الصهيوني انتقادات لهذه الخطة، أعلن معارضة صريحة لها ورفضه الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، معلنا مواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. من جهته اتهم المرصد الأوروبي المتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال الصهيوني بالتعامل الانتقائي وازدواجية المعايير في التعامل مع تقارير المنظمة الدولية المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح المرصد أن الكيان يتجاهل ما ورد في تقارير اليونيسف من توثيق لاستشهاد 265 طفلا منذ إعلان وقف إطلاق النار بمعدل طفل يوميا جراء القصف وإطلاق النار واستخدام الطائرات المسيرة داخل المنازل والمدارس. نهاية هذه النشرة، وفيما لتذكير بأبرز ما جاء فيها: إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار الدماء لتحويل النفايات إلى منتجات انحرافية باستعمال مواد صديقة للبيئة. ووزارة التجارة تتجه نحو إعداد دراسة لإصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري وإرساء نظام إنذار مبكر للأسعار. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
10: هذا البرنامج إعادة

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد مع برنامج بين ثنايا الذاكرة في هذا السمر الليلي. دكتور أهلا وسهلا بك.
1: وبيك عايش على الموعد.
0: أنا على العهد إن شاء الله، معناها نقضي مع بعضنا مع السادة المستمعين أوقات جميلة، أوقات ممتعة كالعادة. نعطيك شوي وقت دكتور، أعمل شربة ماء ونرجع. واحد

0: justiça. É mulher porque
1: على موجة إذاعة الكيف نرجع معكم مستمعينا الكرام في موعدنا الليلة بين الثنايا الذاكرة. نرجع معك دكتور نشوف توا دكتور نشوف ونوالي معناها وكان ولادي يقرأ في الابتدائي نشوفك الشغف وك الخوف تاع الأولياء إنهم يرافقوا ولادهم فكل المرحلة الأولى تاع الابتدائي ساعة وتشوف كل الأولياء وتعرفهم وكل يوم تشوفهم يعني مضحين
2: بالضبط
1: ومستعدين باش يشروا لأولادهم كل شيء الباراسكولير مهما غلا ويقراهم ليتيودات مهما غلط وغيره المهم تحس إنه فما إصرار مرة أخرى على هذا المصعد الاجتماعي المهم وهو الدراسة والتعليم معناه لأن التعليم يبقى ديما مصعد اجتماعي
2: طبيعي
1: قوي برشا قوي
2: شوف أنا
1: وأحسن حاجة نجم يراهن عليها معناها
2: قريت في الجامعة وفي فترة معينة وقت بعد الثورة معناتها عملوا إضراب وعملوا مطالب معناتها تجم تقول مش معقولة خلاص طلبة باش يرجعوا يقروا كذا فهمت حتى قعدنا نتخنى معاهم في حوار واحد كل شيء أنا كيفاش قنعتهم دام راو عندكم كان هالفرصة هذه في حياتكم راو تو تبدل ولا التعليم رأس مالي اللي عندك فلوس ولا ما عندك فلوس الصحة عندك فلوس ولا ما عندك فلوس
1: صحيح صحيح
2: وبالتالي راي الدولة والتعليم هذايا العمومي راو مكسب شعبي مكسب هام جدا ما عندكمش فكرة راو هو اللي خلص معناتها الطبقات الاجتماعية المسحوقة الكل أعطاها حظوظها وخرج منها الطب والمهندسين وتوا تونس في جلها معناتها ناس من طبقات متوسطة وإذا مش معناتها
1: صحيح.
2: بفضل هيك المسألة
1: طيار جي تلقى طيار جي
2: من عائلة متوسطة معنا والسيارة ودور كبير ياسر ثورة حقيقية وبالتالي هو يتسمى مكسب كبير وذاك علاش من مفاخر الشعب التونسي انه يراهن على التعليم ثمش الخاطر هو يقول لك انا ما نجحتش وانا ما قريتش وانا حقني راني قريت يقول لي ركز على ابنائه يوصلهم
1: صحيح
2: وفعلا نشوفوا احنا الطبقات
1: موجودة دي موجودة معناها تبقى عقدة رأي
2: اي يعطيك
1: تبقى صح. عقدة ويعني منها
2: العقدة
1: وعقدة باهية
2: يعني باهي. يبقى ديما كانوا هكا عنده عقدة ذنب وعلى كذا هو ما كذا ما على الأقل وليداته ينشو وهذا اللي قاعد
1: يتم
2: وتشوف انت مرات تسمع في الصغارية ولحد في حياة شكون كذا
1: نجاح
2: شو تو فين احنا حلينا كبير ياسر تاع كونك التشغيل
1: يعني
2: أنا عندي أنا تو حالات واحد وكذا وجماعة قريتهم خذا ومعتها الواحد شايدهم العلي ولكن ما بقى التشغيل معظنا هذيك هي فين معتها يلزم نلقوا لها
1: بالواقع
2: تو نحن مثلا نجحنا في هالمصعد وربما تو قاعد يتقهقر ويتدهور على برشا يجب أن نعاود ونرجعوا ونركزوا عليه ونجعلوا منه كما في البلدان المتقدمة كندا تعليم العمومي من عزمة ثامة وهذا كل يركزوا عليه إذا بك في تبرز الديمقراطية
1: المؤسسات العمومية خاصة معناها التشغيل في المؤسسات العمومية ما يلعبوش به معناها في سويسرا في ألمانيا
2: الصحة.
1: في دول متقدمة
2: دونك نحن هنا تبقى كالمعادلة ما بين معناتها التكوين والمستوى معناتها
1: التدريس
2: بالضبط وغدوة كي تدخل سوق الشغل
1: بالضبط
2: لازم تكون يعني ملحق يعني فك المستوى نتاعك هذيك مش يخافوا منه يقول لكم شو هذا مش هو ما يكتبش جواب صحيح ولا مش هذه مشكلة
1: صحيح موجود المهم انه معناها كل العودة إلى هذا المصعد الاجتماعي ديما نأكدوا عليه مهما يكون
2: بالنسبة لنا ما عندناش اختيار
1: بالنسبة لنا ديما نقول خذ هالشهادة ما يسالش
2: لا هذيك طبيعي
1: بطل بشهادتك خير من انك تكون بطل ما غير شهادة
2: ويستغل توا هاو يجوا وش نقول لهم استغلوا هالفترة هذيا كي تسمعوا بدورات تكوينية أي حاجة تمشيش حتى نحن بكري
1: نهار.
2: نحن بكري صغار في العطلة باش ما نضيعوش يبعثونا نعملوا شهر استاجير عند حجاب ولا عند نجار تعلموا صنعة
1: تعلم صنعة
2: فهمت كيف
1: أي محليها
2: أي هم جدا
1: صحيح
2: أي وتكسرك المركب بتاع كون أنا غدوة مش نطلع كان بتاع هكا إدارة
1: ولا بتاع إدارة ولا معلم ولا
2: تركاشك الخدمة قال لكم الصنعة تاوى ما عندها بالعكس مثلا انت وهذه كلها كل ظواهر ثقافية سوسيولوجية اللي ما تغلبناش عليها بزلت عندك انواع المركبات هذيك خدمة بالليد وذيك خدمة إدارة وذيك فيها البرستيج وفيها معناتها الواحد والأخرى ليه
1: صحيح
2: وفهم وصلنا في البلدية تكلمنا في موضوع قلنا ما عادش نقولوا خاطر الناس سامحني في الكلمة يقول لك زبابلي ثم زبابلي زبابلي هو اللي يخمج
1: اللي صحيح
2: وذاك عون نظافة
1: ذاك عون نظافة
2: وذاك أنبل مثلا لأنه هو يمسح فاك الواحد وبالتالي لما مجتمع يرد يرجع للمفاهيم الصحيحة
1: صحيح.
2: واللي يعطي سلم تعقيم يعني صحيح تو يحفزك الناس تولي بالحق يعني ما عادش تمشي انت تعرف انت اللي واحد يسوق سائق في سمير مورك يخلص في امريكا كرئيس الجمهورية
1: يعني معناه عون النظافة في اليابان تشوف عون النظافة في اليابان ساعة اللباس متاعه والواحد متاعه معناها كل الصيانة مش صيانة معناها الحماية متاعه على مستوى البدن معناها وتلقيح اللي يتلقاها وغيره معناها اكثر من كانه معناه رائد فضاء
2: طبيعي
1: كانه رائد فضاء
2: اي طبيعي ويحترموه ويقدروه عند الواحد كذا فهمت هذيك المجتمعات المتطوره الواعيه كذا نحن هنا يعتبر انه حاجه يخدمها بالليل كانها ما عيب مش به
1: ايه هذه معناها تربيه مركبات. وثقافه ومركبات
2: وهذيك تفلت فرص التشغيل
1: اللي هو سوق الشغل
2: معناه مفتوح الناس كلها تحطها موظفين
1: أي سوق الشغل مفتوح على المهن وذات معناها والكفاءات على مستوى الاختصاصات في العديد من القطاعات معناها في الحقيقة والدولة ترصد برشا معناها

0: في النيفو الاول الثاني الثالث، فهمت كيفاش اختصاصات
1: أي.
0: فهمت، وهذا كنكون لهم انا من فهمت معناتها يعني المدارس التقنيه ولا المعاهد التقنيه فهمت توا تمشي الكل فهمت، هما بداوا يعملوا فيها راه توا هنا توا لك
1: محاضر المؤسسات
0: لا المعهد الاخراني ساهموا فيه جماعه مفكرين اذكياء في الكيف
1: المعهد الوطني للتكنولوجيا
0: هذاك فاش تذكوا فهموا اللي ينجموا الجهه هنا عندها خصوصيات خاصه او عندها فلاحه مناجم طبيعه ما نعرفش يولوا يكونوا لها معناتها كيما يقولوا سير مزير فهمت كيفاش كيما واحد يطلع لك الناس هذاك فك الجهه هذيك
1: تكنولوجيا بيو طبيه هذوني
0: ها
1: البيو طبيه تكنولوجيا البيو طبيه
0: عندك برشا حوايج يعني
1: لا ممتاز هو معناها ويعمل عامين يظهر لي معناها جذع مشترك وبعد كونكور وبعد يكمل معناها يا ما يكمل عام ولا يكمل ثلاثة سنوات والباهي انه فيه شراكه مع ايطاليا فرنسا الهند واليابان وغيره معناها
0: شوف ثم اتجاهات نحو ما يسمى كليتير ارار انواع تربه معناتها نادره يعملوا بها برشا تكنولوجيا وبرشا سورتو تو في الاندستري مودرن بوانت هذا وكل شيء وذاك ولت تو معناتها قضيه كبيره والصين وتعرف انت بعد فيها نحن جهه الكافل تو مازالت من الناحيه ذي يعني وكانها فيرج مازالوا ما يعرفوش قدراتها لان جهه مضطربه يعني جيولوجيا فهذاك علاش طلع منها الحديد وطلع منها الزنك والرصاص والفوسفات والخيرات الكل والرخام كل شيء طالع منها الجهه دي لان تضاريسها تضاريس معناتها مضطربه يعني تكونت في اطوار يعني جيولوجيه معينه وبالتالي هذه الزبس الكلانكير السيمين الرمل فهمت كيفاش الجرافيي وادي القرب فهمت كيفاش يعني كل شيء معناتها هذه كلها معناتها مطالبين باش معناتها يعملوا ما يسمى مخابر ويتبعوها الحكايه هذه ويشوفوا وش ينجموا ما يبقوش كان على كل أقلام القديمه
1: بالضبط
0: البحث العلمي هذا هو يلزم يلزم سنه
1: تطوير
0: تطوير الافاق والاستثمار وفي المخابر معناتها المتطوره وفي التكنولوجيا دو بوانت ويمشي معناتها انا نمن اللي هالجبولات الدايره بين هذه كلها والتضاريس وعندنا فيها خيارات
1: كنوز
0: بس بتاع كي شيرش تروف
1: وهو كذلك بيه دكتور في بداية المشوار وإن كان معاش في بداية المشوار توا نحيي كم الفريق العامل معنا الليلة بطبيعة الحال باش نرجعوا وين خلينا الحكايه نتاعنا معناها باش ما نضيعوش برشا معناها
0: واش راس لوحتي السيدي
1: هي عند المدبة هي عند المدبة كنتوا تاكلوا عليها
0: التحميله والفلقه كانت شعارنا نحن كنا بونيل الفلقه الفلقه والعصا العصا الزيتون والزعفران
1: جيب الاثنيه العصا
0: فهمت نروح ونحبوا ما طلعت الرجال
1: ايه في وقت ما معناها
0: الفلقه كانت حاجه عاديه جدا تبدا معلقك الشعار وراء المدب فهمت كيف شفتك بتاع الحاكم القاضي هذاك عامل لك البسكوله وراء هو عامل فلقه
1: الفلقه كانوا بعض المعلمين قبل يحط العصا فوق الطاوله كي تدخل انت القسم تشوف العصا فوق الطاوله
0: تشوفها قبل ما تشوف معلم
1: ربما ما تشوفش المعلم وتشوفها هي يعني
0: وكانوا يتفنوا في العصا
1: اي انواع العصي فيهم انواع
0: اخطرهم وش اسمه الزعرور
1: الزعرور
0: اي
1: عصا الزعرور ما تكسرش ذري
0: ذي ثم
1: الزيتون
0: الزيتون هذيك كلاسيك
1: مطرق يقول له
0: مطرق مطرق طويل اطول شوي هذاك تاعك المد بالبخل
1: يضرب من بعيد
0: ما يقربش لي انه يحملوا له غادي وهذا فهمت اي ما له جويك
1: عصا الزعرور
0: وتشيخوا عليك اللي يبدا محملين وهو يبدا
1: كاينك يا شيخ هذا جايك تدور معناها
0: اي

0: اليوم عنده غدوة عنده.
1: اسمع الفلقة، الفلقة أظن مشكلتنا وقت اللي مشيت الفلقة أمورنا تعبت شوي
0: ومشت عصات المعلم.
1: أي أي أي كان بابا
0: تحية لك المعلمين.
1: أي قروا قلب ورب
0: كل معناها باش ما نستثنوش ما نقولوش متاع معناها المعلمين اللي قروا تولى تحية لهم ما لهم إلا مربين ومجتهدين وربي عينهم. وتحية لك المعلمين اللي قرينا عندهم معناها في بداية الثمانينات معناها وسط الثمانينات
1: يعني
0: تحية لهم كبيرة برشا منهم معناها للذكر لا معناها فقط معناها لمجرد الذكر انه سي عمار النفزي معناها ربي يطول في عمره ويمده بالصحة والعافية. قرينا عنده معناها وقت اللي تقرأ الحساب عند سي عمار النفزي معناها يلزمك تحضر روحك اي لا معناها الحصص من اصعب ما فم عنده معناها ما تصورش روحك تنجم تبوجي هكا ولا الفدك
1: كانوا صعب هم
0: لعب ليه وقت يبدا على السبوره لعب ليه وهك الهندسه عندهم ما شاء الله عليهم معناها وقت يرسم الدائره ويرسم لك المثلث معناها روعه بصراحه
1: يخلدها في يدخلها في المخ
0: اي بالضبط
1: اي
0: اي تحسوا معلم يصب القمع بالحق معناها في ذهن التلميذ
1: مقتنع بك المهنه بتاعه
0: بالضبط اي ايوه هك المنديله وهك الطبليه بتاعه
1: اي سموهم هذاكم الفرنسيس بكري من قرينا فرانكوراج سموهم لي سولدادو لا ريبوبليك
0: اي بالضبط
1: جنود الجمهوريه
0: هما
1: عكس البباصة
0: البباصة
1: مدينين
0: أيه.
1: هما هذاكم يعني يلبسوا البلايز
0: البيض
1: لا مش البيض البليزات شخمة غريزات فهمتوا يبدو متحزب كلهم كان نفس الستيل فهمت كيفاش معروفين معناتها وهذاك يسموهم لي سولداد لا
0: ريبوبليك
1: البلوزه هذيك
0: ومعناها وهما كانوا مدخنين معناها المعلمين كي تتخلط ريحه التباشير والحبار وهكا التدخين نتاعهم معناها الأجواء داخل القسم يكون عندها نكهة خاصة
1: الدكتور الصغير يبدأ حساس
0: بالضبط
1: فهمت صغير المدام التقاري فينا في الفرنسي معناتها بالواحد البارفان تاعها معناتها عشقت
0: تفكرها التو معناها
1: تفكرها
0: تبقى في الذاكرة
1: عشقت في الفرنسي
0: بالضبط وهو كذلك
1: جدا الصغير يبدا حساس ويتبع في الامور هذه
0: صحيح
1: ليفي دي سونس
0: بالضبط يعني وهو كذلك
1: فهمت وذاك علاش اكل المعلم ولا المعلمة يعني قدوة
0: إله
1: يرجع فهمت كل ما يقولوه هذاك معناتها مقدس
0: ونحن صغار على الأقل نحكي على روحي ما كنتش نتصور معناها هكا في خيالي وناس صغير معناها سنة الأولى الثانية يمكن حتى للسيزيام ما كنتش نتصور أن المعلم ينجم يموت مثلا وإلا النجم نلقاه مثلا في الحمام ولا يقضي في السوق ولا
1: ينسيه عادي
0: لا مش عادي معلم غير عادي بالنسبة لي هنا وقتها
1: هو أسطوري
0: شوفه كائن خيالي معناه خرافي يلقيك الدرس معبي كان بالمعلومات وهو اللي يعطيني المعلومة الصحيحة
1: كان يعني
0: مصدر العلم فقط
1: شفت معناته وقت اللي يبدا مجتمع يعطي قيمة ويثمن العلم والعالم والواحد هذاك ما تخافش عليه
0: كنا نلعب يتعدى المعلم يشوفنا نلعب صعيب برشا معناها باش نقعدوا في الحومة وسيدي متعدي
1: كانوا
0: يلزم نهربوا سيدي متعدي
1: يدرقوا واحد الخط كانوا اللعبة ذاك يعني
0: صحيح خارج على المألوف
1: يعني
0: في حين انه عادي معناها انك باش تلعب عادي انت طفل صغير
1: تطورت الامور بداغشي ولا اللعب هو اللي ربما هو اللي ولكن الاجيال اللي تربت على الصعوبة هذه
0: بالضبط
1: كانوا صعب صعب يعني وحاجة عادية كالصعوبة ذيك يعتبروها بيداغوجية ذيك
0: وقعدنا نحترموهم صعوبتهم لكنهم عرفنا انهم على خاطرنا وفي مصلحتنا
1: الصعوبية
0: نتاعهم في مصلحتنا
1: فهمت شبيك انسان حلك ذهنيتك واللي تقرأ تدخل في عالم اخر واللي مستقل عندك فكر متطور كذا
0: ربي يرحم اللي توفى منهم، ربي يطول في اعمار الناس اللي قرينا عندها وما زالوا معناها على قيد الحياه، ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والعافيه.
1: تحيه
0: لهم كبيره برشا معناها. اي دكتور، وين حبسنا المره فاتت؟ حبسنا
1: في احنا مشينا في
0: البازيليك،
1: مشينا في كلمه البازيليك وتكلمنا على الظروف اللي هي خذت فيها الكلمه اللي هي غالطه، عاودوا ذكروا بها اللي ماهيش بازيليك، هي داخله في منظومه فك الوقت ذاك
0: استعماريه،
1: يحبوا يسترجعوا معناتها برشا، يقولوا انه راهو المسلمين كي جاء وخذوا لينا الكنائس نتاعنا وردوها جوامع، هذه المقوله نتاعهم، ولكن ماهوش صحيح، مستحيل.
0: تدخل شوي في المساله نتاع الاستشراق هذه دكتور، المستشرقين هم اللي حبوا هذه من الحاجات الخايبه في الاستشراق.
1: جانب منهم احنا عندنا يقول لك مسجد الاربص وباجا والكيف، هذا كله تعاملوا على وصول كنيسي كنيسة،
0: وهي مش صحيحة،
1: مش صحيحة. وعندنا في نقرأ عن التلمين ذي في جهة أكد جيش وأكد بيبش وكل واحد كل شيء، فهمت؟ يتكلموا ويقول لك راهو ذاك مسجد عقبة وراهو لقوه كنيسية، ولكن لا، المسلمين كانوا يحترموا ياسر الديانات
0: العقائد.
1: اي وحتى فهمت في تلقى فيك الفتاوي بتاع ديما يقول لك هاو في حومتنا راهو ثم معناتها نحو لهم النواقيس وما عادش يبنوا جديد، ولكن يعملوا ما تعهد القديم، يعني بعمره لا سكروا لا. وبالتالي الاسلام احترم يعني كل واحد بعمره لا جاء وحول يعني ما عندوش، ولو كان يعتبر انه كي يصلي في كنيسه معناتها حاجه عاديه، نعرفوا نحن قصه سيدنا عمر بن الخطاب وكذا وكل شيء، ماهوش الواحد مكان مقدس، تبقى كل حاجه في بلاصتها. هو بينه قال لها ما خاف عليها البلاصه هذيك لا تصبح
0: بالضبط يفكوها المسلمين شوي لما خطا صلى فيها الخليفه
1: قوه ذيك. وبالتالي
0: رؤيه
1: بالضبط. دونك معناتها نحن مشينا ضحيه فك يسموها لا ديزانفورماسيون، معناتها المغالطه نتاع معناتها الواحد على باز قال لكم شو احنا هذه الاستعمار بتاع تونس هي فرصه باش نردوا المسيحيه، وبالتالي طوروا
0: مس الهويه ومس
1: ومسوا حتى العربيه واللغه العربيه الخطريه مبني عليها القران وكذا وكل شيء، فهمتوا تفكيك الوعد، فهمتوا مخطط
0: بالطبيعه الناس اللي خطت
1: يعني صح الاساس الثقافي بتاعه خطير جدا جدا. ونعرفوا نحن المؤتمر
0: لهنا يعني المؤتمر الافخارستي
1: بورقيبه بيدو ما عرف فك الوقت هذاك من كيفاش يقولوا عنها من
0: المفارقات
1: يشجع في النساء باش يلبسوا السفسير في الوقت هذاك، الوقت يقول لهم هذاك هو الهويه بتاعك، وبعد تقلب عليه شفت ولا نحمي ولا هذه فهمت باش يدافع على الهويه، وهذيك اللي جابت له الوعي القوي يعني كانت له معناتها الهجمه اللي عملوها هذيك. وبالتالي البازيليك هي
0: شفت معناها كيفاش نجموا يرسخوا لنا في اذهاننا التسميه هذيك
1: بابا الله يرحمه كان يكره الكلمه دي يقول لي انت ما تعاودهاش الواحد يقول له بابا راهو نحن
0: في لانه يعرف هو
1: نحن راهو يقول لي الجامع الكبير نقول له نحن راهو في مفاهيمنا الاركيولوجيه ما تبدا مرات موضوعيه بارده ما عندهاش التزام هكا ايديولوجي ولا ديني ولا بنقول فما راك يقولوها بازيليك
0: ولا حاجه
1: يعطيك صح ما وراهاش فكره اللي هي معناتها مكان نتاع مسيحيه ولا كذا لا سي كونفونسيونيل يعني فهمت.
0: ونذكروا بها معناها دكتور شنو البازيليك هي معناها
1: البازيليك هي شوف البازيليك في البدايه كانت معناتها حاجه مدنيه يعني اش معناتها نتاع هي دار الملك البازيل يعني فهمت كيفاش وبعد
0: منين جاي التسمية
1: اظن يونانية معناتها فهمت كيفاش البازيل فهمت وبعد هذيك ولت هي كيما نقولوا احنا البازيليك سيفيل يعني هي البازيليك اللي يعني عندهم الفوروم ولا لاغورا يبدا معناتها في الهواء الطلق، ولكن ثم عندهم دي بازيليك يجتمعوا تحتها وكذا، وفهمت كيفاش هي هول كبير يجتمعوا فيه وتناقشوا فيه وكذا وكل شيء. هذيك عبارة عن فوروم مغطي يعني ساحة عمومية مغطي. ولكن وقت اللي جاءوا المسيحيين من جملة النماذج اللي يناسبهم في طقوسهم وكل شيء يلقوها كلمة البازيليك هذه، وانو عملوا بازيليك وديبي بعد كانت على شكل صليب. لو تمشي للكنيسة بتاع دار القوس صليب، هو الصليب اللي تصلب عليه المسيح، يعني تلقى هكا وروح ذاك يقولك بلون لاتا، وبعد ولا بلون غريك يعني مربع، فهمت كيفاش في مرحله من خطر الامبراطوريه الرومانيه كانت المره الاولى غربيه، وبعد جانب تكون في الشرق وقت اللي هجم عليها الوندال وكل واحد كل شيء بقات واصلت في بيزنطة وبعد استرجعت كلها، فهمت؟ وبالتالي تعدت بجوز مراحل وهذيك اثرت في الدين، فهمت كيفاش
0: بالضبط.
1: بازيليك تاع الكيف
0: شبه البازيليك تاع تبرقة؟
1: لا بازيليك بتاع تبرقة هاو جوستومون هي عاد نهاية الواحد. بازيليك بتاع تبرقة راهي سيترنيت
0: ما واجل
1: معناتها الشكل بتاعه ماجل، فهمت؟ عملوه معناتها بازيليك كي معنا اذا معناتها وقت اللي جاو
0: معناها حتى الادوار الوظيفية مختلفة.
1: هذاك عندنا نحن مواجل
0: المواجل شيء.
1: ولكن بالنسبة لنحن الكنيسة الوحيدة اللي هي هو يعني ثم واحد الكنيسة بتاع دار القوس اللوطة في بن عنين، وثم كنيسة في جبنت الفرنسيس فوق هذيك يسموها قصر الغولة، هذيك بقات محافظة على الشكل متاعها، تبدأ ديما عندها الحنية الكبرى متاعها متجهة كل قبلة عندنا متجهة للقدس، وعندها معتها ما يسمى بالنيف سنترال متاعها يعني اللي هي القاعة الكبيرة في الوسط هذيك تقع فيها الصلاة، ومنه جوانب هذيك يسموها معناتها النيف لاتيرال يمشوا فيها ويجوا يعني، وهذيك وعندك الحنية هذيك تقع فيها الصلاة كما نحن عن المحراب، فهمت؟ تبقى نحن اللي يصلي يبدأ واحد وعاتب ظهره للمصلين
0: المصلين
1: هم يبدو مقابلين
0: يقابل المصلين
1: ولا هك ومش واحد مش اثنين يبدو ثلاثة بالأربعة يعني يعملوا لوفيس متاعهم وكذا يعني الطقوس متاعك صليت
0: متاعك. المعلومات اللي قلتها لي ذي دكتور معناها انه البازيليك راي في الاصل راي الجامع كبير وقت يجوك وفود معناها وانت تخرج معاهم وفهم مثقفين ويعرفوا معناها وانهم قارين تاريخ وجايين يشوفوا البازيليك هذه تقول لهم اصل التسميه راهي هكا وكا
1: طبيعي
0: تعطيهم معناها الحقيقه هذه يخرجوا حقيقه مختلفه معناها
1: نحن
0: هذه تصحيح لبرشا مفاهيم غالطه معناها وتسميات غالطه
1: المؤرخ الموضوعي يحترم به ماهوش انسان يعمل في الايديولوجيا
0: بالضبط هذا هو
1: ولا ليه هو تتلم له جملة معطيات موضوعية ثابتة
0: يكون ندرسها
1: بالضبط ويقدمها كما أنت تو مثلا تو قاضي مش يحاكم واحد يجي ملفات بتاع تحقيق فيها هكل فيها كل شيء ما يجيش هو يتحمس ضدك الواحد ولا ما عندوش حتى لا شير بيس أكل أكل الوثائق اللي قدامه
0: الأدلة
1: يعطيك الصحة
0: والقرائن
1: وخاصة نحن ما نتقدموا في حاجة إلا ما نكونوا مثبتين منها ما نجموش ثم مصداقية
0: نبقى تو في المصداقية لهنا دكتور نرجع في الجزء الثاني نتاع الحصة نتاعنا بإذن الله شنواصلوا مع البازيليك ورحلتنا مازالت متواصلة بين ثنايا الذاكرة.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: 11 ليلا هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم سمعنا الكرام الآخر موعد إخباري لهذا اليوم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية قابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة خاصة منها التلوث. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماع اليوم رئيسة الحكومة الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي. انطلقت اليوم من معتمدية الكسور بولاية الكف مبادرة توحيد مصاري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تضمنت قافلة جهوية ضمت مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة لدعم المشاريع النسائية بالتوازي مع برمجة أنشطة متنوعة احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. في أخبار العالم، رفض الكيان الصهيوني خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة والتي وافقت عليها حركة حماس الشهر الماضي، معلنا معارضته الصريحة لها ورفضه الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة ومواصلته الهجمات على قطاع غزة وعدم تنفيذ أي انسحاب من هناك. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب في وقت سابق اليوم غرب كولومبيا إلى 111 قتيلا، هذا وأعلن رئيس الكولومبي حالة الكارثة الوطنية في البلاد. وختاما، نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر القادم على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنها في وقت لاحق. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.
0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. هذا البرنامج إعادة.

0: هذا بوشناق، والكلمات جميلة جدا على الكاف، لها رجالها ولها نساها. إن شاء الله معناها القادم أفضل. يلا نرجع معك دكتور.
1: أي سيدي.
0: أي معناها مازلنا في البازيليك التسمية، وقلنا معناها راي غالطة التسمية ذيك،
1: أو
0: الجامع الكبير
1: نيتها مقعب يحبوا يسترجعوا بها. معلم ذات صبغة دينية، وهو مش فهمت فيها خبثية.
0: اي صحيح، هو كان فيه سمعة.
1: اي كان فيه جمال وقت يخذاوه. شوف هو لقوه معناتها في حالة يعني كيما يقولوا احنا ابوندون، يعني مهجور، وعملوه معناتها المراديين رموه ونظفوه. علاش؟ خاطر كان اول مرة يجيبوا حامية تاع جنود عثمانيين يحطوه في القصب، ما كانش قبل. فهمت؟
0: فترة قداش هذه دكتور تقريبا؟
1: هذه معناتها ابتداء من 1630 40
0: فترة المرادية ذي
1: بالضبط. وبالتالي معناتها لأول مرة يعملوا هل ما يسمى الرابطة العسكرية العثمانية في القصبة الفوق. بنوا لها القصبة من بداية 1601. وبالتالي وقت اللي استتب الأمن طبيعي أن أول ما فكروا تحتك القلعة ذيك يعملوا السوق معناتها الدائم.
0: أيوة.
1: يعني اللي هو يسموه قيصريات.
0: أي.
1: وبالتالي القلب بتاع السوق يعني والمعاملات وكذا هو الجامع الكبير.
0: هي كلمة القيصريات هذه
1: هي كلمة قديمة، يعني الأسواق بتاع القيصر، يعني اللي هم يخلصوا
0: الرومان.
1: بالضبط. يعني وموجود في القروان وموجود في الوعر كذا، ونحن وذيك معناتها تدفع وباع يسموها سوق الربع إلى آخره.
0: بالضبط.
1: الميل فايدة أنه تحتك المسجد تحت القلعة عملوا المسجد هذا.
0: عملوا المسجد.
1: أنا هي أقرب بلاصة عندهم ومعلم هو كالبازيليك هذيك إذا تسموا
0: الوحيد.
1: هذيك معناتها رموها وحولوها إلى جامع كبير. فهمت؟ بالصمعة بالقبب نفس الأسلوب بتاع سيدي محرز، ذاك القبة الوسطانية وأربعة نفس يعني هو وسيدي محرز يعني متعاصرين.
0: موجودة صور؟
1: أي موجودة. عندنا كل شيء، عندنا كل شيء سواء داخلين ولا خارجين. ثم بنوا عن جنبه حمام بن سلطان هذا معروف. فهمت؟
0: مازال موجود الحمام؟
1: لا طاح، كان البير بتاعه. فهمت؟ هو الدير اللي ضيع شوية معناتها كان الأسس بتاع البازيليك وخلاها نوعا ما تخرب. فهمت؟ لأنه
0: البازيليك شكون بناه؟
1: بنوه البيزنطيين.
0: البيزنطيين
1: حسب معناتها ثم نقايش مازالوا ما يعرفوش بالضبط شنو تعني، ولكن النقايش هذاك الأسلوب بتاع بيزنطي يعني القرن السادس.
0: القرن السادس ميلادي؟
1: اي القرن السادس ميلادي.
0: يعني.
1: ولكن مبنيه فوق بنيه اقدم منها طبيعي.
0: ايوه.
1: أي. البنيه ذيك ثم اقدم جزء فيها يعود الى القرن الثاني بعد الميلاد. يعني فهمت كيفاش؟ يعني هو ديما رو علاش اش معناتها علم الاثار؟ هو كالطبقات الطبقات التتوالى هذيك، وكل فتره تصوروا اقل طبقه قرنين ثلاثه يعني فهمت؟
0: طبقه بزوز قرون.
1: يعني صح، يعني هذيك كانت فيها حياه وكانت فيها معناتها وضعيات خاصه، وانت كاثري تحفر وتعمل وتحلل باش تفهم شنو اللي كان في هذيك كوظيفه وشنو الى اخره. يعني وبالتالي
0: مرة دكتور انه فما حاجة نقيشة ولا كتيبة ولا حاجة على جدار في البازيليك تقريبا موجودة كان في الكيف، معناها
1: أي ثم
0: حاجة متفردة بها البازيليك
1: أي ثم
0: في العالم
1: سموها كروستيش. هي شوف كروستيش هذية ومعمولة أوروليف، يعني ما هيش ما هيش غير الداخل منقوش الداخل لا طالع البرة يعني وبارزة، وهي على شكل صليب. وبالتالي وفيها معناتها وكأن اللي هذه اللي هي بازيليك في فترة معينة، وهذا شخصيا أنا الاتجاه الماشي فيها أكثر هو كان كل دير بتاع رهبان.
0: دير الرهبان أي.
1: كانوا ساكنين فيه ويتعبدوا فيه ومسكرين أرواحهم ثب وكذا وشيء تحت الجبل منهم للجبل القصبة ومؤخرين يعني كيتو رابعة البازيليك تلقاهم كانوا مرتبطين يعني بقية الجدران تربط معك الصخرة ذاك اللي فيه الكياس
0: في أي صحيح.
1: وعملنا حفريات من غادي وأسبار لقينا خلطنا للمستوى بتاع البازيليك هذيك. وبالتالي عندها قصة الحي ذاك في حد ذاته وعنده قصة قديمة يعني مع الرومان ثم مع البيزنطي
0: بالضبط
1: في آخر مراحل وبقاك المعلم ذاك البيزنطي الدير اللي تحب انت وكذا مهجور ما عادش فيه الوحد اللي جاءوا المرادين استعملوه معتها الجامع الكبير واللي تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجمعة وخاصة الخطبة اللي معتها توجه الى الخليفه
0: السلطاني
1: السلطاني وهي القلب النابض بتاعك الحي الجديد بتاع المعاملات هذيك تتم يعني حسبك الحضور بتاع
0: انت قلت لي دكتور تو معناها انه كيفاش معناها البناء ذا بتاع البازيليك كيفاش مسخر معناها قريب لك الصخره الكبيره
1: هي هي هي
0: هي كيفاش كانوا يعملوا اشني الآلات اللي كانوا يحفروا بها معناها
1: لا هم كانوا
0: نرجع مثلا نقولوا نحن القرن الثاني ولا القرن الثالث
1: لا هم شو أغزروا
0: معناها تو نشوفوا التراكسات احنا نشوفوا حاجات
1: لا هم كانوا شوف كيفاش أغزروا هم عندهم معرفة خاصة بالصخر والصخر اللي نشوف فيه نحن ذاك الجهة اللي ضربة فيها الشمس والأمطار اللي تبدأ عادة تتهكت
0: راشية
1: يجوا هما يختاروا البلايس اللي فيها تواصل لأن كانوا يطلعوا عرسة بتاع جوزمين
0: هذه حكينا فيها مرة
1: يطلعوا بلوك بتاع التاج يطلعوا بحتى مشوا لعبرة يوجب ده واحد هانو ثم
0: شني الآلات اللي استعملوها
1: بعد ما يعملوا هاك اللبو ذاك كما يقولوا الأرضية البلاتفورم في البلاس اللي هي طرية يمشوا لها حتى يلقوا هذيك وش يعملوا يجوا يبدو ينقبوا فيها هكا كما يقولوا احنا هنا وهنا على نفسك الخط هذاك يسطروا الوحده بتاعهم الحجر اللي حاجتهم بها ويعملوها اون بوينتي هكا وهذيك وش يعملوا يدخلوا فيها كل وقت يحلوا شويه بك البيره يخدموا بالبيره الزنزير فهمتوا الازمير كي يعملوا الوحده يصبوا فيها الماء ويدخلوا فيها حجر سمهولي حطب أخضر فهمت بروش ودخلوا غديك هذيك مع الماء ويبدو يتبعوا في بعض هكا لين تتفلقك الحجر هذيك فهمت كيف يعني لين تتنحى تعملوا لها هكا ينحوها ويقلعوها فهمت ينحوها بلوك موجود التراساج هذا
0: التقنية متاحة
1: أي موجودة معروفة في ود أكل في الكاريير بتاع ود بوسبيد الفوق هذا موجودين يعني تشوف كيفاش يجوا يختاروا أكل البلاتفورم هذيك ويعملوا فيها التراساج وينقبوها هكا نقبة كيما الكراسة شفت الكراسة اللي تتقطع هذيك شفت أكل نقبة على بعضهم يعملوهم في الحجر ويدخلوا فيها أكل الغصون الخضراء ذيك والماء
0: وعليش الغصون الخضراء ذيك
1: خطر قوية ذيك لا قوية ذيك ذيك هي وعندهم تقنية مرات الماء شوف هو الماء يجمد يولي فوليوم زايد مرات يترشقها ويجوا عندهم طريقة ما يخليهاش في قلب الحجر مسكر عليها منه لا ثم جانب منها يعملها كالدرجة الكبيرة حاب يقول من اللي يدورها منه ويعملها كجست يقلعها فهمت وثم الكيف صعيب في الحجر بتاعه ولكن كي تمشي توا جويه القصور وعلاش توا اللي نحو في الرخام والواحد تمشي غادي تنحيها كبلوك كامل يعني كانوا منقوش هيك الحجر
0: بالضبط اي بالضبط
1: يعني ذي علم الحجارة سيدي يشوف أبدعوا فيه الرومان ونقاشة قويين ياسر ونحن تو في الكيف مثلا مشهورين سمونا حجارة خاطر الأخرين تو في ترش في جهة وسسمة ذاك وش يسموها الأحجار بتاع المهدية شو اسمه يقصوه بالمنشار
0: سهل
1: هذاك يعني
0: طريق يقرب الصابون
1: هذا يعطيك صح هذاك رمل يعني سوليدي فيه رمل بتاع الشط هذاك ولي لين ولي حجر يقصوه بالمنشار هذا النار تقدح فهمت كيفاش يعني قوي ياسر هذاك هو الجبل بتاع الكهف كالكاري وساري تسموه جيولوج يعني بتاع الطور الثالث الطور الثالث
0: باه باش نواصلوا نبقوا مع النغمه ذايا نسمعوا النغمة ذي وبعد نرجعوا نواصلوا في الحديث الممتع والمهم جدا معناها معلومات قيمة جدا يقدمها لنا دكتور محمد ليلى في برنامج بين ثنايا الذاكرة.

0: مستمعينا الكرام، يلا نرجع معك دكتور. قلنا معناها انه البازيليك متفرده معناها بازيليك كيف متفرده، كما القصبة كيف متفرده، معناها
1: عندها خصوصيات يعني ما نلقوهاش في بلايص
0: بالضبط. كي معناها غير بعيد على الكيف، كيما ما ات يوغورت متفرده
1: بجد.
0: وانت معناها في بعض تعليقاتك او منشوراتك على الفيسبوك تقول انه معناها البدايات راي من القلعه، راي البدايات
1: أساس.
0: من القلعه والاساس من القلعه،
1: متاكد هذا معناتها تونس تكونت من ثم يعني
0: انت كرد معناها على تصنيف او سميها انت المصطلح العلمي
1: هو الترتيب يعني
0: ترتيب.
1: عادة
0: سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي، وهذا نفرح له معناه
1: طبيعي
0: أنه حاجة
1: طبيعي.
0: من بلادنا معناه
1: طبيعي أي متر ومربع من تونس يعني يرتقي للمستوى ذا، حاجة كسب جماعي.
0: لكن كنت تشوف أنه الأولى أنه تكون مائتي غرطة.
1: هاو عليش
0: عليش
1: هاو عليش لسببين. أولا للقيمة.
0: أي
1: ما تنجمش تقارن سيدي بوسعيد ببيت يغرت. مبعد بكع عبص ببيت. بيت يغرت
0: على مستوى التاريخ،
1: على مستوى جيولوجيا، صح الفينومين جيولوجيك في حد ذاته نادر. نادر ما ثمش هكذا كما في الهوغار وكل بقايا يسموهم ديبيوت تيموان تاع دي بيزاج كي اون ديسبارو، فهمت؟ قلعه سنان هي معناتها في حد ذاتها ظاهره جيولوجيه نادره فريده.
0: أيوة.
1: خاطر موجوده المواد، نحن بدينا الكيف فوق دير هكاك، ولكن منحنيه كنا المواد هذيك. ما هذه ريمينا دايره سيره عامله معناتها عباره عن قلعه طبيعيه هداها معناتها هديتها الطبيعه للانسان. حاجه موجوده في اللوراس شوي كاو معناتها ثم مواد اخرى كيما البركال موجود في جهه السودان ولا في افريقيا الجنوبيه ويتعبدوهم معناتها اماكن يعني
0: للتعبد والعباده
1: يعني عندهم قيمه كبيره ياسر. وبالتالي هذيك كي ترجع لاصلها ونهار نركزوا عليها هي في حد ذاتها بدايه وجدان، لان هي تعطي علامه المحيط والمشهد الطبيعي اللي هو يتمركز فيه الانسان. يعني لو ما تكونش هذيك الانسان يبقى ضايع، هذيك علامات وعلامات الاستيطان نتاعو وعلامات الاهتداء نتاعو وعلامات معناتها ليدونتيفيكاسيون نتاعو. حاجه كبيره ياسر ما ينجموش يتصوروها وهامه، وهذيك تجعل منها جبل مقدس تمشي ليه
0: القبائل
1: الكل. وكل قبائل لما تمشي غادي باش تدفنك جدودها غادي فك المكان هذاك، يولي هذيك يسموها مونتاني فيديراتريس، تلمك الناس بمناسبتك الزردة وكل لقاء ذاك وتعمل منهم فيديراسيون تاع قبائل، تولي عندها قوة تحس بالمتوحة. مالا مؤسسة هذيك

0: هذيك تؤسس للوجود الوطني. هذا ما يفهموش والناس هذا.
1: القبائل تحكي عليها دكتور قديم من
0: نمير.
1: القديم
0: نمير مسيبين هذا كل واحد ماشي بروح. ولكن وقت يلتقوا حولك الحجر هذاك يعني يولوا يتقابلوا موسميا وتولي يشعروا بالقوة كما الزردة
1: المائت يغرت من عهد النوميد
0: اي مقبل النوميد مقبل. اي اي فاهم انت حسب الاثار وحسب وش نلقوا كذا وكل شيء ثم حتى الشيء جاي من مصر من اثيوبيا فهمت كيف يعني قبائل ترحل يعني حسب يعني الظروف والوعد وكذا وتنسهر وتخلق معتها الاصول نتاعنا
1: ايوه
0: هم جدا هذه كل احنا خدمنا عليها وفهمناها ووقت اللي جتنا المناسبة باش نقدموا الملف لليونسكو قدمناه في الاتجاه هذا
1: كان ملف قوي
0: ملف قوي وتقبل وكذا وكل شيء وما فيش حتى أدى ما فهمت كيفاش وهو كان ديما محل صراع ما بين الغرب والشرق لأن اللي يكسب وذاك يكسب السلطة الترابية ذيك لأنه هو في نفس الوقت بيسمى مخزن حبوب هو اللي دب وهذاك هذاك الكفر فور هذيك البنكة يسموه التريزور يسميه
1: صحيح
0: ويحطوا فيه القموح وكل ما معناتها المدخرات معناتها بتاع
1: أيوة.
0: ماله ومنه يشرف ويعسوا على بلاد كاملة واسعة بالرؤية يعني
1: الميدة اللي ما يعرفهاش معناها دكتور المساحة متاعها كبيرة برشا
0: 100 هكتار
1: 100 هكتار
0: وبرشا 100 هكتار هما كانوا يظنوا 80 هي توبة لو وقعت تثبت أكثر وبالآليات الجديدة وكل شيء 100 هكتار
1: 100 هكتار ماشي
0: 100 هكتار سي كمان شوف أنا وقت اللي جاتني الفرصة باش بقيت جمعة حولها ندور ونثبت وشوف لقيت تمتد إلى 3000 متر مربع 3000 هكتار 3000 هكتار شفت توا مشي 100 هكتار علاش خاطر احوازها كل ملغمه بالانواع الاثار كل
1: ايوه
0: من اقدم الاثار معناتها بتاع تنجم نقول 20,000 سنة قبل الميلاد حتى لاحدثهم يعني تراكمت وتداولت وتحولت وتغيرت
1: ما لاش يخلي ملف يتقبل وملف لا ملف يتقبل
0: والله ملف هذا لا. هو توا المطروح واللي هو نحب نكون واضح احنا ثم جوانب مرات علمية نحن لها
1: اي
0: ودورنا ومسؤوليتنا ونتحملوا فيه مسؤولياتنا
1: اكيد
0: به. ولكن ثاني نوعية الملفات هذا بيتسيسوا لان تولي وراهم سياسات اخرى وتتصور فيهم حتى ما بين الجزائر وتونس والجزائر متسهلة في الحكاية ذي فاهمة معناتها الوحدة ومقتنعين اللي هذه كي بيتي غرطة وثم ناس معناتها الله يهدي ولكن هنا دور النواب وخاصة نائب الجهة هذيك اكثر من اي وقت مضى يتلموا ضروري ويسائلوا وزيرة الثقافة خطر هي اللي عندها السر مشي عديين كان جلينيه ماك العام مرتبة وصيين لأن هي بيتي غرطة عكس سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد تابا بزوان من 1915 بارون دير لوجي عملوا قانون حميه حتى ما تنجمش تدق مسمار غاديك بغير رخصة خاصة
1: بالضبط
0: كيفاش حافظوا عليه كيك شفت توا وبالتالي ماهوش كاد يورجونس ماهوش كاد يرجوس باركونت كي تمشي تشوف سيدي عبد الجواد كيفاش يحفروا فيه كيفاش طايح كيفاش فيه
1: عبد الجواد في القلعة
0: اي ما يعقلش هذاك التراث وهذاك التراث فهمت كيفاش سيدي عبد الجواد راهو نحضروا منه جماعة السنوسي وما دراك المصلحين الكبار بتاع تونس هكا ولا لا
1: اي بالضبط
0: سيدي بوسعيد يعطينا بركته ولكن هذاك ثنا علامة المطبعة الأولى الرسمية والرحلات الاستكشافية العلمية شكون عملوها السنوسي وكذا ومصرحين وناس هي أخوي يا فاهم أنت تاريخك وتاريخ بلادك وإلا معناتها الأمور سطحية.
1: مثلا هك. تقول أنت علاش تقدم الملف نتاع سيدي بوسعيد على ملف القلعة؟
0: هما هم نقول لك ما هو سيدي بوسعيد عنده قضية قديمة ياسر قديمة قديمة قديمة عنده سكون أبال لي كولي دبو، يعني الكالوت نتاعو هذيك اللي مبني فوق الواحد عندها تزرزيح أو عندنا نحن بلايص هنا يسموها يسموها زلزلة. زلزلة شو هو؟ معناتها تلقى بلاصة فيها هكا انزلاق يبدا يمشي ويهز فك البني ما موجوده اللي يعرف
1: موجوده
0: كيف من ظهره ولا موجوده زلزله يعطيك الصحه. سيدي بوسعيد التكوين بتاعو معناتها فيه هكا
1: الهضبه نتاع سيدي بوسعيد
0: يعطيك الصحه قاعد يجبد. هي هذه قضيه كبيره ياسر، ماهوش اللي نسكوه مش الواحد كذا، لكن وهو هذا توا عنده مده وهذه أقوى من الناس كلها مش فهمتوا. وربما شوف في حلول يتصوروها معتها هذاك هو، وربما يزيدوا يقووا الفينومين. تعرف أنت القبة الكبيرة بتاع آية صوفيا في اسطنبول كانوا يظنوا أنه وقت مش يعملوا لها كاليات منه ومنه مش يفضلوا زيدوا الكالات تزهوا في الاتجاه الاخر ولو يعملوا في كالات في الاتجاه الاخر يكثروا عليهم. فهمت زيد ما زيد دقيق فهمت انت فهمت سيدي بوسعيد كا دو جيولوجي تري ديليكا وكبير وماهوش كونها هكا رطبتها في الوحده مش شو فهمت. دي صحة يلزم يفهم الفينومين جيولوجيك ما وإذا فيه حلول كيفاش كذا ربما تمنع البني النهائي ما عادش حتى شيء تبنيه غادي ثم بشوي بشوي البلايس اللي هي مهدة تبدأ تنقص في البني هكل ليه تنقص في البني وتبدأ تخفف هكل الخطرية وشو ما هو يحمل اللي قاعد هكل ليه
1: والماء متاع
0: يعطيك الصحة
1: التصريف الصحي وكذا
0: سيلين
1: سيلين.
0: أنا نعرف الكام ليح متاع الجزيرة متاع تبرقة فين الفور جنوال فوق نفس الوحدة فيه
1: حسن الجنوي
0: ولكن هو متذكوا كل اللي جنوا وقت اللي عملوا كشاتو ذاك جو السبستراتوم ديركت يعني فين الصخر وركزوا عليه غاديك الوحدة وحفروه وكروشوه غاديك هذا مبنو فوق التراب والتراب فوق الغرقة
1: متحرك اي متحرك اي بيه نرجع للميتي وغرطة يعني تعدت عليها الحضارات
0: شيء كبير
1: شكون اكثر ناس اثروا فيها معناها اثروا فيها بها
0: طبيعي طبيعي لان بدايتهم وهي نوميد
1: نوميد
0: نوميد وقت اللي كونوا قوه سياسيه ولا الدوله ولا عندها جيش ولا عندها وزن في القوه بتاع البحر المتوسط فهمت ولا يطلعوا يبيعوا القمح عندهم الذهب عندهم فهمت يتحالفوا مع روما ضد كارتاج مع كارتاج ضد كذا ولت معناتها قوه دوله لان احنا كنا في قلب دوله وعاصمه وفهمت كيفاش كارتاج كانت مملكه البحر ومتلفت للبحر ولكن الداخل يعني كان يحوم حول نوميديا ونوميديا الجانب الصحيح انتيا يعني الجانب الاصلي
1: قوي
0: ليه الاصلي بتاعنا نحن ذيك هو التاريخ الاخر يعني
1: وافد
0: عن جريف
1: وافد
0: عن يعطيك الصح كيما جاوك طلاين وجاك
1: فينيقيين وغيرهم
0: يعطيك الصحة اما الصحيح حجر الواد
1: هما حجر الواد النوميد
0: هي يعطيك الصح نحن فهمت القبائل هذه والدواخل هذه هذو هما اللي عملوا الوطن الاخرين
1: اللغه عن لغه النوميد دكتور
0: بربريه بربريه فهمت يسموها توا معناتها الامازيغيه ما هي بربريه لوبيه ولكن اللغه الرسميه بونيه يعني بتاع كارتاج
1: البونيه
0: لانه كانوا هما متأثرين بالحضارة الكارتاجينية في الديانات بتاعهم في اللغة في الإدارة في الجيش في فهمت يعني متأثر وبعد ولوا متأثرين أكثر وقت حبوا يتحرروا من كارتاج ولوا متأثرين أكثر باليونان
1: أيوة.
0: فهمت كيفاش وكانت عندهم علاقات كبيرة باليونان بتاع مصر فهمت كيفاش اللي بطوليمي هذا وكذا ويبدو ان واحد من اللي بطوليمي ظهر هنا المنطقه هذه في زياره رسميه وكانت تم علاقات كبيره كبيره معناتها فهمت كيفاش يعني كانت بدايه دوله خاصه هذه معناتها تحركت من جواه الكل لا ذاك استعرف به لا الاخرين استعرفوا به جينا ما بين زوز كريسي فهمت كيفاش قضيه حساسه ياسر
1: ربما معناها الارجانس عند سيدي بوسعيد معناها تو
0: ربي يعينهم ربي
1: على انه الحكايه تاع الانزلاق نتاع على
0: ولكن شوف
1: ربما يستفيدوا اكثر معناها من اليونسكو
0: يعني والله كل كلام سامحني سي كمال مع احترامي راهو نحن كنا نتاثروا لسيدي بوسعيد الموضوع هذا عنده مانا ولكن اسكو بالطريقه هذه معناتها الواحد كذا مثل مواليات انا را اللي ضروري باش معناتها بيت غرطه تاخذ حقها
1: باش تتحمى
0: لي انا قاعده تو هانو عملوا كياس جديد وكذا ثم وهذه النقطه اهم نقطه
1: اي
0: نستنوا فيها وقتاش تتحل باش تحل باب الرزق لك الاهالي هذيك
1: بالضبط
0: هو ليه مطلقه في التشغيل وفي بعث المشاريع وفي تدوير معناتها الحركيه الاقتصاديه سيدي بوسعيد ما فيش في حاجه للارجونس باركونت قلعه سنين اللي هي تعاني في الامرين
1: والشبابه
0: هذا ومهاجرين وكل شيء في حاجه كده يعني هذيك باش يحل باب رزق وكذا وكل شيء وبالتالي شوف انا نرجعوا كما قلت لك للسياسه هذه امور سياسيه ما ندخلش انسان عالم نعطيك الواحد في العلم في السياسه ثم ناس دورهم انهم ياخذوا الملف هذا بجديه ويمشوا يسائلوا وزيره الثقافه ويطرح عليه يقول لها انت بيدك وزاره الثقافه هي اللي قدمت الملف
1: هم اللي قدموا الملف
0: بيان سور هم اللي قدموا الملف عام 2017 هي فيكم انتم قدمك هو حبستوا غادي وبعد جات جربة عدوها وجات سيدي بوسعيد عدوها غدوة ربما ما نعرفش
1: شيء اخرى
0: مش معقول تونس وكلها تونس
1: كلنا تونس
0: كلها تونس يلزم راه وشوف يا مسؤولين وانا نقولها من باب الوطنيه لاني رضعت حليب تونس كامله وحدودي نفهم قيمه تونس راهو كل ما تتصرفوا بالطريقه هذه نتاع معناتها كونها ثم تونس من تونس راي اخطر ظاهر وشفنا نحن وقت وقعت معناتها الثوره ما شفت الحركات اللي تمت في سيدي بوزيد ويسرين ودينا وكذا وعليش فهمت توا لما كظلمك الظلمك الحيف ونرجع نبقوا ديما ما نخرجوش منها الوحده ذي نحن ما نحبوش علاش ما نحبوش لان نحن نحس برواحنا مسؤولين على تونس نحن كوننا تونس ما نحبوش لها الانزلاقات ذي غدوة ندخلوا بعضنا وذاك بالساحل وذاك بالشمال وذاك بالجنوب ما نحبوش
1: حاجات عفا عنها الزمن ذي معناها
0: وجاوزناها فرحنا نهار اللي شفنا جماعه بن قردان عرض
1: الارهابيين
0: الناس الكل فرحت هيب جدا
1: انتصار للوطن هذاك
0: بالزرق بورقيبه الله يرحمه هي مناسبه باش نرحموا عليه وعيد ميلاده قالوا له شو الغلطة اللي غلطتها ذي في بنزرت قال تبين غلط ما همش أقول لكم مشي غلط من ناحية أخرى هذيك البلاصة الوحيدة اللي انصهر فيها دم تونس الكل ما ثمش واحد من قفصة من طوزر من جرزيس من كيف من باجب كلهم شاو ماتوا من أجل تونس ثم يعني هذيك عندها رمزية تاع دم مشترك كما السيقي ما بيننا وما بين الجزائر
1: شفت
0: تربط هذاك وحوايج يعني يكونوا معناتها ما يسمك النسيج الوجداني الروحاني نتاع الشعب مالك فيش هو شعبك المحطات نتاع تاريخه
1: هذاك
0: المعالم قلعة سنين تعرف شو قلعة سنين كانت عند نهاية السلطنة الحفصية نهايتها ثم يعني الهوارة كانت قبيلة قوية
1: أي؟
0: وهذاك المركز بتاعها كسرت الجيوش الحفصية سنة 1509 ثم وبالتالي انتهت من اللي وانفصل الشرق ما معناتها اللي يسموه تو الشرق الجزائري فصل على السلطنه، ولدو السلطنه محصوره في الشرق التونسي.
1: ايوه
0: متفاهمين.
1: اي اي اي اي.
0: وبعد وقت اللي بدات تعاود المعطى الجديد الجيو سياسي ترابي كذا المجال التونسي الجديد اللي نحن تو عايشين قلعت سنين 1588 تم فيها معركة كبرى باش نخضوها نحن يعني من جهة الشرق.
1: فهمت معركة بين شكون وشكون؟
0: ديوان بتاع الجند في الجزائر الترك العثمانيين.
1: الترك العثمانيين
0: مش الجاي الشعب الجزائري يختلف
1: نبدو واضحين.
0: هما عنده مصالحهم فيما بينهم وكذا وكل شيء. وبالتالي أول معركة تمت على الحدود تمت ثم. وبعد معناتها كان واد سرات هو
1: الفيصل معناها في رسم الحدود
0: هي وقت هي القلعة من الجهة الغربية. فهمت وبقات معناتها منطقة منزوعة السلاح إلى حين أن حررها عام 1807 حمودة باشا.
1: أيوة.
0: واسترجعها
1: حمودة باشا بالفم
0: البلاي وحط والتبعة الكهية بتاع الكيف.
1: واضح بيه دكتور. اش نبقوا في الحيز هذا باش نتوقفوا لهنا. شكرا ليك على كل هذه المعطيات. في الحقيقه معناها استفدنا برشا الليله رغم انك تعب شوي لكن ترجع تتحمس معنا الملفات
0: هذه. انت خربشني برك نولي عفري.
1: نرجع معك بحول الله الاسبوع القادم نلقاك في صحة جيدة إن شاء الله. شكرا لكامل الفريق العمل معنا الليلة. نلتقي بإذن الله. تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، برنامج فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى نص الليل. تحية لكل الساهرين معنا وهم كذلك من فرسان الكلمة من خلال تدخلاتكم على www.radiokaf.an. مرحبا بكم في سهرة الليلة، باش نمتعوكم شوية بالقصائد الشعرية وبعض الكلمات وبعض الفرسان على المستوى الوطني والعربي كذلك. يعزف معي وفارس من فرسان كلمتنا ليلى سليم الرزقي، كذلك ناجح الورتاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفيقكم كل حب في فرسان الكلمة عادل الخماسي.

إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك.

0: لا تكذبي من أجمل الأغاني العربية في الزمن الجميل. سهرتنا فيها قراءة لمحمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني اللي يعتبر أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. وفي شعر درويش يمتزج الحب الوطن وبالحبيبة الأنثى. قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وتم إعلانها في الجزائر. هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية. ولد درويش في 13 مارس 1941 في قرية البر، وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، وكانت أسرته تملك أرض هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين اللي هم مواطنين في فلسطين حتى ذريتهم ضمن اللاجئين، واللي فروا أو طردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين 1947 وحرب 67. ويعيش معظم اللاجئين الفلسطين في أول بالقرب من 68 مخيم اللاجئين الفلسطين في الأردن، لبنان، سوريا والضفة الغربية. قلت وأنه كان مع إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسته يعني الثانوية في كفر ياسيف، انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد، واللي أصبح فيما بعد مشرف على تحريره، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر اللي كان يصدرها مبام في الوقت هذاك.
1: بغيابها كونت صورتها من الأرضي، يبتدئ السماوي الخفي. أنا هنا أزن المدى بمعلقات الجاهليين.

خيمة ولكل شيء في مهب الريح قافية. يعلمني الغياب دروسه، لولا السراب لما صمت. وفي الفراغ فككت حرفا من حروف الأبجديات القديمة واتكأت على الغياب. فمن أنا بعد الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز وباعت الذكرى؟ كأني قطعة أثرية، وكأنني شبح تسلل من يابوس وقال لي فلنذهبن إلى تلال سبعة. فوضعت أقنعتي على حجر وسرت كما يسير النائمون يقودني حلمي. ومن قمر إلى قمر قفزت، هناك ما يكفي من اللاوعي كي تتحرر الأشياء من تاريخها، وهناك ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعي من معراجي. خذني إلى سنواتنا الأولى، تقول صديقتي الأولى، دع الشباك مفتوحا ليدخل طائر الدوري حلمه. ثم أصحو، لا مدينة في المدينة، لا هنا إلا هناك، ولا هناك سوى هناك.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها.

التسجيل هذاك ناخذيناه في مهرجان بو مخلوف ذات صيف، معايا وقتها سليم الرزقي اللي سجل الريبرتوار نتاع السهره كامله. كانت سهره متميزه وقت اللي كان بو مخلوف، وقت اللي كان بو مخلوف يجيب في فنانين نجم يسجلوهم باش نحفظوهم للذاكره، فهمتني؟ 2012 كانت سهره متميزه في مهرجان بو مخلوف اللي كانت سهره الكبار. رغم هذاك علاش احنا ساعات في الاذاعه، انا شخصيا على الاقل نحكي على روحي، من نجم نخرج المهرجان باش نسجل كان يكون عنده طابع وبصمه باش كنعدوا منه حويجه كيما هكا نقولوا يا حسره وقت اللي جاء الفنان الفلاني ولا الفنانه الفلانيه. على كل باش احكي شويه على احمد رامي. احمد رامي المولود في 12 ديسمبر 1946 وعاش 79 سنه. ولد احمد رامي في المغرب وانضم الى الاتحاد الوطني، ثم كان كاتب مغربي سويدي ضد محرقة الهولوكوست اللي اكتسبت واكتسب من خلال كمؤسس لمحطة راديو الإسلام، واللي كانت من المحطات الكبيرة. بطبيعة الحال وقت نقوله أحمد رامي فما برشا أسماء تتبادل الأذهان حول هذه الشخصية العربية، واللي عنا أكثر من اسم بالنسبة لأحمد رامي، خاصة الكاتب أو أحمد رامي الشاعر أو أحمد رامي، لأنه تختلف التسميات بين كل كاتب وكاتب. على كل احنا مش نمشوا توا لأحمد رامي الشاعر اللي عنده رحلة كبيرة مع أم كلثوم، واللي بش تحكي بعد الأحداث في بعض الكلمات عن هذا الشاعر.

0: القدر.
1: هذا هو أحمد رامي،
2: دعامة من دعائم نهضة الشعر العربي.
1: ورامي الذي حلق بنا في سماء الشعر، حلق بنا في سماء بغداد ودمشق وتونس.
2: حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء، بلد يسبح الخيال ويسري الفكر في جوه إلى حيث شاء، شاطئ يستطيب في لبه البحر نسيما يسعى إليه رخاء، وهدير يذوب في شفة الموج ويغدو مع الخرير غناء، وجوار تشق صفحة ماء يزدهي رونقا ويزهو صفاء، وعلى الفلك رفقة جمعتهم نعمة العيش باسما والضاء، بين شاد هفى إلى منية القلب فغنى بشدوه بكاء، ونديم يسقيك من رقة النجو كؤوسا من الحديث رواء، ويناغيك بالعيون الدواجي ويغاديك بالأماني وضاء، وعلى الأفق مغرب قد كسته الشمس من لونها سنا وسناء، والطيور التي تخف إلى الأوكار تجدو مرددات دعاء. حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء، بلد حل من أبدع الوجود وحل الأرض من صنعه وزان السماء. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء، فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على العباد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء، يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء، ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
3: وهنا يخضع الزمان ويعلو الحق، والحق لا يضيع هباء. وسقى الله روضة ضمت الشاب، فقد قال يستعين القضاء.
4: وإذا الشعب قد أراد حياة أذعن الدهر واستجاب النداء.

إنه الشابي الذي حمل رسالة قومية الشاعرية العالية.